0: حديثة. اسأل الرب عن الإصلاح الرحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا في عظام مريم وأنت لها قديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية. اشفع فينا من المسيح الوالدتي لكي نعمل لنا وفنا خطايانا. السلام لك يا عظام ملك الحق الحقاني. السلام لفخر جنسنا ولا تلنا عما نؤيد. نسألك اسكولين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: سواس يوثيوس من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة إنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ بركاته علينا.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فمه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خيرين ودوسوا الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ودنوا تحت المكيال، بل يضعوا على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد إلى دائما أبدا آمين. تنور الشمس بخريستوس نمبك تناغثوس بنم ثواب جيك تنكك سوتي أم النينان. آمن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطايا التي جرى عليها أبونا آدم في الفردوس. منذك ساخت أنا مسيلا أن نجينا. أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، اللهم استجب صلاتي وضربة الباطل التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي يقول أسمع صوتي أخلص نفسي بسلام.
0: سابتريك أيك يا قيام نماتي.
1: يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية والخشب حيث الميت بموتك. الذي هو الإنسان الذي خلقته ذيك الذي مات بالخطية اقتلوا أنا بلامك الشافية المحيا بالمسام يسوع. قد قلنا من تأوش الأعمال هولي شهوات العالمية لذكار أحكامك السمية كرافة
0: إني كايك صاصي ونصاني ونرامي.
1: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بيك نتوسل الذي يريد منك ولا تلا العذراء، لأن كثيرة شفاعتي قوية مقبولة عند مخلصنا طول أم الطهرة. لا ترفضي خطايانا شفاعتك عند الذي ولدتي لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفضك سريعا قد مسكننا جدا عنا. الله مخلصنا أجل مجد اسمك يا رب نجينا وفلنا اختارنا من أجل اسمي جال قدوم
0: إنيك إيك صوصي ونصوني ونرامين.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح الآن عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب.
0: سبت ليك أيك يا قيام نماتي.
3: نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد
0: لك.
3: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدت الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نبط جحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنادنا واستحققنا الحياة الأبدية، نلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لأن لأنه قوي.
0: معظمك يا أم نور الحقيقة نمجدك العذراء قديسة لأنك ولدتنا مخلص العالم وتخلص. من أجلك يا سيدنا وملك المسيح فخلص الكنيسة الشهداء تهليس التقين سابت الكنائس وفضلنا قد نبشر بسلس القدوس له وطرحنا نجده يا رب ارحم يا رب ارحم. ملك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن ربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدور نور من نور إله مولود غير مخلوق مساوي إله فقاد الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلق نزل من السماء وتكسر الروح القدس مريم العذراء تأن الصليب عن عهد بلاطس بنطس تألمه قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأدنى مجدي الذين أحيا والأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب نسجد له ونجده مع الآب والأمنات في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة كما نعترف بعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.

الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تغليب ولكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد امين السلام ولكن اسالك ايها القديس ان تلا مجدا عظيما كل حين وتلا او من المسيح سيد صلاتنا بحب لك فينا الخطايا نستعمل التي وقت لا نروح فيك المسيح لان عظيما

0: ايزو
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض الملتين الكرام ارحمنا يا الله لا بضعفتك ولا يا سوس قدوس ارحمنا يا رب لا قواتكم معنا لا سمعين في شيء نركاتنا سواء حل واغفر سبحان الله عن سيئاتنا الله سبحان الله بلادتنا الله سبحان الله بلادتنا ادفعنا معرفة لا ادفعنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا جسم قدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا أجل الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

روح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم

كل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك.

أعيننا واسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.

اسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان ومرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس. هذا مصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب

0: القمامة.
1: بيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والخصوص الشمامسة. الكليروس كل الشعب أضعف يكون محاليما فم الثالوث القدوس الأب والابن الروح القدس. من فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا. فمن عذر الأنجيل مرقس الرسول الطارشيد البطريرك القديس يروس معلمنا ديسقورس. ديس أثناسيوس الرسولي. البابا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم. قديس كيرلس القديس باثيليوس وقديس أريغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنيقيا. 150 بقسطنطينية متين وأفسس فما بين الطبع المكرم. البابا أنبا تودروس الثاني فما قارت إن مبارك المجد اسم قدوس الأب.

فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. فأمدحكم يا إخوتي لأنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التقاليد كما سلمتها إليكم. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأن رأس المرأة هو الرجل، ورأس المسيح هو الله. فكل رجل يصلي أو يتنبأ ورأسه مغطى فإنه يشين رأسه، وكل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها مكشوف تشين رأسها وتعادل التي حلقت

0: رأسها. فإذا كانت المرأة لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص شعرها أو تحلقه فعليها أن تتغطى. فأما الرجل فيجب ألا يغطي رأسه لأنه صورة الله ومجده. وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل كذلك الرجل أيضا هو بالمرأة، والأشياء كلها من الله، فاحكموا فيما بينكم. أيليق بالمرأة أن تصلي لله ورأسها مكشوف؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعر رأسه فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعر رأسها فهو مجد لها، لأن شعرها قد أعطي لها عوض برقع. فإن كان أحد يحب الخصام في هذه الأشياء فليست لنا نحن عادة مثل هذه، ولكن لكنائس الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا، آمين. وهذه هي الدالة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطية ليست موجبة للموت فليطلب أن تعطى له حياة. للذين يخطئون خطية ليست للموت، توجد خطية موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها. كل ظلم فهو خطية، وتوجد خطية ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسه الشرير. نعلم أننا نحن من الله وأن العالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي ونثبت في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. يا أبنائي احفظوا أنفسكم من الأصنام، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

المقدسة فلتكن معنا أمين. فحدث لي وأنا ذاهب وقد دنوت من دمشق عند الظهر أن أبرق حولي من السماء بغتة نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي رأوا النور ولكن لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أصنع يا رب؟ فقال لي الرب: قم امضي إلى دمشق وهناك تخبر بجميع ما رسم عليك أن تعمله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت بطاعة الله المقدسة. أمين.

يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه للديس ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين استنيروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا من توبوا توبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق

المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي

الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، من عليه على العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لمكه انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة

أعطيكم سلامي أنا، أترك لكم هذا أيضا الآن، أنعم به علينا.

بغير تراحم في الحكم من موهبة غير الماء السمائية بنعمتك ومسرة بيك الصالح وفعل روحك القدوس.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربنا الحق، الكائن قبل دور المالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر للمتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي

يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون

إيوس قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

طرق الخالص أنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس.

الخاص تلاميذ للديس والرسل الأطهار قال أن خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة

0: مستحقين، كلنا نسينا تناول من قدساتك طهرت لأنفسنا واجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم،
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تواضروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. ننبيهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. نذكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسية.

0: الأرض لور وحرثها تكثر وأثمارها أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين كل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيهم طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم
0: الذين قدموا لك هذا.

0: هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معطيهم كلهم الأجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

بأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. ها بين القديسين والسلباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح صديق

القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا الصاب شهيد القديس فانوس ري الشمام سبل الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس رسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس ويرسى معلمنا ديوس قوروس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيرلوس والقديس باسيليوس قديس هيرودس نطق بالآيات قديس هيرودس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني 318 مقتدين بنيق 150 بالقسطنطينية وديماسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديس جميع أولادهم لباس الصليب بان أنبا نس القمص بان أنبا بيشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح بان أنبا بولا الطموي عسقيال تلميذه سيد الأبوين القديسين روماني ماكسيموس ودماديوس 49 شهيد شخشيط قوي القديس الأنبا موسى وإحنس كامل قيس بانم بنيال موسى بانم بسيزيروس القس بانم ببخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه بانم بشنود رئيس المتوحدين وأنبويس تلميذه بانم ببرأم أسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه بان البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشيتياك حبيب جرجس القديس أبونا يسوس الأنطونيو القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسيك على الذين بسؤالات الموت الباطن ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس

كرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنعوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح نفسها بينا القمص ميخائيل عزيز وعبيدك المرحومين رافائيل باسم وميري نجيب وجاك سامي وعفاف زكي ومينا جورج كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن وإذا الغرباء في هذا العالم احفظ

ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لن نجعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا نسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره.

رسلا قد قمت وخلى أنا السلام لك يا قدس يا أنبا باخوميوس أخسيكليل في ساكسيو ساكسيو ساكسيو.

0: فينا عجائبك تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنباب خم يسعنا أجمعين.
1: يا ملاك هذه الذبيحة الصاد للعباد تذبح اذكر
0: فلنسبح مع ملائكة المجد لله في العالي عرض السلام والناس مصر أمين الليل.

أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات.
1: في السماء كذلك على الأرض وجزانا الغد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: شويس نينانا ليليا ليليا خنوران بيوتنا مبشيرين بابن المائس وابن وتنوت أمين. تسبحت الساعة السادسة الثالثة أو تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولا نرجو أن يغفر خطايانا.

0: تقصى سوى سوى سوى من فصل بشارة الإنجيل معلمنا مريم يوحنا البشير بركته علينا آمين.
1: متى جاء المعز يعقوب زي سلو الآب باسمي فأعلمكم كل شيء يسقيكم بقى كل ما قلت أورق سلام يعطيك لكم سلام يعني أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطهد قلوبكم ولا تقسى سمعتم مني قلت لكم إن أمضي ثم يأتي لكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأن أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانت أم النور لست أكلم كلاما كاسيا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء لكن كي أعلم العالم إني أحب أبي وكان وصاني أبي كذا أفعل قوم وننطلق منها هنا أنا هو كام الحقيقة وأبي كرام كل غصن فيه يأتي بصمان يقطعه كل ما يكتب صمان ينقيه يكتب صمان أقصى وأنتم قبل أن الكلام الذي كلمتكم به يثبت فيه ونعيد فيكم
0: نسجد ليك أيها المسيح مع بك الصالح الروح القدس لأنك قمت وخلصتنا بروحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك

0: القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعهم من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
1: أيها
0: الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة أنت الكرمة الحقيقية، الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلينا وبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
1: آمين.
2: الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. أما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله
1: حي الذي لا يموت الذي ولد الأعزاء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وظهر ذو كل آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب فلا خطايانا، يا رب فلا أثامنا، يا رب فلا زلتنا، يا رب مدى شعبك اشفيه من أجل اسمه القدوس. أبانا إخواتنا الذين رقدوا يا رب أنح نفوسهم، يا من وبلا خطايا رب ارحمنا، لازم بلا خطايا رب أعيننا وربطنا إليك، لأن لك المجد والعز تقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء لك الارض، خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين. السلام ولك نسال القديس المتلى مجد العذراء كل حين، وياتي لله ام المسيح اسعدي صلواتنا ابنك حبيبي في خطايانا. السلام الذي يطلع النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس، سال يا رب عنا لسنا من نفوسنا واغفر لنا خطايانا. يطلع العذراء مريم ولاد الله القديس الشفيع الامين الجسد البشري، اشفع فينا امام المسيح الذي وياتيك نعمل عفوا خطايانا. السلام لك يا العذراء الملك الحق يا الحقانية، السلام لفخر الإنسان ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا يا شفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح لك كلنا خطايانا.
3: قصاص فاسم من إنجيل معلم متى البشير بركات علينا أمين.
4: فلما أبصر جموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلميذه فتح فيه وعلمهم قائلا: توب المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توب الحزان الآن لأنهم يتعزون، توب الوداع لأنهم يرثون الأرض، توب الجياع ولا تعش البل لأنهم يشبعون، توب الرحماء لأنهم يرحمون، توب الأنقياء قلب لأنهم يعنون الله، توب لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توب المطردين من أجل البل لأن لهم ملكوت السماوات، توب لكم إذ طردوكم وآروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا ملح؟ لا يصبح هذا الشيء أن يطرح خارج الندوس والناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على الجبل، ولا يقودون سراجا ومدعون تحت المكيال،

0: من أجلك أسرت خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك وأزل العذراء. كثير يا شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الطهرة، لا تتقطع من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحوم وقادنا خلاص متألم من أجلك ينقذنا، فلتدركنا رافعتك سيقة مسكننا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: كينين كايك سوسيون استونيون آمين.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا، بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والد لها العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، نلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي، نواجهك طلعة صغير قديسة ويت الإله، لأن كلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ومجد المسيح، وكي غسك لي شهداء تهلي الصدقين سبات الكنائس وفان الخطايا، تبشر بالثالوث القدوس دوت واحد نسجد ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب باك آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، سام الآب في الجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء، لأن صلب عنا عاد بالوصف كلمة كبرى قام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده الذين أحيا الأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب الموحي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بعمودية واحدة ما في الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدائرة الآتية آمين.
3: نسألك يا حامل الله يا حامل خطايا العالم كله

0: انا وليس السلام وعيم شهاد وديكاتنا سواك اللي وفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا اللي اسعنا بارادتنا واللي اسعنا به ارادتنا لا تدفع عنا معرفه ولا تدفع عنا بغير معرفه فيها والظاهره يا رب اغفر لنا باسم القدوس الذي دعا علينا برحمتك يا رب ولاس خطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيت كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا ادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين.
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركه كافه الشعوب، لان رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

لأجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو، وأنت الذي نرسلك.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم أبائي الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محليما فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر مرقس الرسول الدار والشهيد البطريرك قديس ساويرس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس أوريس أوفا 318 المجتمعين من نقيا 150 وصليم 200 بأفس فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبت ودروس الثاني ومن فم حقارة لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الأب والابن والروح.

0: مبيحا بالمرأة أن تقص شعرها أو تحلقه فعليها أن تتغطى. فأما الرجل فيجب ألا يغطي رأسه لأنه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل، لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل كذلك الرجل أيضا هو بالمرأة، والأشياء كلها من الله. فأحكموا فيما بينكم، أيليق بالمرأة أن تصلي لله ورأسها مكشوف؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعر رأسه فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعر رأسها فهو مجد لها، لأن شعرها قد أعطي لها عوض برقع. فإن كان أحد يحب الخصام في هذه الأشياء فليست لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي أخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركته علينا آمين. وهذه هي الدالة لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطية ليست موجبة للموت فليطلب أن تعطى له حياة للذين يخطئون خطية ليست للموت. توجد خطية موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها. كل ظلم فهو خطية، وتوجد خطية ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمس الشرير. نعلم أننا من الله وأن العالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي ونثبت في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. يا أبناء احفظوا أنفسكم من الأصنام، لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فحدث لي وأنا ذاهب وقد دنوت من دمشق عند الظهر أن أبرك حولي من السماء بغتة نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي رأوا النور ولكن لم يسمعوا.

أسمع صوت الذي كلمني، فقلت ماذا أصنع يا رب؟ فقال لي الرب: قم امضي إلى دمشق، وهناك تخبر بجميع ما رسم عليك أن تعمله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في نعمة الله المقدسة. أمين.

Vos y ojo exumen tu agio evangelio.

Bismillah, Veli İbn-i Rahim Kudüs, Sallallahu Aleyhi ve Amin. كلنا أخذنا قوة القيامة وروح القيامة روح القدس من يوم المعمودية، ولما نتذكر هذا اليوم طبعا احنا كنا صغيرين خالص، لكن لما بنشوف هذا الطقس الجميل في ولادنا وأحفادنا بنلاقي كده بعد ما أبونا يغطس الولد أو البيبي يعني ولد أو بنت ثلاث مرات إعلان إن هو إن الإنسان مات مع المسيح واتدفن، وبعد كده إيه قام بعد ثلاث غطسات أو ثلاث أيام مع المسيح. مفهوم جميل قوي ولازم نعاله وندرك إيه اللي حصل لنا من يوم المعمودية وأنا إيه دلوقتي. وبعد ما أبونا يغطسني في المعمودية يبتدي يدهن لي إيه؟ يدهن جسمي كله ب36 رشمة بزيت الإيه؟ بزيت الميرون، إعلان عن تقديس وتدشين هذا الهيكل وهذا الإنسان، يبقى كله ده بتاع ربنا وكله كده اتملى من روح القيامة أو روح القوة من النعمة الإلهية، وأصبح الإنسان من هذه اللحظة ده ملك ربنا وهيكل مقدس لربنا وعضو في جسد المسيح، وروح الله يملأ هذا الكيان ويقدسه. ويتكتب كده على قرتي كده أول حاجة بتترشم فيا ده قدس للرب، بقيت أنا قدس للرب، بقيت بتاع ربنا مش بتاع أي حد، ولا أنا أملك شيء في نفسي ولا حتى القريبين من مني، لكن أنا بقيت قدس للرب، إنسان مقدس وهيكل مقدس يحمل روح القيامة. وبعد ما يخلص أبونا 36 رشمة يقول عبارة خطيرة جدا، يقول كده يباركك الرب أو تكون مباركا ببركات السمائيين وبركة الملائكة، يباركك الرب يسوع المسيح وباسمه اقبل ايه؟ باسمه اقبل الروح القدس. فاكرين؟ طب بتشوفوا الطقس ده وبتخلوا بالكم منه؟ يقول له ايه؟ تكون مباركا ببركة السمائيين وبركة الملائكة، يباركك الرب يسوع المسيح وباسمه اقبل الروح القدس. يبتدي ينفخ نفخة مقدسة في وجه الايه؟ البيبي المعمد ده. بيقبل ايه بقى؟ ها؟ اقبل ايه؟ الروح القدس. وتكون اناء طاهرا من قبل ربنا يسوع. كلام في منتهى الخطورة. انا عايز انا وانتو نراجع هذا الكلام عشان نعرف قيمتنا واحنا عايشين ازاي. بقيت اناء للروح القدس وخدت النفخة. تعرفين زمان لما اتخلق آدم ربنا كونه من التراب وبعد كده نفخ فيه ايه؟ ها؟ نفخ فيه نفخة الحياة، فأصبح كائن حي. باخد انا النفخة دي من ربنا من خلال

للكائن وسر الميرون عشان اكون ناخد نفخه يعني النفخه الاولى لاجل حياه الجسد، بقى انسان حي بالجسد. النفخه الثانيه عشان اكون حي بالروح، بقى خدت الروح القدس عشان احيا مش حياه الجسد بس، لا احيا بالروح. واصل الى هذا المستوى الروحي الفائق اللي عبر عنه بولس الرسول، احيا لا انا بل ايه، بل المسيح يحيا فيا. هو ده الانسان المسيحي اللي بجد، الاناء المقدس اللي من يوم المعموديه اصبح اناء نقي طاهر يحمل روح القيامه وقوه القيامه. عشان كده احنا مش من هنا، احنا مش من الارض، احنا اخذنا من التراب صحيح، لكن المنظومه دي ماتت في اليوم المعموديه واصبح انا كائن روحاني. صحيح ليا جسد وهذا الجسد له ميول، لكن الطبيعه الوحشه اللي كانت فيه او اتولدت فيها خلاص انتهت. اخذت طبيعه سماويه، طبيعه روحانيه، بقيت انسان الله. طيب القيامه جوايا، انا شكلي ايه دلوقتي وعايش ازاي؟ انسان قوي ولا ضعيف؟ انسان منتصر ولا مغلوب؟ انسان عارف سكته وبيمشي بسرعه للهدف اللي ربنا اوجده، وشفت الهدف ده من يوم المعموديه وابتدي بتبين واكتشف واعيش وادوق وانمو في هذا الهدف. ايه هو الهدف ده؟ الابديه، السماء بتاعتي، الميراث السماوي. فتلاقي الانسان المسيحي يعني بيجري في سكته للسماء، فيش حاجه تعطله. شوفوا بولس الرسول في منتهى القوه والشجاعه الروحيه يقول كده: مين يفصلني عن محبه المسيح؟ مين؟ شده، ضيق، ام عطش، ام جوع، ام عري، ام خطر، ام سيف؟ يقول كده ايه؟ أنا متيقن أنه لا إيه، فيش حاجة تمنعني عن ربنا. ياه، يقول كده: ولا ملائكة، لا خليقة حاضرة ولا مستقبلة ولا أي حاجة تقدر تمنعني عن ربنا. إيه القوة دي؟ معلمنا بولس لما بينطق بالروح ما بيقولش كلام مبالغة ولا بيقول كلام للاستحسان النظري وبس، لا، ده بيعبر عن حقيقتي أنا الإنسان المسيحي القائم من الموت. أسأل نفسي: أمال إيه الضعف اللي أنا فيه ده؟ أنا مكسور من بعض الأمور في الدنيا، في حزن في حياتي، في ضعف في حياتي، حاسس إن أنا مربوط، في خطية محبوبة في حياتي، في. أمال أنا إزاي إنسان القيامة؟ هقول لك قوة القيامة جواك، بس عليك تدقها. طب أدقها إزاي؟ شوفوا أحبائي، التلاميذ بعد ما قام المسيح طبعا في أحداث الصليب وكده راحوا على العلية ودخلوا وقفلوا الأبواب، غلقوا الأبواب، خايفين المعلم بتاعهم اللي كانوا محتمين بيه صلبوه ومات. لسه معنى القيامة ما دقهوش أو ما عاشهوش، فدخلوا العلية وقفلوا عليهم. إمتى دقوا القيامة؟ ركز معايا كده، إمتى دقوا القيامة؟ ها؟ لما المسيح جه وظهر لهم في الوسط كده، ها؟ وأراهم إيه؟ أراهم يديه ورجليه وأداهم إيه؟ مكان المسامير ومكان الحربة. أمنوا بالقيامة وامتلئوا من قوة القيامة مجرد ما شافوا آثار الجروح بتاعة المسيح بيها وتتحدى حتى الموت إلا التوبة. التوبة هي التلامس الحقيقي مع إيه؟ مع قوة المسمار وقوة الشوكة وقوة آلام المسيح. هو ده اللي هيدوقك القيامة وتبقى إنسان

قوي. القصة الشهيرة اللي احنا عارفينها، المرأة اللي كانت معروفة في البلد كلها بخطيتها وسيرتها الوحشة، لما عرفت ان هو في بيت سمعان الفريسي جت بسرعة ودخلت البيت ومسكت في قدمي يسوع، وكانت هي العركة، حب أنا أسميها العركة، بتتعارك مع نفسها، بتنسكب بانسحاق وبتزلل وبتوبة، تقول له أنا ضعيفة وانت ينبوع القيامة، إزاي أنا واقعة، إزاي عندي الماضي الوحش، إزاي أنا مكسورة بالخطية. دموع دموع دموع وصراع داخلي، هو ده اللي احنا نعمله عشان تتمتع بقوة القيامة. فين هذا الصراع؟ فين انسكابي في مخدعي؟ فين صراخ أعماقي قلبي وأحشائي؟ مش بأن من العالم والضيق والحروب والقصص المريرة اللي بنشوفها كل يوم؟ فين الصراع؟ فين الانسكاب؟ فين دموع القلب قبل دموع العين وأنا بقول له يا رب، يا رب نجيني؟ إزاي أنا حزين وإنت ينبوع الفرح؟ إزاي أنا مهزوم وإنت نصرتي؟ مش إنت اللي الكتاب يقول خرج غالبا ولكي يغلب؟ ما أنت غلبت يا رب، هتغلب تاني فين؟ في كل شخص بينسكب أمام الله ويصارع حتى نفسه عشان ياخد قوة القيامة، أو معنى أصح يتمتع بقوة القيامة اللي جواك، هي مش براك. فأنت محتاج إلى هذا الصراع، محتاج اللي انت تفعل انجاز التعبير قوة القيامة اللي جواك، وتقول انا مالي كده، الدنيا بتخد كده زي قشة في مهب الريح يمين شمال. لا، ده انت ابن ربنا المتأسس في المحبة الإلهية، خليش حد يغلبك، قوم انتفض من التراب، اتحل من ربط عنقك، تحرر من السبي اللي الخطية أو الشيطان عايز يأسرك فيه. قوله لا، أنا قائم من الموت مع رب المجد يسوع، أنا صاحب سلطان أن أدوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. تخيل كل واحد فينا عنده هذا السلطان. زمان كانت الخطية أقوى من الإنسان، لكن بقوة القيامة أصبحت أنا أدوس عليها، وزي ما سمعنا رئيس هذا العالم آتي وليس له في إيه، ها؟ قولوا معايا، رئيس هذا العالم آتي وليس له في إيه. مين اللي يقول يقدر الكلام ده؟ ده اللي مفعل قوة القيامة، ده اللي عايش التوبة الحقيقية، اللي متلامس بجد. لا تقول لي شك، ولا تقول لي خوف، ولا تقول لي خطية، ولا تقول لي ضعف، ولا لا لا لا. حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي بالنعمة الإلهية وبقوة قيامة المسيح في داخلي. عيش كلام ربنا وصدق في كلمة ربنا. ربنا لما يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء دار، أمين يا رب. أنا مش حاسس بيك. زي مين بالضبط؟ قلنا على المرأة الخطيئة دي اللي جات في بيت سمعان. سمعان كان في دنيا تانية، مع أنه هو اللي عزم المسيح، مع أنه هو صاحب العزومة وصاحب البيت. ده المسيح دخل وانت قاعد جنبه، أحب أقولها كده كتف بكتف يعني. طب إيه اللي ناقصك؟ إيه اللي جواك؟ إيه اللي معطلك اللي انت تاخد قوة القيامة؟ أصله مشغول. إيه ده؟ ده هو ده النبي اللي أنا عزمته؟ ده لو كان هذا نبيا إيه؟ لعرف إيه هي دي المرأة وجاية تلمسه في سكة تانية، في عالم تاني، عالم آخر، عمال يدين وعمال ودان المسيح نفسه. ما انت عزمه ليه؟ دي فرصة، فرصة تمتلئ منه، من محبته، من قيامته، من قدسته، من حبه. لكن للأسف انشغل بأمور أخرى، ودي مشكلة البعض في كل جيل، بينشغل بأمور الحياة وينسى ان هو انسان قائم من الموت والمسيح جواه. يبقى انا مش كتف مع كتف مع

المسيح، ده انا عايش في المسيح، لكن جوايا دماغي مليانة بهموم ومتاعب ومشغوليات وحسابات أرضية. حبيبي انت مش من هنا، ليس لنا هنا مدينة باقية. ايه اللي بتدور عليه؟ ايه اللي بتجد وراه؟ واحنا بنحتفل في هذه الفترة المقدسة ما بين عيد الصعود وعيد حلول الروح القدس الأنصارة، أنا عايز كل واحد كده يحبس نفسه جوه نفسه وتخش إلى أعماقك وتقيم نفسك في العشر أيام دول. أنا إيه من جوه؟ أنا مين بالظبط؟ ورايح على فين؟ وإيه الأفكار والمبادئ اللي أنا عشت بيها سنين؟ هل هقدر أخش السماء بالمنظر ده؟ هل الحالة الداخلية اللي محدش يعرفها إلا أنا وربنا دي هخش بيها السماء؟ اللي ضاع ضاع واللي عدى عدى، لكن اللي جاي كل يوم ربنا بيدهوني ده فرصة، كل ساعة في حياتي دي فرصة لأنا أعوض اللي فات. وربنا له وعد جميل قوي يقول لي كده أعوضكم عن إيه؟ السنين التي أكلها الجرد. أيوة يا رب، عشان ما تقعش في ندم وفي حسابات خسارة وتحس كده بصغر نفسه وفاشل. لا لا لا لا، عليك بس اللي انت تكتشف حاجتين. اكتشف اللي انت ضعيف قوي واللي ضاع ضاع خلاص، وتاني حاجة اللي انت صاحب السماء والميراث. طب ازاي؟ ربنا هو اللي هيشتغل، بس انت سلم له نفسك، ارمي نفسك عند قدميه زي من المرأة الخاطئة، وما تنشغلش زي سمعان اللي قاعد في دنيا تانية. اوعك تبقى جاي كنيسة ومخك في حتة تانية، اوعك تقف تصلي وانت سرحان بهموم ومتاعب، اوعك تيجي القداس وتاخد اعظم عطية في حياتك وهو جسد ربنا ودمه وانت مش مدرك او مش فاهم او مش واعي. لا يا حبايبي، عشان اتمتع بقوة القيامة خد آية وعيشها. وأحب أقول كده هذه العبارة زي ما يقولوا وراء كل رجل عظيم إيه؟ أنتوا طبعا. لا أنا أقول كده وراء كل قديس آية. شوف الأنبا أنطونيوس اللي عمل الأنبا أنطونيوس خد آية وعاشها. إن أردت أن تكون كاملا ها روح إيه؟ روح بيها اللي عندك وتعالى اتبعني. الأنبا برام نفس القصة، كل قديس وكل شهيد ارتبط بصوت ربنا وبكلام ربنا ودل عطاله قوة القيامة فأصبح قديس وأصبح شهيد وأصبح معترف. المفروض كل واحد واحدة فينا مرتبط بكلام ربنا، وخد كلمة ربنا وعيشها على المستوى العملي. هي دي بقى ايه قوة القيامة، هو ده التلامس مع جراحات المسيح. نقطة أخيرة، عشان تتمتع بقوة القيامة ليكن عندك إرادة القيامة. تقول يعني إرادة القيامة؟ يعني أنا عايز أقوم. اسألوا كده الأطباء لما يجي مريض، لا واثق في الطب ولا واثق في الطبيب ولا واثق في اللي عايز ياخد علاج، طب ده يخف إزاي؟ لازم المريض يبقى عنده إرادة الشفاء، أنا عايز أخف وأصرف آلاف الجنيهات عشان عايز أخف، من جوايا عايز أخف. ممكن اكرر روجيتا واثنين ودكتور واثنين، لكن انا عندي الاراده انا عايز اخف. فاكرين المقعد اللي كان بقاله 38 سنه ما بيتحركش، لما جاله المسيح ساله سؤال، فاكرين قال له ايه؟ قال له ايه؟ اتريد يا رب؟ ده الناس كلها عارفة، ده بقاله من سنة ولا اتنين، ده سنين عشرات السنوات، بس جاي يستحس فيه من خلال السؤال ده هو عايز ولا لا. هو لا يملك، لكن لو عنده الإرادة، ودي طبعا عندنا كلنا، انت عايز تخف، عايز تقوم، عايز تبقى قديس، عايز تخش السماء، قل له انا مش قادر، انا مغلوب، انا ضعيف، انا مهزوم من نفسي، ويقول لك قوم. ايه ده يا رب سهل كده؟ قوم. اه طبعا
أيها الإنسان، زي ما قال لي

ابن أرملة اثنين، أيها الشاب، أيها الإنسان اللي أنت مغلوب، قوم يا رب، ده أنا بقالي سنين، قوم صدق كلمة ربنا. لما يكون عندك هذه الإرادة وهذا التصديق والتسليم الكامل، أؤمن يا سيد أعن ضعف إيمان، وتقوم وتنتصر وتمشي على المية زي ما بطرس الرسول لما صرخ من قلبه عنده إرادة الحياة، لا مش هموت، عايز أعيش معاك يا رب. فقال له تعالى وخليه يمشي على المية. بجد؟ اه طبعا. هتدوس على ضعفاتك؟ هتغلب كل حزن وكل غم وكل مرض؟ ايوه. اسمع كلامه وصدق من خلال الإرادة الداخلية. شوفوا سؤال خطير يقوله بولس الرسول وهو بيكلم أهل أفس، أهل كلوسي، يقولهم كده: إذا كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم. خلي بالك من السؤال ده، وكل واحد واحدة فينا يسأله نفسه: إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تمس لا تزق إلى آخر. إيه رأيك في السؤال ده؟ إيه رأيك في السؤال ده؟ احنا مش كلنا متنا؟ متنا مع المسيح على الصليب. امال انا شكل كده كاني واحد من اهل العالم ليه؟ لغتي وسلوكياتي ومبادئي وطريقه حياتي، كلام اللي خارج مني ما يدلش ابدا ان انا ابن ربنا وانا مليان بالقيامه او انا داخل السماء. خلي بالك، مت مع المسيح عن أركان العالم، أنا مليش حاجة في الدنيا دي. صعود يعني اكتشفت مكان الحقيقي في السماء، أنا مش من هنا. في ترنينة كلكم حافظينها: أنا مش من هنا، أمال أنا فين؟ أنا من فوق. رايح على فين؟ رايح على إيه؟ على السماء على طول. مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ فإذا أوعك تكون يعني في حاجة في العالم كده يعني ربطاك. لا، اتحرر. مش قادر اصرخ له. موجوع قل له اه يا رب، وهو يقول لك: من اجل تنهد البائسين او شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم اصنع الخلاص علينا. شوف بقى يكمل يقول ايه. عندك الاراده اعمل زي ما هيقول لي بولس الرسول دلوقتي، يقول لي ايه: ان كنتم قد قمتم مع المسيح، اعمل ايه بقى؟ كلنا قمنا؟ كلنا قمنا؟ متاكدين؟ طيب اعمل بقى اللي هيقوله لك دلوقتي بولس الرسول: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. كل طلباتي، ويكرر ويقول: اهتموا بما فوق لا بما ايه؟ لا بما على الارض. كلنا سمعنا الكلام ده، يمكن قريناه مرات ومرات. جه الوقت يا احبائي اللي انا بالنسبه لي احط نقط على الحروف عشان يبقى حياتي لها معنى. تطلب ايه؟ ايه اللي انت عايزه في حياتك اليوميه؟ تقولي اكل واشرب والولاد والتعليم والامتحانات والاحداث اللي حواليا. ده ايه رايك لما ربنا يقول لي كده؟ ايه لا تهتموا لحياتكم بما ايه؟ ها، تاكلون او تشربون. ما تهتمش حتى هتلبس ايه. ايه يا رب؟ ده مستوى روحي فائق عليا اللي انا اعيش فيه. ابتدي وقول له: يا رب انا عايز، بس ارادتي ضعيفه قوي، ارادتي علمني ازاي كل اهتماماتي تبقى فوق، علمني كل طلباتي تبقى ليك انت ومنك انت. لانكم قد متتم حياتكم مستتره مع المسيح الله. طب اعمل ايه تاني يا بولس الرسول؟ يقول لي كده: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. عايز تمتلي من قوة القيامة، حافظ على نفسك، حافظ على نفسك من خطية قدر استطاعتك، واجتهد وقاوم وصارع حتى الموت، وأوعك تستسلم وانت في إيمانك وفي صميم أعماقك اللي أنا أقوى من خطية وأقوى من الشيطان. زي ما بقول لك أنا صاحب سلطان. عندك قوة القيامة يبقى أنا صاحب سلطان. طب ليه مش باين؟ دي ضعفات تخصني أنا مش روح القيامة. يبقى أجدد إرادتي وأجدد إيه؟ مشيئتي الداخلية عشان أتمتع بقوة القيامة.

لما أعيش خلال التوبة أميت أعضاءكم على الأرض. يقول لي كده الآن، الآن كل لحظة بالنسبة لي يا أحبائي، وكل يوم بل كل ساعة كلمة الآن دي أكررها دلوقتي. سيبك من العدة، سيبك من اللي فات، الآن أعمل إيه بقى؟ اطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. ده أنت تقدر تقيم نفسك من الكلمة اللي خرجت منك. إيه ده؟ كلمة فيها عيب، كلمة فيها إدانة، كلمة فيها شتيمة، وأنا جواي قوة قيامة، تيجي إزاي؟ لا تكذبوا، حتى الكذب طبعا، لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب إيه؟ يتجدد المعرفة حسب صورة خالقه. ويكرر بقى يقول البسوا كمختار الله القديسين، هم دول ولاد ربنا. مش بيتكلمش عن هدوم مادية تستر الجسد، بيتكلم عن لباس روحاني يستر النفس الداخلية اللي كلها قيامة. البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين، أحشاء، رفات، لطف، تواضع، ووداع، وطول الأناة، لربنا المجد دائما بدنا.

0: sufese bruskumin kirialaisun kirialaisun khinum ismi
1: الحقيقة هو انبياء واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى انهم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل نور من نور الى حق الى حق مولود مخلوق سيدنا في جوار الذي به كان كل شيء هذا لازم من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزلنا السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى السلطان
2: تربع عن عهد بلاطس بنتو يتسلم وقرا قام بين اموات في يوم السادس كما في كتب السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي لا يدينا حياه ولا اموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسم الله نزول الله لما يجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعم معموديه واحده مفاتيح الخطايا

0: أخطيت يا بارك سامحوني وصلوا عني. شليل فلوجيتي
1: إبروسيف كيستاسيتي.

الجسد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك.

مستحق عادل مستحق عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد ربي للحق الكائن قبل الظهور والمالك للأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض

القدوس قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بقوة الحياة سقطنا من الحياة.

فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا

خلاص أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق وصلت الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبين

إيمان نحن أيضا نصنع ذكرى الأمين المقدس وقيام بألمات وصعود إلى السماوات وجلوس على يمينك الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك ربي.

الناس في الطيور.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم لازل مسيحك احفظها بالسلام جميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. واذكر بابنا الطباه المكرم رئيس الاساقف بطريركنا البابا الانبا تودروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه انا بملك كنيستك المقدسه يرعى قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسه والقصوص الارثوذكسيين

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك الموضع كل الديور حتى أبدا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين في أبي من الله. تفضل يا رب قوة السماء ثم رد

صدق مقدار كلمتك في الرحمة كذا دليل وحسن تكسر أسماء رعاية زرع صدبر حياتنا كما يليق بارك كل سنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك.

أريم التي ولدت الله الكلمة بالحق والقديس عن المامدان السابق والشهيد القديس ونصر الشمس أول الشهداء وناظر للإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البدر القديس ويلس القديس قديس قورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس وفي سوديسيوس القديس وفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس هونورس الناطق بالإلهيات قديس هونورس صانع العجائب والقديس هونوريوس الأرماني و 318 المقطع من أقل من 50 قسطنطين بيتين وأفسس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنتونيوس البار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين جميع أولادهم لباس الصالح أبانا بينوس

حابنا أن بابولو توماس خيال تلميذ السيد القديس أن روميان ماكسيموس ودوماديوس والتسعة الأربعين شهيدا شوك شهيد القوي قديس أبا موسى بن إسكام القيس أبانا مدنيا الأم سابانا بقيس أبانا بابا خمسة بشارك أبا تاريس الميدو أبانا بشنود لسنة أهدنا بويسة الميزو أبانا بصاميل ماتبا صبولة الميدي أبانا بن أفير أبانا بكراس أبانا بابن سابانا حنا السايا أبانا برويس أبانا بتكلم القديس أبانا مرسم الأريان أبانا بإبراء أزغل في يوم تناقم اسمه البهيري تلميذه البابا كيرلس سالة شزاك الحبيب قرقس أبونا يسس الأنتوني أبونا بشويكا ننا يا سيدنا لست مستحقين أن نتشفع في

تارك لآثامنا منقذا لحياتنا من الفساد من أجل صلواتهم وطلباتهم ومن أجل

في فكر كل واحد منا، والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين. أشرف أسد بنشئ عزمي أديب أمين، منصور فرج، رافائيل باسم، نزلي عزيز، طلعت فهمي، فيبي ويليام، نسان صدراك، في أحضان بين قديسين.

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذات

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

نشكر الله ضابط كل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد

ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا: اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن

0: أسألك يا سيدنا، طهرنا من كل رياء، كي بقلب طاهر نجرؤ بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله القدوس الذي في السماوات ونقول جبريل.
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والأمين.

0: القدوس الروح القدوس آمين.
1: واحد ولا بالقدوس، واحد ولابن القدوس، واحد ولا

0: করছি আমি,
1: হাকান ও
0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا وتلك القديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة برد عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة على طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن, أؤمن.

المؤمن أن نذهب الحقيقة أمين. تبعنا عن كل المسيحيين الذين قال لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. قتلوا بنشيد قائلين الليل ويا صلوا من أجل التائب وباستحقاق من هذه الأسهار المقدسة الطائرة السمائية. يا رب ارحم.

مسيح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح صارف عندك الملك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

Heavenly Father, for this sitting of today. Lord, more than I share the oil, the Bekun and Sarahu, or what was together Lehu, or Mingania Shedda Edom Nagehu. قريب هو الرب من منسحة القلب والمتواضعين بالروح يخلص. النهاردة عيد عظيم، عيد شهيد عظيم، المزمور بيقول لنا ازاي كل واحد فيكم يبقى عظيم. بيقول الصديقون صرخوا والرب سمع له، صرخوا ليه؟ القديسين بيصرخوا ليه؟ قال ممكن يصرخوا لان هما حاسين ان هما ضعفة، حاسين ان هما محتاجين معونة من المسيح، عشان كده بيصرخوا. والانجيل رسم الطريق، انجيل رسم طريق القداسة وقال كده بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. في دقات الصديقين بيصرخوا من الدقات، لكن هو اللي احنا عينوا عليه، اللي احنا عينوا عليهم أحب أقول لكم حاجة أحبائي، إن الضيقات دي أو عذابات الشهداء وولاد مرجرجس، ولاد مرجرجس يعرفوا مقدار العذابات اللي استحملها مرجرجس. في الأول كان بيصرخ لربنا ويقول له رب أعني، وبعدين لما ربنا اداله معونة قال له أنا مبسوط كده، أنا فرحان كده. الناس يقولوا له هنموتك، ويقول لهم يا سلام مفيش أجمل من كده. النهارده علماء النفس بيقولوا ان الكنيسه بتعلم اولادها ان هم يحسوا بعقده الذنب، وان هم يبقوا سايكيك، يعني عندهم حاله نفسيه ان هم بيتخيلوا ان في حاجه اسمها سما، وعشان كده بيختاروا الطريق الضيق اللي بيقول عليه الانجيل، ويختاروا حياة الالم، ويفرحوا في الضيق، ويبقوا عندهم رجاء في كل مشكلة تحل بيهم، ولكن اصلهم ما دقوش حاجة، هما بيبصوا للخارج بس، هما بيبصوا لمنظر المسيحيين من خارج بس. لكن بولس الرسول يقول لنا ان المسيحيين دول من خارج منظرهم حزين، منظرهم حزين، ولكن هم

لما نقول احتمل مش معناها انه يعني زي واحد متغاظ من الثاني اقول له بس انا استحملك هيستحمله يعني بس يبقى متضايق من جوه يعني لا مش اقصد كده مش اقصد احتمل يعني كده اقصد يعني كل ما كان ياتي عليه من ضيق كان يحتمله بفرح حاجه يحتملها يعني تبقى جوه طاقته في دايره طاقه احتماله يعني الانسان طاقته محدوده ومعنى ان هو بيحتمل يعني الحاجه دي جوه طاقه احتمال او تبص على عزمات مرجاله دي حاجه فوق طاقه احتمال البشر وده يقول ان هو عنده طاقه اكبر عنده قوه احتمال اكبر من قوه البشر تعرف طاقه احتمال المرجاله تساوي قد ايه طاقة احتمال ماري جرجس تساوي طاقة احتمال المسيح بالظبط كده ودي طاقة كل انسان مسيحي كل انسان مسيحي مش ماري جرجس بس كل انسان مسيحي عنده الطاقة الضخمة دي يعني النهاردة لما واحد مرات تكلمه كلمتين كده ولا بتاع يقول انا بقى مش قادرة تحمل الكلام ده بقى لا واحدة جوزها يرجع تعبان من الشغل ويقول لها كلمة كده ولا بتاع تقول له انا هفضل استحمل كده لحد امتى بقى والناس بقى خلقها في مناخرها كده حاجة مش حلوة نسيوا قوة المسيح وطاقة محبة المسيح اللي جواه الصديقون صرخوا والرب سمع لهم الصديقون صرخوا والرب سمع لهم ماري جرجس قالت الحكاية كده قالك أنا مهما استحملت مهما جت عليا من ضيقات وأتعاب هتبقى يعني مدتها قد إيه سنة اتنين سبعة عشرة مية في النهاية ايه محدودة الزمن ده او الزمن اللي هو يستحمل فيه الضيقات ده زمن محدود لكن الابدية زمنها قد ايه تساوي كم سنة قال ده سنين ملهاش عدد بلا نهاية سنين ملهاش نهاية فهو قال كده انا هشتري الغير محدود بزمن محدود انا هستحمل الالام والضيقات اللي المسيح يبعتها لي في زمن محدود عشان اكسب ابديه غير محدوده تقول لي بس ساعات الضيقات بتبقى فوق طريقنا اقول لك لو انت قلت ان الضيقات اكبر من طاقتي يبقى انت لوحدك من غير المسيح يبقى دي طاقه احتمال انسان بشري عادي لكن الناس يسلكوا بالاتضاع زي ما المزمور بيقول كده المتواضعون قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضعين بالروح يخلصهم قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضع الروح يخلصهم لو الانسان يسلك في حياته بالاتضام هتبقى طاقة احتماله للانتقاد والاتعاب والاهانات والشدائد والشتايم والضرورات والاضطهادات وكل اللي يجي عليك هتبقى غير محدودة لأن طاقتك هتبقى تساوي طاقة المسيح حاجة كمان حلوة نلاحظها في حياة الشخص

الشهداء خصوصا المرجل. تلاقي الشهداء كده ربنا قبل ما يدخلهم الضيقة تبص تلاقي السمكسار يقول ايه حملت نفسه ولا يقول ايه مثلا اختطفت نفسه وربنا وراه مساكن القديسين ورانا مساكن القديسين ونفس الشهيد تتعزى وتفرح وتشوف النصيب المعد ليها في السماء وبعدين لما تيجي الضيقات بقى والاحزان والشدايد وكل حاجه بقى يقول ايه ده بسيط قوي ده بسيط قوي جنب اللي انا شفته. مهما كلمتكم احبائي انا مش عاوز اقنعك ان احتمال الالم يوصل السبب لكن انا هقول لك حاجة عشان بس لما تحصل جوه نفسك يقوم تعرف ان انت على الطريق الصح. ربنا مش هيسمح ان انت تخش في تجربة غير لما تاخد نعمة لما تاخد قوة تساعدك انك تستحمل. حتى الانجيل كده مرس حق السورياني يقول كده ان ربنا يسوع لم يجرب الا بعد العماد بعد ما اعتمد واخذ عطية الروح القدس يقول ايه اقتيد بالروح الى البرية اللي يجرب من ابليس 40 يوم. هل المسيح كان محتاج معونة من الروح القدس عشان يحتمل تجربة إبليس في البرية؟ طبعا لا، لكن هو ادانا مثال عشان يقول لنا اوعى تخاف من التجارب، اوعى تخاف من الضيقات، اوعى تخاف من الأحزان، لأن ديت هتبقى بعد ما يديك معونة. وبعدين الضيقات والأحزان بقى حاجة حلوة كده زي العذر. الضيقات والأحزان دي حاجة حلوة كده زي العذر. إذا بتسمع عن آلام المسيح، تسمع عن آلام الشهداء، تسمع قد ايه الشهداء دول كانوا بيبقوا متهللين وهم رايحين لساحات الاستشهاد ويرنموا ترانيم الحمد والشكر والفرح اللي طلع من قلبهم. تعرف لي بص كده على اي نفس متألمة، اي نفس متألمة هتلاقي صاحبها بقى قلبه مكسور وجواه حزن شديد ومنحني للأرض وما بيفكرش غير في ألامه وقلبه كده مرفوع للسماء وعمال يقول يا رب أعني، بيصرخ موجوع قوي بيصرخ. لما تشوف المنظر ده بيحصل ايه؟ قلبك بيحن عليه تقول يا ريتني اقدر اساعده، يا ريتني اقدر اشيل معاه. تعرف مين كمان بيقول الكلام ده؟ ابويا السماوي، ابويا ابونا السماوي يبص عليك كده وانت متألم ومتضايق وحزين وقلبك مكسور. خصوصا بقى الوقت ده الواحد بيبقى فاكر داود كده لما يقولك ايه لصقت بالتراب نفسه. تعرف ابونا السماوي يبص على الانسان كده ويقول ايه بقى؟ مش يقول انا عاوز اساعده، لا

بيقول ده صورة ابني. الانسان المتألم والمنكسر ده يقول لك ايه؟ الاب الثماني يقول، يبص عليه كده يقول الشخص ده شكل ابني بالظبط، شكل المسيح بالظبط. ظلم لم يفتح فاه، ظلم اما هو فتذلل ولا يعترض. قال لي ده يعني انت عاوزني لما تجي للدقات والاقراب ما اتكلمش ولا افتح بقي ولا اشتكي للناس ولا دافع عن نفسي؟ بقول لك يا بختك لو قدرت تعمل كده، لكن ممكن تعمل كل اللي انت عايزه بس مره واحده بس. عشان ايه؟ يبقى انت عملت جزء من ارادتك، لكن اراده المسيح انك ما تفتحش بقك. كل ضيقه وكل الم انت بتستحمله ليها اجره في السماء. كل الم وكل ضيقه انت بتستحملها ليها اجره في السماء. اذكر كان فينا في اسكندريه واحد قريب اما كرولوس السادس، وبعدين مره كده عينيه تعبته، الدكاتره حفرت فيه وما عرفلوش علاج، وعينيه عمل ما بنشوفش، عمل بعينيه الاثنين، بقى يصرخ لابا كرولوس يقول له ساعدني اشفيني مش عارف ايه. قال له ده انت بتعمل معجزات كتير مع الغريب والقريب والمسيحي واللي مش مسيحي وده وسيبني كده. يصرخ كتير لابا كرولوس وقال له اشفيني. بعدين مره ابا كرولوس ظهر له كده قال له هوسني بعينيك مالك؟ قال له اشفيني. قال له ممكن المسيح يشفيك، بس هقول لك على حاجه وانت بتختار. كل يوم بيمر عليك كنت متألم بسبب عينيك اللي ما بتشوفش ديت ليها اجره واكليل في السماء. لما تفتح مش هيبقى عندك ضيقه ولا الم ولا تعب، فمش هيبقى لك اكليل في السماء. تحب ربنا يسوع يفتح لك عينيك والاجره اللي في السماء تروح؟ قال له لا، خليني اعمل زي ما انا كده، انا مبسوط بقى كده. اختار العمل بارادته. صحيح هو في الاول ربنا فرضه عليه او بعته له كده، لكن لما عرف بركه الضيقه وعرف بركه العمل قال له خليني كده، انا مبسوط كده. أجمل وقت، أجمل وقت هتتمتع بيه أو هتتمتع فيه بحنان المسيح وقت الضيق، وقت الضيق أجمل وقت. فاكر كده قديس بطرس الرسول لما كان هربان، لما كانوا هيسبوه ولا يموتوه ولا من عارف ايه، كان هيستشهد يعني، وبعدين هرب منهم، هرب من الاستشهاد. وبعدين ربنا يسوع قابله كده وهو هربان، خده في حضنه كده وطبطب عليه، قال له انت رايح فين يا بطرس؟ قال له انا هربان يا رب، انا خفت من الموت والاستشهاد عشان كده انا هربان. فربنا يسوع وهو واخد بطرس كده في حضنه قام طبطب عليه قال له ما تخافش يا بطرس، انا هروح امد بالك، انا هروح امد بالك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فراد من بيوت مبشير ينبي بنغمة اسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلصني.

فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

راس الأرض صرخت إليك عندما دجر قلبي على صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يا الله إلهي إليك أبكر، لأن نفسي قد عطشت إليك، لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بال

الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

هديني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

فخ الصياد، ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك أجيو بنغماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكل.

نسجد للشخص الغير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكة

0: تلك القديسين كي نكون معسكرًا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بصلوات صاحب الغبطه والقداسه البابا المعظم الانبا شنودة الثالث وتحت رعايه ابينا الاسقف المحبوب نيافه الحبر الجليل الانبا دانيال اسقف عام المعادي وطرى والبساتين نقدم الدراما الاذاعيه ساحقه الشياطين عن قصه حياه الراهبه القويه بين الراهبات إبراكسية العفيفه صياغه دراميه مجدي صبري.
1: صباح الخير يا شيرين.
2: يوه تاني؟ هو كل يوم يهاني؟
1: اعمل ايه؟ حظي كويس.
2: يعني انت عايز تفهمني انك كل يوم بتقابلني صدفة؟
1: بصراحة لا.
2: امال ايه بس؟
1: انا بستناك لغاية ما تنزلي وانزل وراكي.
2: طب ليه كل ده؟ مش كفاية طول النهار واقف في البلكونة وعينك ما بتنزلش من على شباك قطي؟
1: يعني مش عارفة يا شيرين.
2: عارفة؟ عارفة ايه بس يهاني؟
1: شيرين أنا عندي كلام كتير قوي عايز أقولهولك. ممكن نروح أي مكان نتكلم فيه شوية؟
2: إزاي بس؟ لا لا أنا عندي محاضرات كتير قوي النهاردة ولازم أروح الكلية.
1: طب استناكي بعد الكلية.
2: طب ابعد ابعد دلوقتي، ده اللي جاي هناك اهي.
1: يوه هو ده وقته؟
2: ابعد بقى.
1: هستناكي.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير يا داليا.
3: إيه حكايتك بقى بالظبط؟ كل يوم أجي ألاقيكي واقفة مع جاركو ده.
2: جارنا؟ جارنا مين؟ محدش كان واقف معايا ولا حاجة.
3: وكمان بتكدبي؟ يو دي الحكاية فيها إن بقى.
2: لإن ولا حاجة، ما انتي عارفة. طب بس ازاي؟
3: ما هي المصيبة اني عارفة. يلا يلا يا اختي الاوتوبيس جه.
4: يا تريز تريز.
3: ايوة ايوة يا رياض.
4: انتي مش هتغدينا ولا ايه؟ دي الساعة داخلة على 6:30.
3: مش لما تيجي شيرين؟
4: هي ايه اللي اخرها كده؟ ده حتى النهاردة الاربع وبتبقى هنا الساعة 5.
3: تلاقيها قاعدة شوية مع اصحابها. اطمن بس زمانها جاية.
4: تريز انا ملاحظ اليومين دول انها بتتأخر كتير. هي ايه حكايتها؟
3: لا حكاية ولا حاجة يا اخويا. تلاقيها بتراجع شوية مع اصحابها. ما انت عارف الامتحانات قربت والبنت يعني موتة نفسها من المذاكرة.
4: تراجع وهي يعني يا ست هانم المراجعة دي ما تنفعش في البيت؟
3: يوه انت هتفضل كاتم على نفسها كده على طول؟ جرى ايه يا سرياد؟ هي مش زي بقيه البنات ولا ايه؟ اهي جت، اهدى بقى شويه.
5: سعيده يا احلى امه في الدنيا.
3: ايه اللي اخرك كده؟ ابوكي شايط جوه. ادخلي ادخلي.
2: سعيده يا بابا.
4: ايه اللي اخرك كده يا شيرين؟
2: ابدا ابدا يا بابا، ما اتاخرتش ولا حاجه، يا دوب.
3: يلا يلا يا شيرين خشي يا حبيبتي غيري هدومك على ما احط لك الاكل.
4: تريز انا مش بتكلم معاها. روح انت حط الغداء. تعالي بقى قوليلي يا شيرين، انت بتخلصي النهاردة الساعة 4، الساعة دلوقتي داخلة على 7، كنتي فين كل الوقت ده؟
2: اصل
4: ايه؟ ما تتكلمي على طول.
2: اصل رحت مع داليا اجيب منها كتاب.
4: كتاب؟ سامعة يا هانم؟ يعني ما كانتش بتراجع.
2: براجع ايه؟ كنت براجع محاضرة مع داليا.
4: بنت انت كنت بتراجعي ولا كنت بتجيبي كتاب؟
2: الاثنين يا بابا. الاثنين. رحت اجيب منها كتاب وقعدنا نراجع شويه.
4: يا سلام. طب روحي دلوقتي غيري هدومك وتعالي عشان نتغدى ولينا كلام بعدين.
2: عن اذنك.
4: يا خوف يا بنتي كونك تكدبي عليا. يا ام النور استريها معانا.
3: هاني مفيش فايده، برضو واقف في البلكونة. ايه يا ابني انت تخش من شغلك تمسك البلكونة وما تسيبهاش؟
6: ها ايه يا ماما؟ انا واقف شوية على ما تحضري الاكل.
3: اكل؟ الاكل تالج يا ابني على السفرة. خش ربنا يهديك.
6: طب روحي وانا جاي وراك اهو.
3: يا ابني وايه اخرتها في الوقفة دي؟ والله يا ابني لو تنفعلك لكنت خطبتها لك. لكن نعمل ايه؟ ما باليد حيلة. تعالى يا ابني وكفاية كده، مفيش فايدة من اللي بتعمله ده.
6: مفيش فايدة في ايه يا ماما؟
3: يا ابني هو انت فاكرني ايه؟ ده نمك. انا عارفة انك بتحبها. زمان لما كنتوا بتلعبوا سوا ما كنتش بتفارقها لحظة، لكن ما كنتش أتصور إن ممكن يجي يوم وتتعلق بيها للدرجة دي. بس اللي مستغرباله إزاي وإنت عارف إنه ما ينفعش، ما ينفعش خالص.
1: هينفع، هينفع يا أمي.
3: هينفع؟ أنت اتجننت يا ابني، ده مستحيل طبعا.
1: مستحيل ليه؟ إحنا مش أول ناس. ماما ما خبيش عليك يا ماما، أنا اتكلمت معاها وعندي أمل كبير إنها توافق.
3: توافق؟ معقول؟ معقول يا ابني؟ وأهلها؟
1: أنا هتجوزها هي يا ماما، مش هتجوز أهلها.
3: لا يا هاني، لا يا ابني، دول عشرة عمر، وده لو حصل هيكون سبب عداوة كبيرة بيننا وبينهم. اعقل اعقل يا حبيبي.
7: ايه؟ معقول؟ ايه اللي بتقوليه ده يا شيرين؟ انت اكيد مش في وعيك.
2: داليا ارجوكي، انت الوحيدة اللي بقدر افتح لها قلبي واقول لها على كل اسراري. ما خبيش عليكي، انا فعلا متعلقة بيه قوي. انا فتحت عيني ما شفتش غيره قدامي، لعبنا سوا وكبرنا سوا، سمعت منه اللي عمري ما سمعته من حد تاني، كلامه بيخليني اعيش في دنيا تانية.
7: شيرين اسمعيني كويس، فاكرة زمان لما كنا بنروح مدارس الاحد؟ فاكرة فصولي ايمان لما حكت لنا قصة الشهيدة دميانة؟ فاكرة لما سمعتي ألمها وعذباتها رديتي وقلتي ايه؟ قلت لها يا تصوني للدرجات دي كانت بتحب السيد المسيح وتحملت كل ده علشانه؟ انا نفسي اكبر بسرعة علشان اكون زيها واتمسك بالمسيح. اديك النهاردة كبرت وعايزة تبيع المسيح بحبة كلام حلو سمعتيه.
3: ياه ده تمن غالي قوي.
7: ده يهوذا بقى ما كانش غلطان لما باعه بتلاتين فضة.
2: داليا أرجوك فهميني، أنا اتفقت معاه إني.
7: يا سلام، وانت فاكرة بقى بكده ما بتبيعيش المسيح؟ فين الروح القدس اللي هيحل عليكم؟ فين السر المقدس اللي هيربطكم؟ فوقي بقى، ما تضحكيش على نفسك.
1: صباح الخير.
2: أهلا أهلا يا هاني، انت ايه اللي جابك هنا؟
3: بعد إذنك يا شيرين أنا ماشي.
1: صاحبتك دي رخمة قوي، ما عرفش انتوا صاحبها ازاي.
2: ايه يا هاني، انا مش قلتلك 100 مرة ما تجيش الكلية هنا؟
1: معلش، اصل النهاردة في حاجة مهمة.

0: قوي.
1: حاجة ايه؟
0: حذري كده.
1: قولي بقى، انا عندي محاضرة.
0: اصل انا لقيت الشقة وجاي عشان افرجك عليها. ايه رأيك في المفاجأة دي؟
1: شقة ايه؟
0: جرايه شيرين، شقتنا طبعا. احنا مش اتفقنا اننا نتجوز بعد الامتحانات؟ ده انا حتى هكتبها باسمي، وبكرة كمان هننزل ننقي العفش.
1: ها؟ شقة؟ عفش؟
0: ايه مالك؟ في ايه يا شيرين؟ انت مش فرحانة؟
1: لا يلا بينا.

0: غالية، أنا بتصل بيكي بقالي يومين، أنتي فين؟ طب أنا عايزة أشوفك. مسرحية؟ طب وماله؟ أمتى؟ في الكنيسة؟ خلاص خلاص هجيلك هناك. اسمعي اسمعي، ممكن هاني يجي معايا؟ ما فيهاش حاجة يا داليا، اهو يتفرج معانا. وكمان بصراحة بقى أنا ما أقدرش أروح مكان من غيره. مرسي مرسي حبيبتي، هنكون عندك في الميعاد. يلا باي باي.
1: ياه، ايه الناس دي كلها؟ دي الكنيسة بتاعتكو زحمة قوي.
0: تعالى يا هاني، داليا هناك اهي. داليا داليا،
2: اهلا يا شريم، تعال.
1: مساء الخير يا انسه داليا.
2: خش اقعدي هنا لغايه ما ارجع.
0: تعالى يا هاني.
1: هي صاحبتك مالها؟ بتعاملني كده ليه؟ دي رخمه قوي.
0: وبعدين بقى مالكش دعوه بيها.
1: بس تعرفي ان مسرح الكنيسه بتاعكو ده جميل قوي، ده زي المسارح اللي بخشها. لا وايه، خشبة مسرح وملقم وإضاءة، ده مسرح بجد. تلاقيكوا جايبين عادل إمام ولا محمد صبحي كمان.
0: وبعدين بقى
2: هيا شيرين، شايفة كويس من هنا؟
0: يا دليل مرسي. قوليلي هي المسرحية عن إيه؟
2: عن قديسة باعت العالم كله علشان خاطر المسيح يا شيرين، اسمها القديسة إبراكسية، سمعتي عنها؟
0: طبعا.
1: اسمها ايه؟ القديسة مين؟ هي بتقول ايه؟
0: استنى بقى يا هاني، الستار هتترفع اهي.
3: قداس قداس،
4: امر مولاي الامبراطور ثيودوسيوس.
3: هو انتيجونس فين؟ ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟
4: انت عارف يا مولاي، انتيجونس قبل ما يجي لازم يعدي على اصحابه زي عادته.
3: قصدك الفقراء؟
4: مش الفقراء بس يا مولاي، الأرامل، الأيتام، أي حد محتاج حاجة. أنتيجونس يا مولاي ما بيمشي غير لما يطمن على الشعب كله.
3: أنت هتقولي عليه يا تيباس؟ هو لولا إني عارف قد إيه أنتيجونس راجل عظيم ما كنتش وافقت على جوازه من أفرازي بنت عمي.
4: ما يدي مكافأة رب المجد ليه، ست عظيمة يا بخته بيها.
3: ويا بختها بيه يا تيباس، الاتنين ما يتخيروش عن بعض. رب المجد يسوع بيكافئ كل واحد بالتاني.
5: مولاي الامبراطور،
3: في ايه يا ابني؟
5: سيدي انتيجونس يستأذن في الدخول.
3: انا قلت 100 مرة انتيجونس يخش من غير استئذان، اجري اندهله. تعالى انتيجونس، انت فين؟ تعالى.
6: صباح الخير يا مولاي.
3: صباح الخير ايه؟ قول مساء الخير، كنت فين كل ده؟
6: عفوا يا مولاي، أصل
3: إيه يا أنتيجونس؟ في إيه؟ ما تتكلم يا أنتيجونس.
6: أصل أفرازي.
3: أفرازي؟ مالها؟ جرى لها حاجة؟ هتكلم.
6: أبدا يا مولاي، ده رب المجد من ما حبته بعت لنا النهاردة أفرازي صغيرة.
3: أنتيجونس وساكت؟ تعالى تعالى في حضني.

0: تعالى.
1: مبروك يا سيد أنتيجونس.
2: ربنا ما يحرمني من محبتكم.
0: تباس بسرعة روح قول لجلالة الملكة. استحمل بقى اللي حيجرالك يا سي أنتيجونس. اخلص بقى منها.
3: مالك يا أفرازي؟ في ايه؟ انا ملاحظ من فترة انك متغيرة، مش كده؟ انت عايزة تقولي حاجة، اتكلمي.
4: فعلا انا كنت عايزة اتكلم معاك في موضوع مهم بس مترددة شوية، يعني مش عارفة ابتدي ازاي.
3: صدقيني يا أفرازي انا حاسس باللي جواكي وعارف عايزة تقولي ايه وكمان موافق عليه. ايه رأيك بقى؟
4: حقيقي يا أنتيجونوس، يعني انا ممكن.
3: أفرازي انا عارف اشتياقك لحياة البتولية، وعارف قد ايه انت كنت طول عمرك بتحلمي بالعيشة دي ومخبيش عليكي. انا كمان مشتاق قوي لحياة الكتاب المقدس اللي بتقول لنا الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم.

0: اولادي.
1: بس في ايه؟ انت بتبكي ليه؟ ايه اللي حصل؟
0: مش انا بس اللي ببكي يا مولاي، المدينه كلها بتبكي، المدينه كلها حزينه حزينه.
1: في ايه؟ في ايه؟ اتكلم.
0: انتيجونوس، انتيجونوس يا مولاي.
1: انتيجونوس؟ ماله انت؟
0: انتيجونوس البار مات، مات يا مولاي.
1: بتقول ايه؟ انتيجونوس مات؟ يا الهي يا الهي، انتيجونوس، انتيجونوس.
2: مولاتي الأميرة، مولاتي أفرازي، معلش أنا عارفة أن حضرتك ما بتحبيش حد يقطع خلوتك لما بتقري في الكتاب المقدس، لكن تيباس رسول الإمبراطور طالب مقابلتك.
3: تيباس هو فين؟
2: قاعد تحت في بهو القصر.
3: طيب أنا نزلاله حالا. قوليلي هي إبراكسية فين؟
2: نايمة يا مولاتي.
3: طب خليكي جنبها وأنا هروح أشوف تيباس عايز إيه. اهلا اهلا يا سيد تيباس، اتفضل اتفضل عود.
4: متشكر يا مولاتي، انا جاي ابلغ سموك ان جلالة الملك طالب مقابلتك، ولو ممكن تشرفيه بالحضور.
3: حاضر، قول لجلالته اني جايه وراك على طول، بس لما ابراكسية تصحى من النوم، انت عارف لو رحت من غيرها هيزعل قد ايه.
4: فعلا يا مولاتي، جلالة الملك بيحبها جدا ودايما بيطمن عليها. عن اذنك.
3: اتفضل، مع السلامه يا تيباس.
1: إبراكسية تعالي، وحشتيني وحشتيني. تعالي في حضني يا إبراكسية. كده برضو يا أفرازي، كل ده ما شوفكوش.
3: أبدا يا مولاي، بس أنا عارفة قد إيه وقت جلالتك مشغول بأمور المملكة.
1: أمور المملكة مش ممكن تشغلني عنكو يا أفرازي. أنت مش عارفة معزيتكو عندي ولا إيه؟ وأنت يا إبراكسية مش عارفة بتوحشيني قد ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ما عندكوش حق ابدا.
3: معلش سامحني جلالة الملك.
1: لسه الحزن كاسي وشك يا افراسي. تيباس تيباس.
4: امر مولاي.
1: خد إبراكسية وديها عند جلالة الملكة، احسن وحشها قوي. اسمعي يا افراسي، انا فكرت في موضوع عاوز اعرضه عليكي.
3: خير يا مولاي.
1: إبراكسية دلوقتي بقى عندها 5 سنين. ايه رأيك في أغريباس ابن لاندوس عضو المجلس؟ انا شايف انه مناسب لإبراكسية، بكرة لما يكبر هيبقى امير. انا بفكر انه يكون زوج لإبراكسية لما تكبر وتوصل لسن الجواز.
3: ايوه يا مولاي، بس
1: شوفي شوفي يا افرازي، انا مش بكلمك بصفتي الملك ولا بصفتي قريبك، لا انا بتكلم معاكي بصفتي صديق لانتيجونوس البار، وبعتبر نفسي في مقام والدها. وتاكدي ان انتيجونوس لو موجود هيكون ده برضو اختياره.
3: خلاص يا مولاي، فلتكن اراده الله. مين عارف الأيام هتكون مخبية إيه؟
1: أنا كنت واثق من رزانة عقلك وحكمتك يا أفرازي. السيد المسيح يرشدك ويعينك على تأدية رسالتك.
3: طيب تسمح لي بقى يا مولاي أطلع أسلم على جلالة الملكة؟
5: الملكة هي اللي جاية تسلم عليك.
3: أهلا بيكي جلالة الملكة.
1: طيب أسيبكوا أنا بقى مع بعض والحق عروستي الحلوة إبراكسية عشان ألعب معاها في الجنينة شوية. إبراكسية إبراكسية.
5: عودي أفرازي.
3: اتفضلي جلالة الملكة.
5: عاملة إيه؟ طمنيني على أخبارك.
3: أشكر السيد المسيح على نعمته يا مولاتي.
5: شوفي يا أفرازي، أنت عارفة طبعا مكانتك عندي، وأنا مش عاجبني عدتك كده لوحدك، وخصوصا انك شابة وجميلة وعمرك يدوب 26 سنة، وكفاية انك ارملة بقالك 4 سنين دلوقتي.
3: تقصدي ايه بس يا مولاتي؟
5: انت عارفه قصدي كويس يا افرازي، وانا عارفه كنت قد ايه بتحب جوزك، لكن هي دي اراده ربنا، والحياه لازم تستمر. لازم ابراكسيه يكون لها اب يراعيها ويعطف عليها.
3: مولاتي انت شايفه ان انا مقصره في تربيتها؟
5: طبعا لا، كل ام بتحتاج جنبها راجل يحميها ويشاركها تحمل المسؤوليه. وانا شايفه ان جوسون عضو مجلس الشيوخ زوج مناسب ليكي، وهيكون اب حنين لابراكسيه. ايه رايك يا افرازي؟
3: جلاله الملكه، بعد موت انتي جونس انا وهبت نفسي لتربيه بنتي، وقررت اني اعيش بقيه حياتي لخدمتها وتكمله رساله جوزي في رعايه الايتام وافتقاد الفقراء. فكره الجواز دي عمرها ما خطرت على بالي. ارجوك يا مولاتي سيبيني اعيش الحياه اللي كنت بتمناها قبل جوازي، حياه البطوليه، الخدمه، حياه الرهبنه اللي كنت طول عمري بحلم بيها. بعد اذنك يا مولاتي اسمحي لي بالانصراف.
1: ها انتوا لسه ما خلصتوش كلام؟ ايه جرى ايه يا جلاله الملك؟ مش هتأمرنا بالغدا ولا ايه؟ انا جوعت جدا، وإبراكسية النهاردة فتحت نفسي على الأكل قوي.
3: اسمح لي أنا جلالة الإمبراطور، أنا مضطرة أمشي.
1: تمشي؟ مالك يا أفرازي؟ في إيه؟ وشك متغير ليه؟ إيه اللي جرى يا جلالة الملكة؟
5: أبدا، ده أنا كنت بكلمها في موضوع كده.
1: موضوع؟
5: يعني
1: موضوع إيه اللي غيرها بالشكل ده؟ في إيه يا أفرازي؟
5: بصراحة يا جلالة الملك أنا كنت بعرض عليها إنها تكمل حياتها
1: وتتجوز، مش كده؟ كده برضو يا جلالة الملكة، أفرازي كرست حياتها بعد أنتيجونس للسيد المسيح. كلنا عارفين إنها مش ممكن توافق بحاجة زي دي. إزاي جلالتك جاتلك الجرأة تفتحيها في حاجة زي دي؟ أنت كده أخطأت إلى الله.
2: وهتهون عليك عشرتنا يا مولاتي، ده احنا كلنا هنا عايشين من خيرك، والمدينة كلها بتحبك، والقسطنطينية بتتكلم عن عطفك وكرمك. ده مفيش بيت في البلد كلها لما دخلتيه وافتقدتيه. هتسيبي كل دول لمين يا مولاتي؟
3: وبعدين بقى يا براتي أرجوكي ما تعيطيش، انتي عارفة ان انا ليا املاك في مصر ولازم اروح ابشرها بنفسي.
2: املاك؟ ومن امتى كنت بتهتمي باملاك او فلوس؟ وليه افتكرتيها دلوقتي؟ ده انت كل اللي عندك مش بتاعك، بتوزعيه على الفقراء والارامل. انت هربانة يا مولاتي، هربانة من شبابك وجمالك اللي بيطردوكي في كل مكان هنا.
3: براتيا انا سايباكي بدالي هنا، القصر ده يفضل مفتوح لأي محتاج، وإيراد أملاكي توزعي على الفقراء والأيتام كأني موجودة بالظبط. اوعي حد يقصدك وترديه من غير ما تحققي له طلب.
6: أغاري يا أمي،
7: سلام ونعمة. خير يا بنتي؟
6: الأخت المحب إفرازي برا وعايزة تقابلك.
8: حاضر يا بنتي، جاية حالاً.
6: ازيك يا إبراكسية، عاملة ايه؟
9: اشكر يسوع انا كويسة، وانتي عاملة ايه يا امنا يوليتا؟
6: انا كمان كويسة يا إبراكسية، اشكر رب المجد يسوع.
9: انتي لابسة كده ليه يا امنا؟ انتو ما عندكمش هدوم؟
3: إبراكسية وبعدين؟
6: سيبيها يا اخت افرازي، احنا هنا يا إبراكسية ما بنهتمش بلبسنا ولا باكلنا، احنا كل اهتمامنا بحاجة واحدة بس، هو رب المجد يسوع.
8: اهلا إبراكسية، ازيك يا اخت افرازي؟
3: اهلا يا امي، ازيك وازاي صحتك؟
8: نشكر ربنا يا بنتي.
3: دي يا امي حاجه بسيطه كده، ارجو تقبليها لاخواتي في الدير.
8: ايه ده يا بنتي؟ فلوس هنعمل بيها ايه؟ احنا هنا كنزنا هو السيد المسيح وميراثنا الابديه. خلي فلوسك معاك يا بنتي.
3: يا أمي أنا عايزة أشارك بأي حاجة تخدم أخواتي في الدير.
8: يا بنتي كل واحدة هنا ما بتاكلش أكتر من طقة واحدة كل 3-4 أيام. لبسنا زي ما انت شايفة، جلد بتاع الحيوانات زي القديس يوحنا المعمدان. يبقى هنعوز الفلوس في ايه؟
3: أيوة يا أمي، بس أنا كان
8: كفاية يا بنتي البخور والشمع والزيت اللي كل ما تيجي تجيبيهم معاكي. ربنا يكافئك يا حبيبتي.
3: يا أمي أنا من ساعة ما وصلت مصر وجيت أزور الدير وأنا مشتاقة أعيش معاكم على طول. دي حتى إبراكسية حبتكم قوي وكل يوم تقولي يلا يا أمي أنا عايزة أروح عند أمنا في أوبستا وأمنا يوليطا.
8: السيد المسيح يبارك لك فيها، بس أنا زعلانة منها.
9: ليه يا ماما في أوبستا؟
8: عشان لغاية دلوقتي ما جيتيش تسلمي عليا ولا خدتك في حضني. تعالي يا حبيبتي تعالي. أيوة كده، الله حضنك حلو قوي يا إبراكسية. عارفة يا أفرازي من أول ما جيتي تزورينا من سنة دلوقتي وأنا حاسة أن إبراكسية هيكون ليها مكان وسطينا. إيه رأيك يا حبيبتي تقعدي معانا؟
9: يا ريت، أنا أقعد هنا على طول.
8: طب وعريسك الأمير اللي خطبك؟
9: أنا معرفوش، أنا أعرفكوا أنتوا وأحبكوا أنتوا، مش أنتوا عريسكوا بابا يسوع وأنا كمان عريسي بابا يسوع. أنا عايزة بابا يسوع يبقى عريسي.
3: طب يلا يلا يا إبراكسية، يلا حبيبتي عشان نسيب أمنا ترتاح.
9: لا أنا عايزة أقعد هنا على طول.
3: تقعدي هنا؟ تقعدي هنا ازاي بس؟ ما ينفعش يا حبيبتي ما ينفعش.
9: ماليش دعوة، روحي انتي وانا هقعد هنا.
8: يا حبيبتي بس احنا ما عندناش مكان تنامي فيه، احنا هنا بننام على الارض.
9: انا هنام على الارض زيكم واعمل كل حاجة زيكم.
8: إبراكسية عشان تفضلي هنا لازم تحفظي المزامير كلها، وحتصومي زي باقي الرهبات اللي في الدير، وحتقومي كل يوم الصبح بدري تحضري التسبيحة، وحتشتغلي حاجات كتير مش هتقدري عليها يا حبيبتي. حتتعبي يا بنتي، روحي أحسن.
9: طب جرميني مرة واحدة وأعمل كل اللي قلت عليه.
8: طيب يا أفرازي يا بنتي لما نشوف، سيبيها معانا الليلة دي وبكرة تروح معاكي.
10: يا ملك الزهور ورب الأرباب، كمل عمل تقديسك الذي بدأته مع هذه الطفلة. امنحها نعمة وبركة لتنمو وتزداد في الفضيلة. اجعلها ابنة مباركة تتبع إرادتك الإلهية، ولتحفظ وصاياك وحقوقك وأوامرك إلى الأبد. فليكن اتكالها عليك وصفتك فيك ورجائها فيك.
8: بصي زي الرهبانة منور ازاي على وشها.
3: صدقيني يا أمي انتي ما تتصوريش فرحتي قد ايه بالنعمة اللي نالتها بنتي. بس انتي شايفة يعني يا أمي انها هتقدر على الحياة دي وهي ما كملتش

0: 10 سنين من عمرها.
1: اطمني يا أفراز، أنا ما وافقتش على رسامتها إلا لما حسيت بدعوة رب المجد ليها. وإبركسية برغم صغر سنها لكن إيمانها كبير وإصرارها عظيم إنها تعيش حياة الرهبنة.
2: أغابي يا أمنا سوبستا.
1: أغابي يا إبركسية، تعالي يا بنتي سلمي على ماما قبل ما تمشي.
0: هاي يا إبركسية، إيه رأيك بقى في اللبس الجميل ده؟ عجبك؟
2: طبعا يا أمي، مش ده عربون حب الرب المجد يسوع المسيح؟
0: السيد المسيح يحميك يا بنتي ويقبلك عروسة لي. والله اللي ثبت الجبال بقوته يثبتك في مخافته. خلي بالك من اخواتك، اكرميهم يا بنتي واخضعي لهم. اوعي تقولي لنفسك انك بنت امرا او انك احسن منهم. اتوضعي يا بنتي عشان يكون لك مكان في السماء.
3: شايفة يا أمي يوستينا؟ بصي إبركسية بتتعب قد إيه؟ بالرغم إنها ما كملتش في الدير معانا أكتر من سنتين، لكن النعمة اللي خدتها إخوات كتير قوي بيقعدوا سنين عشان ياخدوها.
4: آه، بس برضو لسه بدري عليها وناقصها حاجات كتير لسه ما تعلمتهاش. دي مش قادرة تنسى إنها بنت أمرا.
3: لا يا أمي يوستينا، إبركسية عمرها ما حسستنا إنها بنت أمرا، ومن ساعة ما بقيت واحدة مننا وهي بتخدمنا كل يوم تصحى من قبلنا تملى الجرات وتنظف الدير. دي حتى اتعلمت تعجن وتخبز رغم ان عمرها يدوب 12 سنه.
4: طبعا مين هيشهد لها غيرك، ما انت امها روحيه ومن ساعه ما جات واستلمتيها عشان تعلميها.
3: لا يا امي يوستينا، مش عشان انا معلمتها، إبركسية بينت فعلا في السنتين اللي قضيتهم معانا في الدير انها جديره بزي الرهبنه، بتتعب اكتر من كتير قوي موجودين معانا من سنين طويله. ولسه بكره هتشوفي إبركسية راهبه عظيمه، ونعمه رب المجد هتملاها اكتر واكتر. دي من دلوقتي اتعلمت الصوم لفترات كبيره، ويا دوب بتاكل مره كل يوم او يومين، وحفظت كل المزامير وصلاتها ما بتتقطعش ليل ولا نهار. ليه يا ام يوستينا ما تحاوليش تقربي منها وتعتبريها زي كل اخواتك اللي في الدير؟
4: بصراحه انا مش عاجبني اهتمام امنا الرئيس الزايد بيها، كاني ما فيش غيرها في الدير.
3: لا يا ام يوستينا، جومنا بتعمل كده عشان صغر سنها، عارفة ان عدو الخير مش هيسيبها وهي لسه ما اختبرتش كل حروبه ولا تعرف اساليبه الخبيثة، لكن احنا اتعودنا عليها وبمعونة رب المجد بنقدر نغلبه. وانتي اكتر واحدة تعرضت لحروبه وعمره ما انتصر عليكي، مش كده يا امنا يوستينا؟
1: بسم الصليف بسم الصليف. يا حلم عجيب، يا بختك يا انتي بونس، يا سعادتك يا أفرازي، ايه المجد والعظيم.

0: صباح الخير يا أمنا الدولاجي.
1: أهلا، صباح الخير يا أخت أفرازي.
0: يا خدمة البوابة النهاردة عليكي يا أمنا ولا إيه؟
1: أهي بركة يا أختي أفرازي، والسيد المسيح يجعلني مستحقة ليها.
0: قد إيه يا أمي حياتكو جميلة وبسيطة وبتقربكو للسيد المسيح.
1: لكل إنسان رسالته يا بنتي، ولولا حياة العالم ما كانت حياة الدير.
0: ممكن تاخدي الحاجات البسيطة دي يا أمي.
1: ربنا يعوض تعبك يا بنتي، عمرك ما جيتي وإيدك فاضية.
2: ربنا يعوض تعبك، كل عطاياكي مقبولة قدام عرش النعمة. طوباكي طوباكي يا بنتي.
0: يا أمي يا أمي، دي حاجات كلها بسيطة قدام عطايا السيد المسيح السخية لينا. ومهما قدمت مهما قدمت لي هفضل مديونة بكتير قوي.
2: تشربي حاجة ولا برضو صايمة زي عادتك؟
0: لا يا أمي، شكرا شكرا، أنا مش عايزة حاجة.
2: طول عمرك يا بنتي ما بتبينيش فضايلك، دي حتى إبراكسية واخدة منك نفس الصفات. بتصومي للغروب، وحتى لما بتاكلي كل أكلك يا إما عشب أو بقول. ربنا يقويك يا بنتي.
0: أنا تعلمت كل ده منكم يا أمنا، أنا بحاول أقتاد بيكم في حياتي مش أكتر.
2: ويا ترى أنتيجونوس كان زي كده يا أفرازي؟
0: أنتيجونوس، أنا مهما عملت عمري ما هوصل لحياته ولا محبته ولا نسكه وزهده.
2: ما هو عشان كده ربنا كافئه يا بنتي وما ضيعش أجره. وانت كمان ربنا حيكافئك ويديكي 30 و60 و100.
0: ده أنا خاطية يا أمي.
2: شوفي يا أفرازي، أنا حقولك حاجة ومعرفش إيه حيكون رد فعلك.
0: خير يا أمي؟
2: أنا شفت الليلاجي أنتيجونوس في مجد عظيم، وهو بيصلي الرب المجد عشان يجيبك عنده تتمتعي معاه في السعادة الأبدية.
0: حقيقي حقيقي يا أمي، دي اللحظة اللي أنا مستنياها من زمان. أنا طول عمري مشتاقة للحظة اللي هرجع فيها الوطن الأصلي وتدي غربتي على الأرض. الكلام ده معقول يا أمي؟ معقول؟
2: يعني مش زعلانة يا أفرازي؟
0: زعلانة؟ حد يزعل يا أمي من لقاء المسيح للمجد؟ دي أسعد لحظة في حياتي. بس ممكن أشوف إبراكسية لآخر مرة.
3: أغاب يا إبراكسية، إبراكسية إبراكسية. سامحيني، أنا عارفة إنك بتصلي، بس في واحد برا مستنيكي عايز يقابلك.
4: واحد مين؟ خلاص راحت اللي كانت بتسأل علي.
3: لا يا إبراكسية، وبعدين احنا مش قلنا انه مع المسيح افضل جدا؟
4: ايوه انا عارفه، بس فرقها صعب قوي.
3: طب يلا يلا عشان تقابل الضيف ده، بيقول انه من عند الامبراطور.
4: الامبراطور؟
3: في ايه يا إبراكسية؟
4: لا ابدا، انا جاية.
5: مولاتي الاميرة إبراكسية، ازيك؟ عاملة ايه؟ وحشتينا قوي قوي.
4: ازيك يا تيباس؟ اتفضل اقعد.
5: ايه اللي لابساه ده يا مولاتي؟
4: ما تقولش مولاتي، ده انا تراب. ازاي إيه مولاي الامبراطور، عامل ايه؟
5: هو اللي بعتني يا مولاي، قصدي يا إبراكسية، وبعت معايا رسالة دي. اتفضلي. احنا عرفنا ان مولاتي افرازي، وما تصوريش مولاي الامبراطور ومولاتي الامبراطورة حزنوا قد ايه. دي القسطنطينية كلها حزينة.
4: مع رب المجد يسوع المسيح افضل يا سيدتي. بس
5: مش غريبة، ما انت إبراكسية بنت مولاي أنتيجونوس ومولاتي أفرازي، ربنا ينيح روحهم. انا ما قلتليش يا إبراكسية، هي مولاتي أفرازي اتدفنت فين؟
4: مش مهم اتدفنت فين، المهم المكان اللي رايحول. وعلى كل حال أمنا رئيسة الدير صممت انها تدفن هنا. من فضلك يا سيد تيباس استناني شوية، هبعت معك ردي على رسالة الإمبراطور.
0: يا إبراكسية، كبرت لي الدرجة دي بالرغم ان عمرك 12 سنة، لكن كلامك كله مليان حكمة ونعمة. ربنا معك يا بنتي، المسيح يحميك.
6: كفاية من ساعة ما وصل تيباس بالرسالة وانت ما بطلتيش بكى. السادة أعضاء مجلس الشيوخ، أنا جمعتكم النهاردة عشان تسمعوا معايا الرسالة دي وأشوف رأيكم إيه بعد ما تسمعوها. مولاي الإمبراطور،
4: سلام ونعمة من رب المجد يسوع المسيح، قد بلغني أنك تدعوني للعودة من أجل الزواج. أتريد جلالة الإمبراطور إن عبدتك تترك ربنا يسوع المسيح من أجل إنسان يفنى، إنسان موجود اليوم وغدا ليس بموجود، وسيصبح ذات يوما طعاما للدود. الله يحفظ عبدتك، أرجو أن تقنع هذا الرجل بألا يزعجك ويلح عليك في هذا الشأن مرة أخرى، وأطلب منك أيضا أن تذكر والدي، فأنا أعلم مدى محبتك وتقديرك له، فلقد كنت أحب دائما أن يكون بجواره. فبأسمي
7: ومن أجل محبة والدتي أيضا أوصيك أن تستخدم أموالهما في أعمال البر، وأن تعتق العبيد وتوزع الممتلكات التي تركها لي على الفقراء والأيتام والكنائس، حتى إذا ما صرت بلا هم تجاه الممتلكات الأرضية أستطيع أن أكون لربي يسوع المسيح بلا عائق. أرجو أن تصلي من أجلي لأكون أمينة لإلهي وأطلع

0: اطلب أيضا هذه البركة من زوجتك الإمبراطورة، ابنتك المحبة إبراكسية.
1: ها، إيه رأي السادة أعضاء مجلس الشيوخ في الرسائل دي كلها؟ إيه رأيك يا غرباس؟ لسه مصمم على جوازك من إبراكسية؟ وإنت يا لاندوس، بصفتك والد أغرباس، ما سمعتش رأيك يعني؟ بيتهيألي الموضوع كده انتهى بعد كل المحاولات وطول السنين دي كلها.
2: شيرين،
3: ايوه
2: مالك؟
3: لا ابدا مفيش حاجه.
2: ايه ده انت بتعيطي؟ ايه الدموع دي كلها؟
3: هاي شيرين، ايه الاخبار؟ عجبك المسرحيه؟
4: انا هنا يا مريم. تعالي يا مريم.
3: ايه اللي في عينيه كده؟ اه طيب كده يبقى في امل. لسه الفصل الثاني يا شيرين، هروح اجيب لك حاجه تشربيها.
2: هو انا مش قاعد جنبك ولا ايه؟ هي متجاهلاني كده ليه؟ انا ماشي، بقول لك انا ماشي، مش جايه معايا؟ شيرين انا بكلمك.
3: ها ايوه ايوه يا هاني.
2: لا ده انت مش معايا خالص. بقول لك تيجي نمشي.
3: نمشي ليه؟ المسرحيه لسه ما خلصتش، بس لو وراك حاجه روح انت.
2: اروح انا؟ لا يا ست، ما وريش حاجه، وقاعد معاكي لما نشوف اخرتها.
3: خدي يا شيرين اشرب.
2: بقول ايه يا انسه داليا، هو انا برضو مش ضيف عندكو؟ والمفروض يعني
3: هسيبك دلوقتي يا شيرين، احسن الفصل التاني هيبتدي. اوعي تمشي، هشوفك في الاخر.

0: ام ابراكسيه، ام ابراكسيه تعالي بقى، كفايه كده النهارده، انت تعبتي قوي.
1: معلش يا امي وليدة، ناقص حبه خشب كمان هقطعهم وهاجي على طول.
0: ام ابراكسيه انت تعبتي قوي، طول النهار واقفه على رجليكي تحضري الاكل وتنظفي الدير، بتعجني وتخبزي وكمان عماله تقطعي الخشب.
1: ابدا يا امي، انا ما عملتش حاجه، ده انا مقصره في حاجات كتير.
0: عايزه تعملي ايه تاني يا ام ابراكسيه؟ ده حتى اخواتك اللي ما بيعرفوش القرايه والكتابه طول النهار عماله تقري لهم في الكتاب المقدس.
1: بركه انا ما استاهلهاش يا امي.
0: طب يلا كفايه كده النهارده.
1: معلش يا امي، هخلص دول وهاجي وراكي على طول.
2: امي وليتا، امي وليتا.
0: ايوه يا امي يوستينا.
2: امي نسوجوني عايزاكي.
0: حاضر هروح لها دلوقتي.
2: ايه ده يا امنا ابراكسيه، طول النهار قاعده تقطعي في حبه الخشب دول بس؟
1: سامحيني يا امي يوستينا، حالا حالا اخلص ماما.
2: شوفي يا امنا، كل اللي بتعمليه ده ما يخلش عليا، انا فاهماكي كويس قوي.
1: حقك عليا يا امي، انا عارفه اني اتاخرت في تقطيع الخشب.
2: خشب؟ خشب ايه، انا ما بتكلمش على الخشب.
1: انا عارفه اني مقصره في حاجات كتير يا امي، لكن بنعمه المسيح انا هخلص كل اللي ورايا بسرعه.
2: ما تحاوليش تتظاهري بالوداع، انت انسانه مغروره متكبره، ولا فاكره نفسك عشان ما انت بنت امرا انك احسن مننا؟ لا، فوقي.
1: احسن منكم؟ ده انا اقل واحده فيكم يا امي، وما استحقش حتى اني اعيش وسطيكم.
2: اوعي تفتكري ان حالك دي هتخلي عليا، صومك بالايام وصلاتك اللي ما بتتقطعش ليل ولا نهار من قليتك، انا عارفه انت عايزه ايه من وراهم.
1: صدقيني انا مش عايزه غير رب المجد يسوع.
2: عايزه رب المجد ولا المجد نفسه؟
1: مجد ايه يا امي يفتينا؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
2: انا عارفه انت بتعملي كل ده عشان ايه، عشان يبقى لك مركز في الدير وتبقى الام الرئيسه بعد امنا سؤبستا.
1: صدقيني يا امي يوستينا، انا صومي وصلاتي بارشاد من امنا يوليطا، وما بعملش اي حاجه من نفسي. اما حكايه الرياسه دي عمري ما فكرت فيها، وربنا يدي لامنا طول العمر، ومحدش عارف يا امي مين ممكن يسبق التاني. وعلى كل حال سامحيني علشان انا اخطيت لك، وصليلي علشان انا انسانه خاطيه وضعيفه.
3: أمي يوستينا،
1: أمي ناس أوبستا، ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، يا من غفرت لرحاب الزانية وقبلت اللص اليمين، اغفر لأمي يوستينا وحنن قلب أمي سأوبستا عليها علشان تقبلها مرة تانية وترجعها لحياة الشركة معانا. يا من احتملت الآلام والجراح والصليب من أجلي، اجعلني يا إلهي مستحقة أن أشترك في آلامك. اغفر لي أنا الخاطئة الدنسة إذ لم أفعل صالحا، بررني أمام وجهك القدوس. أعطيني يا إلهي أن أهزم عدو الخير وأفكاره الشريرة، إذ لا أملك وحدي أن أتصدى لحيله وحروبه. احميني يا يسوع، لا تتركني فريسة بين أنيابه فيبتلعني.
4: إبراكسية، إبراكسية.
1: مين؟
4: أنا.

0: انا ما تخافيش.
1: انت مين؟
0: انا بني ادم زي. بصي
1: ايه ده، انت دخلت هنا ازاي وعايز ايه؟
0: مسكين مسكينه يا بركسيه، ضحكوا عليكي علموك ان طريق المسيح هو الرهبنة وبس، لكن انا جاي هنا عشان اعرفك انك ممكن توصلي للمسيح، وكمان ممكن تتمتعي بملذات العالم. بص في المرايه، شوف انت جميله ازاي، ليه ما تخرجيش للعالم؟ اتجوزي وتمتعي بحياتك.
1: عرفتك يا ملعون.
0: ملعون عشان عايز مصلحتي. ايه اللي انت نايمه عليه؟ حاطه حجاره وطوب تحت حصرتك، عامله الخشمه خدتك عشان ما تناميش. هي دي الطريقه اللي هتوصلك للمسيح؟
1: بس الاب
2: صليب. لا
1: والابن.
2: لا
1: لا والروح القدس.
2: لا
0: مش هسيبك يا بركسية، انا وراك. هتشوف.
1: اشكرك يا يسوع، اشكرك يا مخلصي، ما تسيبنيش يا الهي، اسندني قويني احميني يا رب.
3: امنا ابركسية يلا عشان صلاة التسبيحة. امنا ابركسية. الله، باب القلاية مفتوح. امنا ابركسية تعالي، مالك يا بنتي؟
1: ابدا يا امي يوليطا.
3: في ايه يا امنا ابركسية؟ ايه اللي مضايقك؟
1: امي يوستينا وحشتني قوي، عايزاها تسامحني يا امي. انا السبب اني خليت امنا تحرمها وتبعدها كل المدة دي.
3: ده قانون الدير يا امنا ابركسية، انت مالكيش دخل في اللي حصل، ما تحمليش نفسك ذنب انت ما عملتيهوش.
1: انا بقالي شهر يا امي بترجى امنا سيوبستا تسامحها وترجعها تاني لحياة الشركة وسطينا، لكن امنا مش راضية ومصممة على عقابها. من اجل محبة السيد المسيح روحي لها وترجيها تسامحها.
3: انت عارفة امنا سيوبستا لما بتاخد قرار ما بترجعش فيه، واكيد هيجي وقت امنا هتسمح لها فيه بالرجوع. اطمني.
1: اكيد امي يوسينا ما كانتش تقصد تضايقني، وبعدين جايز اكون انا اللي عملت

0: بروكسية اطمني بس. يلا دلوقتي يلا بينا عشان نروح نحضر التسبيحة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده جاي منين؟ دي ست مسكينة بقالها فترة هنا، عليها روح شرير ومحدش قادر يقرب منها، لدرجة ان احنا ربطناها بسلاسل حديد من شدة هيجها.
1: ياه يا امي، قد ايه عدو الخير عايز يهلكنا. السيد المسيح يشفيها ويعفينا.
2: ابعدي من هنا، ما تجيش هنا تاني. ابعدي ابعدي من هنا، ابعدي عني، ما تجيش.
0: بس يا امنا دول تقال عليها قوي، وهي مش هتقدر عليهم لوحدها، وبعدين دول طول عمرهم في المكان ده، ليه هننقلهم دلوقتي؟
3: معلش يا امي وليتا، انا شايفه كده.
0: طب ممكن يا امنا اساعدها في نقلهم؟
3: انا قلت لوحدها، واسمعي الكلام.
0: اخطيت يا امي سامحيني.
3: شوفي يا بنتي، من ساعه ما جت ابراكسيه الديل وهي طفله صغيره، وانتي استلمتيها وعلمتيها حياه الرهبنه، وكنتي المرشده ليها في حياتها، ودلوقتي ابراكسيه كبرت وتقدمت في النعمة واكتسبت فضائل كتير بفضل صلاتها اللي ما بتنقطعش، وصومها الطويل وتواضعها اللي بيخليها دايما تحس انها اقل اخواتها، وانا عايزاها تنمو اكتر واكتر في فضيلة الطاعة، وانا عارفة اللي بطلبه ده صعب عليها قوي، لكن صدقيني يا بنتي ده تدريب ليها، وشوفي بعدها إبراكسية هتوصل لإيه.
0: حاضر يا أمنا، إحنا دايما بنتعلم من حكمتك وإرشادك لينا، عن إذنك.
3: يوليتا ما تنسيش بعد ما تنقلهم ترجعهم مكانهم تاني.
1: يا يسوع أعيني. أمي إبراكسية خليني أساعدك في الحجر الكبير ده، مش هتقدري على لوحدك. أشكر محبتك الكبيرة يا أمي هستينة، بس أمنا طلبت إني أنقلهم لوحدي، وأنا بنعمة يسوع هقدر. اطمني، ربنا يعوض تعبك. أمي أنت لسه زعلانة مني؟ زعلانة؟ بالعكس، ده أنا اللي خايفة تكوني أنت اللي زعلانة مني، علشان أنا كنت السبب في اللي حصلك. ياه أنت محبتك كبيرة قوي يا أمي، وبالرغم إن أنا اللي زعلتك، لكن عرفت انك انت اللي خليتي امنا تسامحني. انا غلطانه، حقك عليا، سامحيني.
0: هاي يا امنا ابراكسيه، خلصتي ولا لسه؟
1: ايوه يا امي، ده اخر حجر.
0: طيب بعد ما تنقليه روح عشان تخبزي لاخواتك علشان العشاء.
1: يا امي، امي ابراكسيه تعبت قوي النهارده من نقل الحجاره، ممكن انا اعجن العيش واخبزه كده برضه؟ يا امي يوستينا عايزه تاخدي مني اكليلي؟
0: تعالي معايا يا أمنا يوستينا. صدقيني يا أمنا يوستينا، أنا عارفة قد إيه إبروكسية تعبانة، لكن ده أمر أمنا وإحنا لازم نطيع أوامرها، وهي كمان شايفة اللي إحنا مش شايفين. وعموما اطمني عليها، ما تخافيش.
4: سلام يا أمنا.
5: سلام ونعمة يا بنتي، اتفضلي. مالك شايلاه كده ليه؟ ده حتى كبر. انزل يا حبيبي.
4: ما بيقدرش يمشي أمنا، أصل رجله مشلولة وتعبان، تعبان قوي، وجاي عشمانة فيكوا تصلونا وياخد بركتكم.
5: يا بنتي عشامي في سيد المسيح، هو شافي كل جراحنا وكفاية بكى. تعالى يا حبيبي
4: خليه معايا، هيبقى تقيل عليكي.
5: طب عادي ارتاحي، وانا هدي أمنا سأجست خبر. أم سأجونيا، أم سأجونيا.
6: أيوة يا أم دولاجي.
5: قولي لأمنا سوبيستا إن في زوار عايزين ياخدوا بركة الدير وبركة صلاتك لطفل مريض جاي مع أمه ما بيقدرش يمشي.
6: حاضر يا أمي، دقيقة واحدة.
5: أنت اسمك إيه يا حبيبي؟
4: ما بيتكلمش يا أمنا ولا حتى بيسمع، بقاله 3 سنين على الحال ده، لفيت بكتير على كل الحكم وما فيش فايدة. نفسي أشوفه بيجري ويلعب قدامي، نفسي أسمع صوته، نفسي ألاقيه زي الأطفال اللي في سنه.
5: ما تزعليش، ده صليبي، وعلى قد احتمالك على قد ما ربنا هيديكي.
7: أغابي يا أم دولاجي.
5: أغابي يا أمنا إبراكسية.
7: أمنا سيوجستا قالت لي إن في زوار عند بوابة الدير جايين ياخدوا بركة، وقالت لي كمان روحي هاتيهم. هما دول يا أمي؟
5: أيوة يا أمنا إبراكسية.
7: باسم الصليب، قد إيه ابنك جميل خالص.

0: اتفضلي يا حبيبي.
1: معلش، اصل
2: هي امنا ما قالتلكيش حاجه عن
0: ابدا يا امي.
2: اصل الطفل ما بيقدرش يمشي ولا بيسمع ولا بيتكلم.
0: السيد المسيح قادر يشفيك. تعالى تعالى اما اشيلك يا عذراء. ايوه كده، تعالى حبيبي. دلوقتي بقى احنا هنروح عند امنا في اوبيستا وهي هتصلي لك، ومشيئة رب المجد يسوع انت هتخف بسرعه.
1: ماما

0: حرك، تعال تعال في حضني. انت بتتكلم؟ انت سامعني؟
1: ايوه يا ماما انا بتكلم، انا خفيت.
0: اشكرك يا يسوع، اشكرك يا الهي. انا مش مصدقه. اتكلم اتكلم، عايز اسمعك. اتكلم يا حبيبي، حاسس بايه؟
1: اول ما امنا شالتني حسيت ان جسمي كله بيتنفض وان عايز اجري واتحرك.
0: امي ابراكسية، مش عارفه اقولك ايه، مش عارفه كافئك ازاي. انت قديسه، تعالي تعالي اخد بركتك. هاتي ايدك يا بوسها.
2: انا مش فاهمه حاجه، سيبيني، انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه.
0: امي ابراكسية، ابراكسية، ابراكسية.
3: سلام يا أمي لوتا.
4: سلام ونعمة يا أمي يوستينا. مالك بتنهجي كده ليه؟
3: أبدا، أصل عرفت النهاردة إن أمنا إبراكسية خرجت من قليدة وعمالة أدور عليها. أنا بقال أكتر من شهر ما شفتهاش.
4: معلش يا أمنا يوستينا، ما أنت عارفة من يوم حكاية الطفل هدرة وهي حبسة نفسها.
3: أصلها وحشتني قوي، هي فين يا أمي؟
4: هي هناك عند الشجر بتقطع حبة خشب.
3: طب بعد إذنك يا أمي أنا رايحة لها.
4: استني يا أمنا يوستينا، أنا جاية معك.
3: اتفضلي يا أمي.
4: أمنا يوستينا، عايزة أقولك على حاجة، مش عايزاك تتكلمي معاها في الموضوع ده. أنت عارفة؟
3: عارفة عارفة يا أمي، اطمني. أنا بس إيه ده؟ مش دي أمي إبراكسية؟ أمي إبراكسية، أمي إبراكسية.
4: إيه ده؟ دي واقعة على الأرض. الحقيقة يا أمنا يوستينا، اجري لها اجري لها بسرعة.
3: أمي إبراكسية، أمي إبراكسية. أمي إبراكسية، مالك؟ في إيه؟ إيه الدم ده كله؟ إيه اللي حصل؟ ما الرجل؟
5: مش عارفة، مش عارفة إيه اللي حصل يا أمي يوستينا. أنا كنت بقطع الخشب، لقيت البلطة نازلة على رجلي لوحدها.
4: إيه الدم ده؟ روحي يا أمنا يوستينا، بلغي أمنا سوبيستا بسرعة. هاتي حاجة كمان معاكي نربط بيها الجرح بسرعة. مدي رجلك، مدي رجلك يا أمنا وما تخافيش، مش تخلي بالك.
5: صدقيني يا أمي، مش أنا، مش أنا يا أمي.
4: مالك يا إبراكسية؟ في إيه؟
3: هدي الخير يا أمي برضو مش سايبة.
6: برضو يا بنتي، ما أنا قلتلك يا حبيبتي خلي بالك، من ساعة ما رماكي عدو الخير في بير المية وهو متربص لك. تعالي يا بنتي تعالي، هاتي إيدك يا حبيبتي. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. يا سيدي يسوع المسيح، احفظ بنتك إبراكسية من حيل المضاد وابط الكل سهامه. يوليتا، خدي اربطيلها رجلها.
4: حاضر يا أم. تعالي يا أمنا إبراكسية، مدي رجلك ما تخافيش. أيوة أيوة كده كويس، اتسندي بقى علي، حطي إيدك هنا. أيوة أيوة كده.
3: إيه يا أمي إبراكسية بتبصي على إيه؟ في حاجة وقعت منك؟
5: لا أبدا، أنا بس عايزة أشيل حبة الخشب اللي قطعتهم دول.
4: ده وقته يا أمنا إبراكسية، أنت قادرة تشيلي نفسك؟ هاتيهم أنت يا أمنا يوستينا.
5: لا، من فضلك يا أمي، عايزة أنا اللي أشيلهم.
3: أنا هشيلهم بدالك يا أمي، هوديهم لحد المطبخ.
6: سيبوها تشيلهم، يلا يا إبراكسية.
4: طب يلا، خدي امسكي امسكيهم وتسندي علي وانت ماشي.
3: ما تجيبي اشيلهم عنك يا امي، انت مش قادره تمشي.
5: عينيا.
6: إبراكسية، انت وقعتي يا بنتي، اسم الصليب عليك يا حبيبتي. الحقيقه الحقيقه يا امي يوليتا.
4: ايه الدم ده؟ إبراكسية فتحي عينيك.
5: مش قادره مش قادره يا امي.
4: ايه ده؟ دخل في عينيها عود خشب من الحطب. ما قلتلك يا إبراكسية بلاش انت تشيليه.
5: اطمني اطمني يا امي، انا هكون بخير بنعمه الهي. مدي ايدك وطلعي يا امي وليطة، ما تخافيش انا كويسه.
3: ده الدم كتير قوي، خلي بالك خلي بالك يا امي.
4: ايدك قبل ايدي يا يسوع. اهو طلعته. كل ده، بصي يا امي العود اللي دخل في عينيها كبير قد ايه.
6: سلامتك يا بنتي سلامتك، هاتي عينك ادهنهالك بالزيت. يا سيدي يسوع، مد ايدك وبركة هذا الزيت تشفي بنتك إبراكسية.
3: باسم الصليب، ده الدم وقف، فتحي عينك فتحي عينك يا أمي، شايفانا؟
5: طبعا، مش قلتلك مطمنة؟ دي أمي سيوبيستا صلتلي، وأمي يوليتا سنداني.
7: انت اللي جابك هنا؟ اخرجي برا! انا مش قلتلك ما تجيش هنا تاني؟ هموتك! اشمعنى انت اللي بتقدري تخشي هنا؟ اخرجي برا! برا!
2: ايه وبعدين؟ عارف لو ما سكتش انا هجيب لك عصايه امنا سيئه. يلا يلا تعالي حبيبتي علشان تاكلي. ايه رايك بقى بعد ما تاكلي تغيري هدومك واسرح لك شعرك؟ موافقه؟ ايه تاني؟
3: امي ابرخسيه، امي يلا تعالي بقى اخرجي، انا خايفه عليكي. ايوه اقفل الباب كويس. انا مش عارفه ازاي انت بيجيلك قلب تخش عندها.
2: السيد المسيح اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقار. الست دي متعذبه قوي يا امي من ساعه ما جت الدير، وهي مربوطه متقيده بسلاسل ودايما سايره وتعبانه. رب المجد يمد ايده عليها.
3: انا كمان صعبانه عليها قوي، وكل الامهات هنا بيصلوا عشانها ونفسهم رب المجد يعفي عنها.
2: لكل شيء تحت السماء وقت يا امي، واكيد فدينا الحنين معين لها وقت الشفاء. بعد اذنك.
3: رايحة فين يا امي؟
2: هطلع فوق عند اخواتي هقرا لهم شويه في الكتاب المقدس. ما تتصوريش بيفرحوا قد ايه لما بيسمعوا كلمه رب المجد يسوع.
8: ايوه كمان اطلعي كمان دور. قلتلك مش هسيبك. النهارده اخر يوم في عمري هقضي عليكي. كمان اطلعي بس كده كويس. ارميكي بقى من هنا ونشوف صلاتك هتعملك ايه.
3: امي ابرخسيه، امي
4: ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مين اللي صرخ؟ مين اللي وقع على الارض دي؟
3: كانت طالعه تقرا لاخواتها المكفتي يا امنا وليتا، ولقيتها بتترمي من اخر دور.
1: ايه ايه اللي حصل؟ مين اللي صرخ يا امنا؟
2: طمني انا بخير.
1: تعبانه؟
2: اشكرك يا اله. مفيش حاجه يا جماعه، انا كويسه.
4: هاتي ايدك يا ابرخسيه، اسنديها معايا يا امي وسينا. انا هقوم، امي معايا.
2: لا يا امي، انا هقوم لوحدي. يسوع حماني، اطمنوا عليا.
7: مش تخلي بالك يا امنا،
4: ابرخسيه عمرها ما هتقع، اطمنوا. بس يا امي انا عارفه ان ابرخسيه صعب توافق، وانا اتكلمت معاها في الموضوع ده قبل كده وقالت لي انها اخر واحده ممكن تعمل كده.
6: تواضعها ده يا بنتي هو اللي هيغلب عدو الخير، وزي ما رب المجد بيسمح بوجود التجارب برضو بيدبر للي حلها. وابرخسيه واحده من اللي عينهم الهنا عشان تكون ساحقه للشياطين.
9: بس ابرخسيه يا امي لسه صغيره وخايفه ربنا ما سمحش ده ياثر عليها وسبب الياس، ومش معنى انها بتقدر تخش عندها انها تقدر تخرجه منها.
6: المواهب يا سي اوجونيا ملهاش عمر ولا سن، وممكن رب المجد يدي واحده زي ابرخسيه اللي عمرها 27 سنه موهبه ما يدهاش لواحده زي عندها فوق 70 سنه. الهنا يا بنتي حكمته اكبر من فهمنا.
2: غابي يا امي.
6: غابي يا امي ابرخسيه، اتفضلي.
2: سلام يا امي وليطه. سلام يا امي سي اوجونيا.
4: سلام ونعمه ابرخسيه، تعالي اقعدي جنب امنا.
2: تحت امرك يا امي.
6: ايوه يا بنتي، كنت عايزه اسالك الست جولانا عامله ايه؟
2: مسكينه خالص يا امي، الروح الشريره دي معذبه.

0: بها قوي.
1: طب ايه رأيك؟ احنا عايزين نريحها من عذابها ده.
0: يا ريت يا امي، انا واثقه انك لو جيتي لغايه باب اوضتها اكيد الملعون ده هيهرب على طول. ده انا اول ما بجيب له سيره عصايتك بيترعب والست بتهدى على طول.
1: لا يا بنتي، مش انا اللي هقدر عليه.
0: امال مين يا امي؟
1: انت.
0: ها؟
1: انت يا بنتي.
0: انا؟ لا لا يا امي ارجوكي الحقيني يا امي وليطة، قولي لها قد ايه انا خاطيه، وقولي لها ان انا اضعف واحده بينكم. ارجوكي ارجوكي يا امنا، انا مين علشان اقدر على روح قدر يتحمل صلواتكم وتوسلاتكم؟ لا يا امي لا، من فضلك
2: قومي من على الارض، ما تعمليش كده. احنا طول عمرنا شايفينك مثال للطاعه والوداع، ومن اجل طاعه امنا لازم تنفذي كلامها.
0: بس انا ابويا الحقني، بنتك تعبانه محتاجه لايدك، ادوها الشيله، والشيله تقيله قوي. هتسيبني لوحدي؟ مش ممكن، دي وعودك بتاكد انك جاي، عايزك تلحقني انقذني. لا تاخدني الشيله واغرق بيها، موسى زمان حملته امانه قالك مش هقدر، لساني تقيل ما بعرفش اتكلم. قلت له هتكمل، ومن بعد يونان حملته رسالة قال أهرب منك، لكن فين يهرب؟ وجابوني أنا دلوقتي عايزيني بضعفي أهزم إبليس، لكن يا إلهي مين غيرك أنت يقدر يسندني؟ مين غيرك أنت ينصرني؟ طب أعمل إيه؟ ماسكة في جلابيتك ولا يوم راح أسيبك؟ لازم تلحقني، هو أنا مش بنتك؟ هو أنا مش صنعة إيديك؟ مش أنت اللي قلتلي اذكرني وقت الشدة أنقذك فتمجدني؟ يبقى خلاص، مفيش شدة أصعب من دي علشان أنا أديلك فيها. اوعى تسيبني علشان تتمجد وترفع اسمك فوق كل البشر. يا إله النعمة، يا إله الرحمة، ارحمني أنا الخاطئة واسند بنتك يا قدوس يا بار.
3: رب المجد معاكي يا أمينا براكسية.
2: شفتيها كانت واقفة ازاي في القداس النهاردة؟
3: يا يسوع ما تسيبهاش وليتمجد اسمك.
4: انت جاية هنا ليه؟ امشي برا، اطلعي برا، مش هتقدري عليا، ما بخافش منك، ما تبصليش كده، ابعدي عينيك عني، عينيك طالعة منهم نار نار. مش هتقدري عليا، مش هتقدري عليا، انت ولا حاجة ولا حاجة.
0: فعلا أنا ولا حاجة، ده أنا أضعف واحدة هنا، وأي أم غيري تقدر ترميك في الجحيم، لكن ده أمر أمي سيئوبستا وأنا لازم أطيعه. باسم يسوع المسيح الناصري أخرج من هذا الجسد وإذهب للجحيم أيها الروح الشرير. يا رب يسوع المسيح، يا من هزمت إبليس وجنوده على جبل الزيتون، اسمح الآن.
5: يا أمنا يا أمنا من فضلك، عايزين نقابل أمنا براكسية.
0: ابني ابني يا أمنا بيتعذب بقاله كتير، عايزين نقابل أمنا براكسية.
6: عايزين نقابل أمنا براكسية، بنتي تعبانة قوي.
2: من فضلكم اهدوا شوية، أمنا أرسانية، أمنا أرسانية. من فضلك بلغي أمنا سوبيستا إن في زحمة جديدة قوي عند البواب، وكلهم عايزين أمنا براكسية، مش عارفة أعمل معاهم إيه. لو دخلتكم كلكم الدير مش هيساعدكم، اهدوا من فضلكم. أهي أمنا جاية هناك أهي.
0: أغير يا أمي، سلام والنعمة يا أمي يوستينا. أمينا بتبلغي افتحي باب الدير لكل الناس.
2: أنا فعلا ملاحظة يا أمينا، وأول مرة أشوفها حزينة بالشكل ده. ما سألتش أمينا سيوجونيا؟
0: هي كمان ما تعرفش، وبرضو ملاحظة أنها متغيرة. ما تيجي نسألها يا أمينا؟ أهي قاعدة هناك تحت الشجرة.
2: أحسن تتضايق أمي يوستينا.
0: تتضايق ليه؟ تعالي تعالي أنا أسألها. أغابي يا أمي.
2: أغابي يا أمي.
7: سلام ونعمة.
2: إيه يا أمي ده؟ إيه الدموع اللي في عينيكي دي؟ أمنا في إيه؟ أنت بتعيطي؟
0: مالك يا أمنا؟ أنت تعبانة؟
7: أبدا أنا بخير، بس
2: أمنا أرجوكي اتكلمي، في إيه؟ إحنا أول مرة نشوفك كده.
0: امي دولاجي، امي سقجونيا تعالى، مش عارفين امنا مالها، عماله تعيط ومش راضيه تتكلم.
8: مالك يا امي؟ انت برضو لسه حزينه؟ ارجوك قولي لنا ايه اللي حصل.
7: من يومين جت لي ام النور، جت لي وانا نايمه شفتها.
0: إبروكسية، إبروكسية يا بنتي، حبيبتي إبروكسية، مش معناش مني، عمري عمري ما هنسى اني زعلتها، وهي كان قلبها كبير كبير قوي، سامحتني.
8: اتعلمنا منك كتير يا إبروكسية، برغم ان عمرك ما اداش 30 سنة، لكن حياتك مليانة نعم وفضايا، مش هنقدر نتعلمها لو عشنا 100 سنة.
0: اسبوع، اسبوع واحد بس، هتوحشينا يا إبروكسية، بيذكرينا قدام عرش النعمة.
9: أغابي يا أمي،
0: أغابي يا أمي وليدة، اتفضلي.
9: ممكن ممكن أخد بركتك وأقعد معاك شوية؟
0: ده أنا اللي أتبارك منك يا أمي، دي قلايتي ما تستاهلش إنك تدخليها.
9: تعرفي، تعرفي ان دي اول مرة ادخل فيها عندك؟ ياه، قد ايه قلقتك جميلة وبسيطة، واول ما دخلتها حسيت بسلام ملأ قلبي.
0: ده انت يا امي اللي مليتيها نعمة وبركة.
9: امي إبروكسية، ممكن ممكن اطلب منك طلب؟
0: اتفضلي يا امي، انا تحت امرك.
9: كنت عايزة.
0: مالك يا امي، في ايه؟
9: لا لا ابدا ولا حق. أصل إبروكسية، ممكن أخد بركة، هي بركة من عندك.
0: كل اللي عندي ملكك يا أمي، بس أنا ما عنديش حاجة خالص.
9: طب ممكن أخد حتة صغيرة من شالك؟
0: الشال كله تحت أمرك يا أمي، بس أنا ما عنديش غيره. أنا ممكن أعملك واحد جديد؟
9: لا لا يا إبروكسية، أنا عايزة بس حتة صغيرة، حتى صغيرة مني.
0: أغابي يا أمي، أغابي يا أمي ياسين،
9: أنا أسفة، ممكن أدخل عندك؟
0: اتفضلي اتفضلي، ده ناخد بركة يا أمي.
9: أغابي يا أمي وليتا، أنت هنا؟ أيوة يا أمي ياسين، كنت
0: مش عارفة أقول لكم اقعدوا، سامحوني. وماله يا أمي، نقعد على الأرض، بكرة الأرض هي اللي هتقعد علينا.
9: أنا جاية عايزة حاجة منك يا أمي.
0: تحت أمرك يا أمي.
9: لو عندك جلابية قديمة أو شال تكوني مستغنية عنه، أبقى متشكرة أوي لو تدهوني.
10: ها؟ هو في إيه؟
9: أبدا، بس أنا عارفة إن ما عندكيش غير اللبس اللي عليكي. طب أي حاجة، أي حاجة يا أمي مرتك. إيه رأيك؟ ممكن أخد الحجر ده اللي عند مخدتك؟
8: لو ممكن فردة حذائك القديمة يا أمي.
9: يلا يلا يا ام إبروكسية، امنا مستنياكي جوه في الكنيسه.
0: سلام يا امي.
1: تعالي يا إبروكسية، سلام ونعمه يا بنتي.
0: هو في اجتماع النهارده يا امنا؟ انا شايفه كل الامهات موجودين، بس مش عارفه ليه بيعيطوا. دي حتى امي وليطه ما بطلتش بوكا من اول ما جت تاخدني من القلايه. هو في ايه يا امنا؟
1: اسمعيني يا بنتي، السيد المسيح له المجد جه شال عندنا جوهرة سمينة، والنهاردة عايز يردها علشان السماء هي المكان المناسب اللي يحفظ فيه جواهره النفيسة، ودي وداعته يا بنتي، ويستردها في الوقت اللي هو يعينه.
0: وخلاص جه الوقت يا أمي،
1: دي مواعيده يا بنتي.
0: علشان كده أمهاتي كلهم جايين يودعوا الوديعة.
1: لا يا بنتي، دول جايين يزفوها لعريسها اللي مستنيها.
0: ليا الحياة هي المسيح، والموت هو ربنا. دي اللحظة اللي بتستناها كل أم تيجي هنا. لكن يا أمي، أنا ما قدمتش حاجة تبررني قدام عرش النعمة، خطيئتي تقيلة.

0: أعظم من أن يحتمل، وأثامي مغطيان يا أمي، وحياتي فترة ضعيفة. إزاي هقابل رب المجد وأنا ما سددتش ولو جزء بسيط من الدين الكبير اللي عليا؟
1: اطمني يا بنتي، وأنا شفت الست العدرة وهي بتدخلك بنفسها للمجد الإلهي وتقدمك لعريسك الفرحان بيك، ويا بختك بالنعيم اللي مستنيك. كنت أمينة في القليل يا بنتي، وحيقيمك على الكتير، وفرحك وهناكي افتكري اخواتك واذكريهم قدام عرش النعمة.
0: وانا يا امي، انا الخطشة اللي تعلمت من ودعتك ومحبتك، ازاي اعرف احب الناس؟ اوعي تنسيني وصلي لي عشان يسوع يغفر لي.
2: هناك وانت في نعيم رب المجد اطلبي منه وترجيه انه يقابلني اوان بيكي عشان نكون مع بعض في السماء زي ما كنا مع بعض في الارض. ما تسيبنيش لوحدي هنا يا روكسي.
0: امنا سيوس، امي يوليتا، يا كل امهاتي، ما تبكوش عليا، قد ايه محبتكم كبيره وكتيره قوي. دلوقتي عرفت حكايه الشال يا امي يوليتا، والحذاء اللي انت كنت عايزاه يا امي في اوبونيا، والحجر اللي طلبتيه يا امي يوستينا. بس صدقوني انا ما استاهلش المحبه الكبيره دي.
2: تعالي في حضني، تعالي في حضني يا دراكسيا، ما تسيبنيش كتير، استنى لواقاكي. ما تسيبنيش يا دراكسيا.
0: دمين يا امي يوليتا،
2: تعالي في حضني،
0: دمين. زمان لما الهي اراد اني اتحرم من امي افراز، حسيت اني فطمت القلب الحنين، الحضن الدافي، وده علشان كنت لسه صغيره، يا دوب 12 سنه. كنتش فاهمه يا امي، ما كنتش فاهمه تدبير رب المجد وحكمته. لكن لما كبرت تعلمت وعرفت انه بيجرح ويصحق ويداه تشفيان، والايد مدبر لي امي تانيه وحضن جديد. لجأت ليه في تعبي، ارشدتيني يا امي في سبيل الراحه، جريت عليكي في حزني وضيقي، كنت انت سبب سلامي وهدوئي. علمتيني يا امي، كنت لي القدوه والدليل. اذكريني يا امي في صلاتك، واطلبي من مخلصي وفديه يغفر لي ويقبلني.
2: صدقيني، رغم انك دخلت الدير وانت صغيره، لكن كل يوم كنت بتعلم منك طريقه جديده. تعلمت منك الوداعه والمحبه، تعلمت منك التسامح والتضاع. كنت بنتي واختي، كنت حبيبتي وصديقتي. ارجوك افكرك زي ما كنا سوا في الارض. صليلي قدام عرش النعمه عشان اكون جنبك في السماء. ما تنسينيش يا براكسي، استنى اللحظه اللي اكون فيها معاكي في الملكوت. سيبنيش استنى كتير يا براكسي، ارجوكي ما تسيبنيش يا براكسي، ما تسيبنيش يا براكسي.
0: يا الهي اقبل روحي.
3: عجيب انت في قدسيك يا الهي، وتباك ايتها القديسة القوية بين الراهبات. كثيرة المعجزات، ساحقة الشياطين، إبراكسية العفيفة. كنت أمينة في وزناتك، فأقامك رب المجد لتنعمي معه فيما أعده لمحب اسمه القدوس. وهكذا يا حبائي عشنا معا بين أحداث قصة حياة قديسة من قديسات القرن الرابع الميلادي. وتحتفل كنيستنا الأرثوذكسية بعيد نياحتها في 26 برمهات الموافق 4 إبريل، والتي أحبت السيد المسيح من كل القلب ومن كل الفكر، فاستحقت الحياة الأبدية ونالت إكليل البر. وبعد نياحتها أيها الأحباء بثلاثة أيام فقط تبعتها الأم يوليطا، حيث استجاب رب المجد لصلاتها ولصلاة قديستنا القوية حتى تكون إلى جوارها في السماء كما كانت على الأرض. وبعد 30 يوما أخرى تبعتهما الأم ثؤوبستا ودفنوا جميعا في قبر واحد. وكم من معجزات وأعاجيب خرجت من هذا القبر، وكم من شياطين سحقت أمامي. فاذكرين أمام عرش النعمة يا ساحقة الشياطين.
4: شيرين، شيرين،
2: بابا انت هنا؟
4: عمي تعالي يا شيرين، تعالي يا بنتي.
2: انا
4: ما تقوليش حاجة يا بنتي، انا كنت عارف انها نزوة وهتعدي، والدليل على كده الدموع اللي مالي عينيكي. عياطي عياطي يا بنتي، يمكن الدموع تغسل قلبك.
5: عمي أنا آسف، أرجوك تسامحني.
4: مسحنا يا ابني علمنا نغفر ونسامح، وأنا كنت متأكد إن بنتي عمرها ما هتبيع مسحها. وزي ما في ناس بتبيع العالم عشان المسيح زي القديسة إبراكسية، برضو في ناس بتبيع المسيح عشان العالم. لكن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وبنتي مش من الناس اللي ممكن تخسر نفسها.
2: شيرين، داليا، أختي، حبيبتي،
0: ما تعيطيش يا شيرين. اشكري رب المجد اللي رتبلك تشوفي حياة قديسة قد إيه حبت المسيح وبعت العالم من أجله، وكانت هي النقوص اللي نبهك قبل فوات الأوان. شيرين، ما تنسيش بكرة معادنا مع أب اعترافنا.
3: ساحقة الشياطين، تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك شبرا مصر. تم تسجيل الترانيم باستوديو هوزنة. هندسة صوتية مهندس بيتر فاروق. إبراكسية ساحقة الشياطين، دراما إذاعية مجدي صبري، منتج فني مينا. وإلى لقاء في نوال بركة عمل آخر، اذكرونا في صلواتكم.

كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

باسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. بقول الأسبوع ده كده بنعمة ربنا دايما بحس إيد ربنا الجميلة في حياة كل واحد فينا. فالأسبوع ده كله مشغول بأستير في التتمة بتاعت سفر أستير الموجودة في الترجمة السبعينية، وبالأخص امبارح كنت كل شغلي أو كل فكري بمعنى أدق الموقف الجميل اللي حصل بين الملكة إستير وهي بتتقابل مع الملك أحشويرش علشان تنقذ شعبها اللي كان محكوم عليه بالإعدام في يوم واحد كل اليهود في جميع ولايات الخاضعة لمملكة فارس. وسفر إستير في الترجمة السبعينية مقدم المنظر غاية غاية في الروعة وعمل ربنا الفائق. ولذلك لما هندرس النهاردة الأصحاح الـ12 من سفر الرؤيا هنلاقيه مش خاص بفترة معينة بس، لكن دي خاصة بحياة كل واحد فينا لما يتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب، مش بس على السحاب ولكن أيضا لما بنتقابل معاه هنا في أوضتنا الخاصة أو في القداس الإلهي أو في قاعدة مع مجموعة نتكلم عن ربنا. نفسنا يدينا ربنا اللي اداه لإستير في مقابلتها مع أحشويرش. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. طبعا كلنا أو أغلبنا دايما نتذكر الأصحاح الـ12 لحاجتين: لهذه المرأة العجيبة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها أو تحت قدميها وعلى رأسها إكليل، والإكليل ده بدل ما فيه حجارة كريمة في 12 كوكبا. والحادث الثاني اللي هنشوفه بعد كده ابتداء من الآية 7، الحرب القائمة بين التنين وبين رئيس الملائكة ميخائيل. هنبتدي في المرأة المتسربلة بالشمس. الحقيقة السفر ده جاي في موضع عجيب. المرة اللي فاتت في الأصحاح الـ11 اتكلمنا لغاية إيه؟

لغاية ما وصلنا للبوق السابع. والمفروض المرة الجاية نبتدي أو بعد كده نبتدي بالإيه؟ بعد الأبواق الجامات، يعني خلصنا سلسلة الأول الختوم ده زمان، وبعدين سلسلة الأبواق انتهت المرة اللي فاتت، وبعد كده المفروض نبتدي في سلسلة السبع جامات. فالرؤية قالت لا، وقف شوية، هدي لك خاتمة للسبع أبواق وادي لك مقدمة للسبع ضربات. يعني جاي الفصل ده بين الاثنين يختم الايه السبع السبع أبواق ويفتتح السبع جامات. عايز انا بكرر كتير عشان انا عارف سفر الرؤيا صعب، فعشان بس نبقى متذكرين، قلنا في كام سبعات، كام سلسله سبعات؟ ثلاثه. السلسله الاولى سبعات بتاعت الختوم، السفر المختوم، وكل مره يتفتح خط ويظهر رؤيا، وده بيتكلم عن الكنيسه المتالمه الممجده في الامها، الكنيسه الحاضره على الارض اللي كل حياتها آلام وكل حياتها أمجاد في مزيج. لو سألت بولس الرسول تقول له إيه رأيك في آلام؟ يقول لك اقرأ في كورنثوس المرارة اللي أنا عشتها. طب أنت إحساسك إيه؟ يقول لك يا ترى كان في العالم كائن ما أكثر سعادة مني؟ مش ممكن. قد لبستم المسيح، أنا لابس المسيح وأعماقي منورة والسماء مفتوحة قدامي، وشاعر رغم كل النار الموجودة في التجارب لكن إيد ربنا ترافقني وتحملني وبتطلع بيا، تدخل بيا للسماء. ده قلنا الأول الأختام السبعة، بعدين إيه؟ الأبواق السبعة. الأبواق السبعة إنذارات مستمرة. البوق ده يدي إنذار للحرب، يا جماعة في حرب، يا جماعة في حرب، يا جماعة الشيطان مش ساكت. الغالبية لم يبالي بصوت ربنا أو الأبواق السبعة. وتيجي بعد كده الإيه؟ السبعة إيه؟ السبعة جامات اللي هي بتدي التأديبات بقى تشتد من واحدة لواحدة لواحدة لغاية ما يجي ضد المسيح ويبقى مرارة المر، وبعدين نلاقي الكنيسة المتلألئة الجميلة المنطلقة للسماء. فالأصحاح اللي بين إيدينا يقول لنا يا جماعة إن كنتم ما سمعتوش للصوت الأبواق استعدوا وتهيأوا، لأنه في أمجاد معدة لكم. مش بخوفكم، في ضيق، في تنين فاتح بقه عايز يبلعكم ويبلع المولود فيكم، وفي انتوا عضو في الكنيسه المتلألئه الجميله اللي بينتظرها المسيح، موضع اعجاب الاب، موضع ايضا اعجاب السمائيين، اورشليم العليا قاعده بتتوضب من اجلكم. فيقول ظهرت ايه عظيمه في السماء، مش شغل بشر، ده شغل ربنا. قال له هفرجك على منظر يا يوحنا قبل ما هكلمك على الايه؟ على الجامات والتأديبات القاسية، عشان عايزك تبقى مطمن، ما تحسش تقول واروح فين من الضيق ده كله، لا تعالى هفرجك مقدما اللي انت هتشوفه. أرأيت امرأة متسربلة بالشمس. كلمة متسربلة بالشمس تاخد معاني كتيرة. أول معنى تذكرنا منظر التجلي، كانت ثياب المسيح ايه؟ بيضاء كالايه؟ كالنور. بيضاء، في قال كايه؟ بيضاء كالثلج، وفي قالوا الانجيليين بيضاء كالنور. النور جوه والثوب ابيض، فتخيلوا كده لما لو اقول لك النجفه دي لونها ايه؟ ما اعرفش اقول لك لون. لو طفيت النور يبقى لها لون، ولو فتحت النور يبقى لها ايه؟ لون. صحيح، احنا عاملين زي الايه؟ زي التوب الابيض، لكن لو طفينا النور
يبقى حتة قماش منظرها توصفها زي ما انت عايز، ولع جواها كده كشاف قوي، تقول انا مش شايف القماش، انا شايف نور ساطع طالع منه. فلما يقول وظهرت وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس، لو واحد بس حط كشاف

شمس البر اللي قال عنها ملاخي والشفاء في أجنحتها. أولاد الله هم هذه المرأة المتسربلة بالمسيح. فكل واحد يبص لك يقول لك إيه؟ أنت مش من هذا العالم، شكلك كده ولونك وظروفك مش بتاعت العالم أبدا، أنت من فين؟ هو تقول له أنا من اسكندرية ولا من مصر ولا من أمريكا ولا، قول له أنا جاي من عند ربنا، أنا جاي من عند ربنا. كان لسه من يومين حد زارني فبيقول لي من فين؟ قلت له الحقيقة أنا ماليش مكان هنا، ما أعرفش أنا من فين، أنا أعرف حاجة واحدة، أنا جاي من عند ربنا. ده الرد الحقيقي. بزعل لما واحد يقول لي كنيستك إيه؟ كنيستي؟ كنيستي من آدم إلى آخر الدهور، أنا عضو فيها. فيش حاجة اسمها أنا تابع كنيسة ماري جرجس وماري مرقس والست العذراء والأمير تادروس. احنا لنا كنيسة ممتدة من آدم إلى آخر الدهور. ذهبي الفم القلب ناري، كان لما يقابل كاهن يقول له إيه؟ يقول للكاهن أنت أب كل البشرية، أنت مش أب الأبروشية دي ولا أب قيصرية الجديدة ولا أب في الكنيسة الأرثوذكسية، أنت أب البشرية كلها، مسيحيين وغير مسيحيين وملحدين ومتطرفين، كل دول ولادك تصرخ من أجلهم، ما تستريحش غير لما تطمن جميع أسمائهم قد نقشت على كف الله وموجودة في سجل الحياة. فلما نسمع امرأة متسربلة بالشمس، يا ترى جوزك أو يا ترى زوجتك بتشوف فيك إيه؟ هل بتشوف المسيح في داخل الطرف الآخر متلألأ في حياة الإنسان؟ ليس للإنسان مطالب، صحيح. مرة زمان لما كنت شاب صغير، فمرة وأنا طالع كده من أمريكا، فواحد يعني لي دل قوي عليا، قال لي نفسي أجيب لك حاجة. قلت له قوي قوي. قال لي تحب أجيب لك إيه؟ قلت له أنا محتاج لحاجة واحدة. قال لي تقدر تجيب لي المسيح؟ مالي؟ قال لي طب بس أي حاجة للعالم. قلت له مين قال لك إن أنا من هذا العالم؟ سيبوكم من الهدايا البشرية ومن المجاملات البشرية ومن الشغل البشري، احنا المرأة المتسربلة بالشمس اللي يقول عنها السفر الرؤيا آية عظيمة في السماء. احنا موضع اعجاب السمائيين. لما واحد يقول لك انت قديس وانت مش عارف، سيبك من كلامه، يا ترى الملائكة بيقولوا عنك ايه؟ يا ترى السماء بتشوف فيك ايه؟ يا ترى ربنا بيبص كده ليك ويقول عنك ايه؟ هل بيقول انك انت ارض وتراب والى تراب تعود، ولا زي ما بيقول العلامه اوريجانوس انت سماء والى سماء تعود؟ كم واحد فينا كده هو داخل بيته حاسس انت مش بيته، ده حته بس ايه ظل بستظل، زي واحد كده جه تحت شجره وايه ونام، واول ما يقوم يشوف له شجره تانية يروح له حته تانية. احنا كده كل بيوتنا دي عباره عن زي في عيد الظلال، عبارة عن مظلة نقعد استريح شوية صغيرين مش كتير، وبعدين ربنا يقول طب خلاص كفاياكم تعالوا استريحوا معايا، نقول له احنا نطول يا رب. والقمر تحت رجليها، النفس البشرية المقدسة لربنا تلاقي القمر تحت رجليها. ايه يعني القمر تحت رجليها؟ يعني حتى رجليك منورة، حتى عايز اقول ايه بيسموها يعني تحت الرجل نفسه الايه بطن رجلك منوره، يعني مش بس مخي نظيف وجسمي نظيف، حتى بطن رجلي ما بيتوسخش بتراب العالم، لان تحت رجلي ايه؟ قمر، نور. والنور ده مستمد من فين؟ من الشمس، من المسيح. وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. فالكنيسة الملكة اللي تعتز بالحجارة الكريمة اللي هم 12 إيه؟ كوكبا، تقدر تقول 12
سبت بتوع العهد القديم تقول ال 12

عشر تلميذ من تلاميذ المسيح، تقدر تقول ان كل القديسين يمثلون ملكوت الله على الارض، دول الاثني عشر كوكبا. وهي حبلى تصرخ متمخضه ومتوجهه لتلد. يقول معلمنا بولس الرسول عباره كتير ما بيخلوش بالهم منها، يقول حتى يتشكل المسيح فينا. حتى ايه؟ يتشكل المسيح فينا. يا ترى جوايا بيتشكل المسيح ولا ايه اللي بيتشكل جوه؟ فهنا بيقول هذه المرأة حبلى، حبلى بايه؟ يتشكل المسيح جواها. لنا زي ما بيقول بولس الرسول فكر المسيح، أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ الجملة دي بتتعبني قوي، كلمة بولس الرسول أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية، خاصة لما بلاقي حد من الخدام أيا كانت رتبته وأيا كان دوره، إن شاء الله بيشتغل في المطبخ، إن شاء الله بيشتغل في مطبخ الكنيسة، يا ترى هل احنا في داخلنا بيتشكل المسيح؟ بتجيني شكاوي كتير من كنايس كتير في مصر وهنا، بالاخص في ايه انشطه السيدات، يقول لك طول ما هم قاعدين يحكوا ويرغوا ويقولوا اي كلام او يضيعوا الوقت على ايه؟ على ايه؟ ايه يعني الاكل ده هيجيب ايه؟ يعني قد ايه انا فرحت ان ابونا اسمه ابونا ابراهام لغى المعرض، الاجمل قرار اخده في حياته، قال لك هضيع نفوس ناس عشان الناس بتتخانق مين يمسك الترابيزه دي ومين يجيب ده ومين يدخل المطبخ ومين. مره قال لي لقيت كده مجموعه سيدات يعني عاملين رباطيه ما فيش ست تدخل وسطيهم، يا عيني يا رب، ودي هتدخل تقابل المسيح تقول له ايه؟ يا ترى هتدخل تقول للمسيح ايه؟ مش عارف. زي لما يجي واحد يقول لك ايه؟ اي كاهن كده يقابل واحد يقول له انتم من كنيسه ايه؟ يقول له من كذا، يقول له دي كنيسه حلوه. مش عارف ايه؟ هو من كنيسه ربنا اللي مالي السماء والارض، كنيسته مليانه من ادم الى اخر الدهور. هل كل واحد فينا نفسه حبلى تصرخ متمخضه ومتوجعه؟ يقول كده بولس الرسول عبارة جميلة في رسالته إلى تلميذه فيليمون، يقول له عن أنسيموس الذي ولدته إيه؟ في قيودي، الذي ولدته في قيودي غالي عليا. أحيانا الواحد يبقى له ابن أو ابنة وبعيد عن ربنا يتذكر الكلمة بتاعت بولس الرسول، أنا مش ولدته نتيجة زواج بيني وبين زوجي أو نتيجة أي شيء كان، لكن أستطيع بنعمة المسيح أن ألده في قيودي، دموعي، مطنياتي، صرخات قلبي، إيماني، رجائي إن الله سيخلص. قد إيه بفرح لما ألاقي بالأخص السيدات يعني تبص تلاقيها ضربت تضرب دايما تليفون تقول لي صلي لي من اجل ابني، طب انا هاخد اديني حل هصوم كذا يوم من اجل بنتي، طب انا بعدين افاجئ مره تقول لي فجاه هذا الشخص سواء الابن او الابنه تغير تماما ورجع لربنا، اقول لها ده ابن ايه؟ ابن دموعك، ابن مطنياتك، ابن تنهدات قلبك. فيقول وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. نفسي يا رب يتبنى الدموع والتنهدات والصرخات من أجل كل البشرية، كلهم ولادنا، ومن أجل خلاص نفسي أنا أيضا. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر، حاجة عجيبة أوي، شوف المنظر الجميل ده يا يوحنا، شوف بهاء هذه إيه، زي ما قلت عن استير، استير وهي داخله وهي بتتعبد لربنا يقول لك ايه؟
لما قريتها استغربت، يقول لبست المسوح وحطت الرماد فوق راسها، لغايه هنا معقول، وحطت الزباله فوق راسها، قالت له الزباله انضف مني، وركعت كده وقالت له مش هسيبك شعبك وولادك ووعودك الصادقه. قعدت كام يوم؟ 3 ايام. وجاء اليوم الثالث اللي هو يبقى ايه؟ اللي هو رمز لقيامه المسيح. قال بقى ارمي الزباله دي وارمي المسوح دي وارمي الرماد، طب هتعملي ايه؟ قال وتسربلت بثياب المجد، ما قالش بثياب الروب الملوكي، بثياب المجد. كل ما يبص لها كده، في حد ترجم الترجمه السبانيه من الكتاب او الدارسين قال الكلمه اليونانيه مش معناها انها لبست لبس حلو، هي نفسها بقيت مملوءه جمالا، مملوءه بهاء، انعكاس عمل الله على كل جسمها، خلاها كملاك الله، لدرجة رغم أنه لو هي داخلة، وطبعا جابت وصيفة متكية كده على كتفها، والوصيفة الثانية تمسك الديل بتاعها، المنظر كان جوه أوضتها مرارة المر، داخلة بقى في بهاء ومتكية على الصدر، بيقول كده حتى ترجمة بعض الترجمات كمحبوبة، يعني بص لها كده، اي واحد يبص لها يقول دي فرحانه قوي، شايفه حد بيحبها. فالملك في الاول غضب، اول مره في حياته حد يتجرأ يدخل من غير اذن. اول ما غضب روح ربنا غير قلبه، فبص لها كده رآها وهي جايه، كل ما تقرب منه كأن بهاء يزداد، وقعت جري وأخذها في حضنه، قال لها كلمة جميلة، قال لها مالك يا إستير أنا أخوك، القانون اللي حطه ده مش ليكي، ده لكل عامة الشعب ما عدا أنت، لأن القانون ده قانوني وقانونك، لا حد يدخل عندك بدون إذن ولا حد يدخل عندي بدون إذن، لكن بيننا وبين بعض مفيش مفيش بيبان مقفلها. ويقولوا وهي داخلة كانت كل الأبواب تتفتح قدامها. يا ترى هل أنا لما بدخل أوضتي أصلي ملك المجد يبص لي كده وياخدني في حضنه ويقول لي مالك؟ مرتبك ليه؟ خايف من إيه؟ ليه الضعف البشري بتاعك؟ أنا أخوك مالك يا إستير، أنا أخوكي. ويقول بولس الرسول عن المسيح ان هو الاخ البكر، تحطني انا جنب المسيح ده انا اطلع مين؟ قال هو كده اتضاعه كده ان هو صار عبدا واخذ شكل الانسان واخذني كما لو كنت اخ صغير عنده. ايه الجمال ده؟ عشان كده احبائي مع المنظر ده كله، بس قال لهم خلوا بالكم في تنين احمر، تنين دموي، كل ما بتزداد بهاء كل ما بيهيج اكتر. حتى ناس يقول لك انا لما بصوم التجارب تزيد، ليش؟ حتى الأديرة يقول لك اول ما يجي الصوم الكبير تلاقي مشاكل كتير جوه الدير. ما هو عدو الخير كده، مش ممكن يقبل ناس يبقوا مقدسين لربنا. تنين عظيم احمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. 7 معناها رقم الكمال، يعني في كمال المرارة، في كمال العنف، في كمال سفك الدماء. يقول عن الشيطان أنه قتال منذ البدء، قتال طبيعته كده، قتال منذ البدء. له 7 رؤوس أقام نفسه رئيس هذا العالم، وله 10 قرون يحمل طاقات وقوة لمقاومة كنيسة الله، لكن هيعمل
وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. جرجر مجموعة من اللي هم شكل التدين وعاملين زي إيه؟ زي النجوم بتاعت السماء، لكن نجوم إيه؟ خادعة. أهو بيجي الكنيسة بيعترف بيحفظ الإنجيل بيتكلم عن ربنا، لكن يا ترى جواه بيدوق ربنا؟ يا ترى بيقف كده بيتمخض أن يتشكل المسيح في أعماقه من جوه؟ ياخدهم من الكنيسة ويطرحهم إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد، بس لا كده اللي هتعمل إيه؟ قالت أنا جواي المسيح. عشان كده يقولوا حنيانا هذه المرأة تشير لمين؟ للست العذراء، وأيضا تشير إلى الكنيسة. حتى يبتلع ولدها متى ولدت. هو فكره إنسان عادي ودخل معاه في حرب زي التجربة اللي على الجبل، فحب يبتلعه. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله إلى الآب وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 سنة. رغم كان سنة كام سنة؟ تقريبا 3 سنين ونص. ودي فترة المسيح الكذاب أو ضد المسيح. فبيقول لي يوحنا اطمن حبيبي، هتشوف هتسمع مرارة المر في عصر إيه؟ ضد المسيح. لكن ما تخافش، خلي الكنيسة تهرب للبرية زي ما هرب يوحنا المعمدان وهو بيبي صغير. تدخل في البرية تتقابل معايا، تدخل في البرية تتقابل معايا، أنا بعدل لها مكان في البرية أعولها كل فترة ضد المسيح. تخافش لا يجي ضد المسيح ولا يجي الشيطان نفسه، نحن واثقون في نعمة ربنا. ناخد بقى المقابلة الثانية أو الرؤية الثانية. حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقوا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحي القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الصوت ده جاي من مين؟ واقف كده إلا إبراهيم وإسحاق وسارة ورفقة وإشعياء وإليشع النبي وكل رجال ونساء العهد القديم، وأيضا رجال ونساء العهد الجديد في الفترة قبل ضد المسيح. كل الكل مشغول بالناس اللي بيجاهدوا في أيام ضد المسيح. ودي تبين أن الكنيسة فوق والناس اللي انتقلوا مش ساكتين. فسمعت صوتا عظيما في السماء أو في الفردوس: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، طرح المشتكي على إخوتنا، ما عادش لي مكان. يسمي التنين، التنين اللي هو الشيطان، يسميه التنين العظيم خطير الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان والمضل للعالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. اللذيذ إن ربنا إدانا نعمة نحن نكون إيه؟ نحن نكون سماء جديدة. يقول قديس أغسطينوس لما تقول أبانا الذي في السماوات، ما ترفعش عينيك لفوق، إيه؟ ادخل بعينيك لجواك، لأن جواك هي السماء والمسيح ساكن فيها. إذا كنت أنت صرت سماء جديدة أو سماء ثانية، يبقى لا إبليس لا التنين ولا الحية القديمة
ولا إبليس ولا الشيطان يلاقي له مكان، ولا ملائكته ملوش مكان جواك، يحارب من بره.

اعمل اللي عايز يعمله. قديس انطونيوس يقول ايه؟ يقول ان العدو الخير او الشيطان او الفكر الشرير يقدر يهاجمك من بره، لكن ما يقدرش يدخل جواك الا باذن. وضرب مثل جميل، قال لو في طائر طاير فوق دماغك تقدر تمنعه؟ لكن لو جه عشش على دماغك تقدر تمنعه ولا ما تقدرش؟ مش هتقدر تمنع هجوم الشيطان، ولا الحية القديمة اللي تزحف لعلها تجد مدخل تدخل جواك، لكن تقدر توقفها، تغلق الباب. وزي ما قال الحكيم: احذروا الثعالب، الثعالب الصغيرة. نستنى دقيقتين كده على ما بس يعدي القطر.

من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. بيقول للملائكة للطامات السمائية سكان الفردوس افرحوا، لأن إبليس نزل ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قريب. كل اللي هيقضيهم 3.5 سنين، ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي يطير إلى البرية، لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي. حرب قائمة، لكن في إيديك إمكانيات إلهية إنك تبقى إيه؟ غالب ومنتصر، وربنا موضب لك مكان في البرية. ادخل لمخدعك وقول له مين ينقذني من الفكر ده؟ مين ينقذني من التجربة دي؟ مين يحميني من عدو الخير؟ يقول لك أنا، بس أنت تعال. لما الحية لقيت كل الكنيسة فلتت من إيديها، قالت طيب هي هتفلت مني؟ فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر يجعلها تحمل بالنهر. يعني إيه؟ زي لما دخلوا فارس في بابل عملوا إيه؟ راهم غرقين مية تحت الأسوار وعدوا من خلال المية، كانش ممكن يعدوا الباب. الحية عملت نفس الحدوتة، قالت إيه؟ هي وهم راحوا البرية، طب أنا هعمل نهر من المية يوصل لها، فقدر أنا أروح لها وقدر أبتلعها. فعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. قالوا أنت الأرض اللي بتخدمنا، قالت دول أولاد ربنا، دول أولاد الخالق بتاعي، مش ممكن اللي خلصهم. ففتحت فمها والمية اللي تعملتها الحية كلها نزلت. فغضب التنين عن المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. عملية لن تتوقف لغاية ما هيجي بعد كده هنشوف ظهور ظهور إيليا وأخنوخ، وإزاي تنتهي بهزيمة إبليس وهلاكه. أختم الكلام بس أقول المرة الجاية هنتكلم عن الوحش الخارج من البحر، والوحش الخارج من البر. يبقى احنا 3: التنين والوحش البري والوحش البحري. ودول إشارة لمين؟ دول خداع الشيطان، ان هو زي ما الثالوث القدوس موجود وهو حب يبقى له ثالوث فبقي الثالوث الدنس. ولذلك الخارج من البحر بمجروح علشان يبقى شبه المسيح المصلوب. كل واحد من الثلاثة حب يتشبه بالثالوث القدوس لكن بالطريقة العكسية. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا ويخلينا كلنا ننشغل نكمل بال

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي،

طهرني، لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك. القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

اطيعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

Sefro Ermeia. الأصحاح السابع عشر. خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس، منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم، كذكر بنيهم مذابحهم وسواريهم عند أشجار خضر على آكام مرتفع. يا جبلي في الحقل أجعل ثروتك كل خزائنك للنهب، ومرتفعاتك للخطية في كل تخومك، وتتبرأ وبنفسك عن ميراثك الذي أعطيتك إياه، وأجعلك تخدم أعداءك في أرض لم تعرفها، لأنكم قد أضرمتم نارا بغضبي تتقد إلى الأبد. هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه، ويكون مثل العرعر في البادية ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحرة في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. حجلة تحضن ما لم تبض، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. كرسي مجد مرتفع من الابتداء هو موضع مقدسنا. أيها الرب رجاء إسرائيل، كل الذين يتركونك يخزون، الحائدون عني في التراب يكتبون، لأنهم تركوا الرب ينبوع المياه الحي. اشفني يا رب فأشفى، خلصني فأخلص، لأنك أنت تسبيحتي. ها هم يقولون لي: أين هي كلمة الرب لتأتي؟ أما أنا فلم أعتزل عن أن أكون راعيا وراءك، ولا اشتهيت يوم البلي، أنت عرفت ما خرج من شفتي كان مقابل وجهك. لا تكن لي رعبا، أنت ملجئي في يوم الشر، ليخزى طاردي ولا أخزى أنا، ليرتعبوا هم ولا أرتعب أنا. اجلب عليهم يوم الشر واسحقهم سحقا مضاعفا. هكذا قال الرب لي: اذهب وقف في باب بني الشعب الذي يدخل منه ملوك يهوذا ويخرجون منه، وفي كل أبواب أورشليم، وقل لهم: اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وكل يهوذا وكل سكان أورشليم الداخلين من هذه الأبواب. هكذا قال الرب: تحفظوا بأنفسكم ولا تحملوا حملا يوم السبت، ولا تدخلوه في أبواب أورشليم، ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت، ولا تعملوا شغلا ما، بل قدسوا يوم السبت كما أمرت آباءكم. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل قسوا أعناقهم لئلا يسمعوا ولئلا يقبلوا تأديبا. ويكون إذا سمعتم لي سمعا، يقول الرب،
ولم تدخلوا حملا في أبواب هذه المدينة يوم السبت؟ بل قدستم يوم السبت ولم تعملوا فيه شغلا ما؟ أنه يدخل في أبواب هذه المدينة ملوك ورؤساء جالسون على كرسي داود، راكبون في مركبات وعلى خيل، هم ورؤساؤهم رجال يهوذا وسكان أورشليم، وتسكن هذه المدينة إلى الأبد. ويأتون من مدن يهوذا ومن حوالي أورشليم ومن أرض بنيامين ومن السهل ومن الجبال ومن الجنوب، يأتون بمحرقات وذبائح وتقدمات ولبان، ويدخلون بذبائح شكر إلى بيت الرب. ولكن إن لم تسمعوا لي لتقدسوا يوم السبت لكي لا تحملوا حملا ولا تدخلوه في أبواب أورشليم يوم السبت، فإني أشعل نارا في أبوابها فتأكل قصور أورشليم ولا تنطفئ. الأصحاح 18. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلام. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هوذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس، فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي، فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به. فالآن كلم رجال يهوذا وسكان أورشليم قائلا: هكذا قال الرب: ها أنا ذا مصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا، فارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وأصلحوا طرقكم وأعمالكم. فقالوا: باطل، لأننا نسعى وراء أفكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء. لذلك هكذا قال الرب: اسألوا بين الأمم من سمع كهذه، ما يقشعر منه جدا عملت عذراء إسرائيل؟ هل يخلو صخر حقلي من ثلج لبنان؟ أو هل تنشف المياه المنفجرة الباردة الجارية؟ لأن شعبي قد نسيني، بخروا للباطل وقد أعثروهم في طرقهم في السبل القديمة ليسلكوا في شعب في طريق غير مسهل، لتجعل أرضهم خرابا وصفيرا أبديا، كل مار فيها يدهش وينغض رأسه كريح شرقية، أبددهم أمام العدو، أريهم القفا للوجه في يوم مصيبتهم. فقالوا: هلما فنفكر على إرميا أفكارا، لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشورة عن الحكيم ولا الكلمة عن النبي. هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغي،
أصغي لي يا رب واسمع صوت أخصامي، هل يجازى عن خير بشر؟ لأنهم حفروا حفرة لنفسي. أذكر وقوفي أمامك لأتكلم عنهم بالخير، لأرد غضبك عنهم. لذلك سلم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف، فتصير نساؤهم ثكالى وأرامل، وتصير رجالهم قتل الموت، وشبانهم مضروب السيف في الحرب. ليسمع صياح من بيوتهم إذ تجلب عليهم جيشا بغتة، لأنهم حفروا حفرة ليمسكوني، وطمروا فخاخا لرجلي. وأنت يا رب عرفت كل مشورتهم علي للموت، لا تصفح عن إثمهم ولا تمحو خطيتهم من أمامك، بل ليكونوا متعثرين أمامك في وقت غضبك عاملهم. الأصحاح 19. هكذا قال الرب: اذهب واشتري إبريق فخاري من خزف، وخذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة، واخرج إلى واد ابن هنوم الذي عند مدخل باب الفخار، ونادي هناك بالكلمات التي أكلمك بها، وقل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان أورشليم. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا جالب على هذا الموضع شرا، كل من سمع به تطن أذناه، من أجل أنهم تركوني وأنكروا هذا الموضع وبخروا فيه لآلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا آباؤهم ولا ملوك يهوذا، وملأوا هذا الموضع من دم الأسكياء، وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل، الذي لم أوصي ولا تكلمت به ولا صعد على قلبي. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، ولا يدعى بعد هذا الموضع توفة ولا واد ابن هنوم، بل وادي القتل. وأنقض مشورة يهوذا وأورشليم في هذا الموضع، وأجعلهم يسقطون بالسيف أمام أعدائهم وبيد طالبي نفوسهم، وأجعل جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض، وأجعل هذه المدينة للدهش والصفير، كل عابر بها يدهش ويصفر من أجل كل ضرباتها. وأطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم، فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضايقهم به أعداؤهم وطالبوا نفوسهم. ثم تكسر الإبريق أمام أعين القوم الذين يسيرون معك، وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود، هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخار، بحيث لا يمكن جبره بعد، وفي توفة يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن. هكذا أصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه، وأجعل هذه المدينة مثل توفة، وتكون بيوت أورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع توفة نجسة، كل البيوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء وسكبوا سكائب لآلهة أخرى. ثم جاء إرميا من توفة التي أرسله الرب إليها ليتنبأ، ووقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا جالب على هذه المدينة وعلى كل قراها،
كل الشر الذي تكلمت به عليها، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة الجلوس عن يمين الآب للأب القمص بيشوي كامل.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
2: انا الحقيقه كنت عاوز ابتدي معاكم في حياه المسيح، لكن غصب عني كده مش هبتدي في حياه المسيح. لان بص يا اولاد، يعني الواحد بيحس غصب عنه في الكنيسه، غصب عنه صدقوني، غصب عنه انه مرتبط بالكنيسه دي بتاعتنا. عجيبه جدا، يعني فتره القيامه كان بسهوله بكلمكم عن ايه؟ عن القيامه. لكن لما المسيح صعد للسماء فاختياري كل فكره دلوقتي لازم اكون فين؟ في الصعود. والسؤال اللي كنت بتسألوه لأبونا، ازاي الواحد يقدر يجذب الناس؟ ما يقدرش يجذب الناس. لا الوقت تقول يا ولاد النهارده عيد صعود السيد المسيح له المجد بعد 40 يوم، وتيجي حاكي الايه؟ الحكايه هي حدوته؟ مش حدوته. انت لازم تكون عايش الايه؟ الصعود. يعني لازم يكون تركب لك جناح وطرت السماء وصعدت ونزلت عشان تحكي لهم الحكايه دي. لكن بيني وبينك، هو اللي اصاب المسيحيه، الكارثه اللي اصابتها في الغرب حتى دلوقتي، ليه المسيحيه بتضعف؟ لان بيتكلموا عن قصص، زي مثلا تكلم عن قصص بطل من الابطال، وفي ناس خرفوا وقالوا المسيح هو بطل من ضمن الناس اللي بيكتبوا عليهم الايه؟ مؤرخين. لكن لا، لما تتكلم عن مش اوعى تتكلم على حاجه ما شفتهاش. انت شفت الصعود؟ انت صعدت السماء؟ انت صعدت السماء مش من حقك تتكلم عن الصعود، والا بيني وبينك تبقى انت ايه؟ يعني ايه؟ نصاب، لانك بتتكلم على حاجه لا شفتها ولا عرفتها. من حقك تتكلم عن الصعود؟ من حقك تتكلم عن الصعود. لكن الحياه المسيحيه بتاعتنا، نشكر المسيح ان هي بتدي اقل واحد اختبار، مش لازم نركب لك الجناحه ونطيرك في الايه؟ في الهواء عشان تكون اختبرت الايه؟ الصعود. صح ولا مش مظبوط الكلام ده؟ انا بكلم يعني في العشيه مثلا على ان الصعود المسيح اصعد الايه؟ مين كان حاضر؟ اصعد الكنيسه
3: وقعدها
2: عن يمين ايه؟ الاب. طب انتوا قاعدين فين دلوقتي يا اولاد؟ عن يمين الاب. مآمن بالكلام ده ولا مش مآمن؟ مآمن، ولازم تعيش. ومن يوميها انت عرفت الايه؟ الاب، لان هو كمان بعثر الموعد بتاعه اسمه موعد الايه؟ معلمنا لو قال كده ارسل لكم موعد الايه؟ الاب. ومين اللي راح يبعثه؟ المسيح. وكانش يقدر يبعثه الا لما يعمل صلح بين ايه؟ الناس اللي هنا وبين ايه؟ بين الله. وابتدت الناس اللي على الارض تحس ان لهم اب، حتى يقول لهم كده في صلاته الاخيره ايه؟ لن اترككم ايه؟ يتامى. اذا كانوا بيني وبينك الانسان اللي ما عرفش ربنا ده اب يبقى ايه؟
3: يتيم
2: ولا مش يتيم؟ هذا اللي اقصد اقوله لك. يعني ان انا لما اتكلم النهارده على الصعود، وطبعا احنا ككنيسه اورثوذكسيه لما انت تتكلم يقول لك في انحرافات بروتستانتيه وفي انحرافات كاثوليكيه، احنا مالنا ومال الجدل ده؟ وانا هنقعد نناقش. لكن الارثوذكسيه عباره عن ايه؟ حياه. يعني مثلا ان انت تبقى مقيد بروح ربنا وانت في فتره الصعود كده، انت مش قادر تتكلم غير عن صعود ايه؟ ربنا، لان انت عايشه مش كده. لكن

مرة تيجي في عيد الصعود كده وتتكلم أي موضوع مثلا عن أي حاجة أي حاجة وده يبقى تمام. ده العيال حتى في المدارس أحد مفروض ما ينعيشيش غير في العيد الصعود. ومشكلة ضخمة كبيرة جدا اسمها منهج مدارس أحد. وكل يوم واحد يضرب لي تليفون من مصر ولا واحد يجي يقول لي ما عندكمش منهج مدارس أحد كويس، أحسن منهج اللي عندنا بقى إيه؟ قديم شوية. أنت عارف زي عاوز يقول إيه، زي بيني وبينك يعني الإنجيل بقى قديم شوية، شوف لنا حاجة جديدة. المسألة مش مسألة منهج، لأن الخادم نفسه هو الإيه؟ هو حياته هي المنهج. أنا مش بقول لك كده عشان أنت تطلع لي بمنهج لوحدك، لا، لكن هي الكنيسة هي المنهج بتاعنا، صح؟ يعني احنا لما لو احنا سبناك هنا هو مروحناك في البيت وعايزك جوه الكنيسه هنا، جبنا لك تاكل مثلا، ترضى تشتغل فراش مثلا؟ شغلانه كويسه دي احسن شغلانه على فكره، احسن من قسيس، بس تكون فراش طاقي وتقعد هنا في الكنيسه ليل نهار، تكنسها يا دوبك وتقعد بقى تعمل التسبيحه وتطلع القراءات بتاعت اليوم وتعيش العيشه دي. تطلع شكلك ايه في الاخر؟ تطلع راه، تطلع كنسة. مظبوط. كان معانا واحد بره في لوس انجلوس، وبعدين ايه؟ هو كان حتى يعني بعيد شويه عن الكنيسه دي. وقال في يوم من الايام اعترف وبتاع وابتدى يحب الكنيسه. هو كان بيعمل ماجستير مهندس هو في اكبر جامعه في امريكا كلها، ومعروفه ان اصعب جامعه اللي هي بتاعت برنامج ابولو دي بتاعت الرحله المريخ ده. جامعة فظيعة جدا، يعني عدد الطلبة مثلا اللي هم بيدرسوا بكالوريوس هندسة 100، لكن اللي بيدرسوا دكتوراه حوالي مثلا 500، يعني عكس هنا مثلا. معروفة ان هي جامعة عالية. صار ان هو خلص الماجستير طلع الايه الاول على الايه؟ على الدفعة كلها. بعد ما طلع الاول على الدفعة الجامعات بقت هفت عليه، بعتوا له هم جوابات، مش هو اللي بيبعت، يقولوا له تعال ادرس الدكتوراه عندنا. عشان راح كده على ما ابتدى يدرس الدكتوراه، وبعدين قال طب واخرتها ايه؟ صدقني بقول لك بالنص، لا انا خايف تكون ولا، قال اخرتها ايه؟ بالنص بالحرف كده قال لي ممكن يا ابونا تشتغل فراش في الكنيسه؟ لا انا محتاج لايه؟ اكل يعني بس وناس. وفعلا اشتغل فراش في الكنيسه واخرتها بقى راهب يعني. لكن يعني لما بقول ما اقصدش فراش يعني مجرد ان بس هيكنس، ده قصدي اقول هو عاوز يعيش في الايه؟ في الكنيسه. عارفين يا اولاد مين قرا كتاب يسوع المصلوب ده؟ زمان كان ناس، كنا ناس بتقرا يسوع المصلوب ده، اللي كتبه شاب بعد كده عمل قسيس كان اسمه ابونا منسى يوحنا، كان عمره 16 سنة. بس هو كان قاعد في الكنيسة، فكان طول النهار يقرا في كتب الايه؟ المكتبة بتاعت الكنيسة. مكتبة الكنيسة زمان غير الأيام دي، دايما كتب الآباء وبتاع وحاجات زي كده. فقعد ينقي من هنا ومن هنا ومن هنا، طلع ايه؟ الكتاب الجميل ده للي قراه يعني. فلازم تتغرس جوه الايه؟ جوه الكنيسة. احنا النهارده هنتكلم عن الايه؟ الصعود. ومعلش والمرة الجاية بقى بنعمة المسيح، حد جاي مش هيبقى فيه اجتماع طبعا عشان نعيد ايه؟ العنصرة. لكن بعد كده نبقى ايه نبتدي بقى في حاجة منظمة. لكن هو الواجب اللي هديهولك دلوقتي، مين مش هيعمل واجب؟ يهربوا يعني منه؟ لا ما يقدروش يهربوا. ده داود النبي بيقول من اين اهرب من وجهك؟ يهربوا من هنا يقابلهم ربنا فوق على الرصيف بره، يهربوا يروحوا فين؟ انت ناوي تهرب؟ طيب احنا الواجب بتاعنا صغير جدا جدا بس كبير وبسيط خالص. انا حتى اتكلمت عليه في العشيه امبارح. الواجب هتفتح الكراسة وتلخص لي وتفسر لي، تفسر لي بقى، انت بقيت مفسر كبير دلوقتي، تفسر لي ايه هو معنى الصعود في الاصحاحات 14 و15

0: 15 و16 و7. وانا هبتدي معاك دلوقتي بحته ايه اللي قلناها في العشاء امبارح كمقدمه، يعني مش اكتر من كده، يعني مش انا ممكن كنت ابتدي بحته تانية، لكن عاوز ابتدي معاك من الايه من الاول. ما احنا ما حصلناهاش. شوف هقول لك حاجه، ما تحاولش تصعب السؤال، حاول انت تشوف رد عليه. مثلا هو بيسال سؤال بيقول متى جاء زك فهو يبكت على خطيه وعلى بر وعلى ايه دينون. انا مش عاوز ايه اقول لك انجيل يوحنا، انا هبتدي معاك حالا دلوقتي. انا مش عاوز ايه اجيب لك تفسير، والا انا هتفهم كلامي دلوقتي ان المقصود ان انت تدور على تفسير يوحنا عشان تنقل منه. وانا واثق الكتاب اللي هتنقل منه في تفسير يوحنا ده كاتب غلط. ده انا بقول لك اهو قبل ما تقراه. لكن اللي انا عاوز، لا ما اقصدش غلط يعني، لا سوري انا ده كبرياء يعني، لكن اقصد اقول مش هو هينقل الروح اللي هيديها لك الانجيل نفسه. ما اقصدش غلط يعني. انت تقرا كده متى جاء ذاك فهو يبكت على بر، على خطيه وعلى بر وعلى دينون. هو بعدين يرجع المسيح وراه يقول على خطيه لانهم كذب، وعلى بر لانهم كذب، وعلى دينونه لانهم ايه كذب. تجي انت ناقل التفسير، معلش مش مهم يعني، حتى لو ما فهمتهاش يبقى انت تجهد نفسك وتصلي ربنا يفهمها لك. لكن يعني اللي عاوز اقوله لك ايه، هل الرد على السؤال موجود اوريدي في الانجيل ولا مش موجود؟ يبقى خلاص السؤال مردود عليه. كون انا ما استوعبتهاش، ودي الحته اللي انا عاوز اقولها لكم، اوعى تفتكروا ان الانجيل ده كتاب من كتب مثلا هندسه او علوم او رياضه او بتاع، لا ده كتاب الروح القدس يلهمك ان انت، ده حتى المسيح فسر الايه وانت مش قادر تستوعب، وبعدين السنه دي هتستوعب شويه منها مش هديها لك كلها، وتيجي السنه تقراها تقول لا لسه في حته ناقصه، وتصلي تاني ويجي لك. فاهمين عاوز اقول ايه؟ هو الرد تفسير الآية اللي سألها موجود فين؟ في الإنجيل. لكن مع كده مش قادر إيه؟ استوعبه. مش لأن أنا بفهم أحسن منه، لا، ما احنا قلنا دي مش معرفة عقلية، لأن الروح القدس بيديني وبيديك ويدي ده أكتر منك ويديك أكتر مني، مش مهم. بس اللي أنا عاوز أقوله إن التفسير في الإنجيل نفسه، متى جاء زك فهو بكت على إيه؟ على ايه؟ على خطيه وعلى بر وعلى دينونه. على خطيه لانهم ايه؟ لم يؤمنوا. ما دام ما امنوش بيا، بقى ما فيش خطيه في الدنيا تودي في مصيبه الا عدم الايمان بالمسيح اصلا. اللي رفض ياخد المسيح ده ويتحد بيه هيخش السماء ازاي؟ مش دي بلوى اكبر مصيبه ولا في مصيبه اكبر من كده؟ يعني ممكن تكون في خطيه اكبر من كده؟ يعني لو قلت لي خطيه الزنا مثلا، طب ما المراه الخاطئه يا اخي ثابت، طب ما اللي اتجوزت خمسه ثابت. فعاوز يورد المسيح ان ايه؟ الروح القدس ده هيبكت على ايه؟ على خطيه. ويحسها امتى الانسان بقى الخطيه؟ مش لازم بس افسر، اطبق على نفسي. امتى الانسان بقى بيحس بالخطيه؟ اول ما ابعد عن ربنا شويه احس حاجه مضايقاني جوه. ده شغل مين؟ الروح القدس. فواضحه. وعلى بر لاني ماضي لايه؟ لابي. لا هو كده، وعلى بر لاني ماضي لايه؟ يسوع البار فرصه العمر ما مسكتش فيه. يعني انت دلوقتي كانت قدامك صفقه تكسب فيها 1,000,000 جنيه وطارت منك الصفقه دي لان القطر مشي. وعلى بر لانهم ايه؟ لاني ماضي الى ايه؟ الى ابي وهم مش عايشين. وعلى دينونه هتبقى دينونه العالم مظبوطه قوي، والروح القدس هيعلنها
1: لأن الشيطان هيدان على الصليب. المهم ان هو بيقول ايه، متى جاء ذاك فهو يبكت على بر وعلى خطية وعلى دينونة، على بر وعلى دينونة، يعني هو فسر لوحده. فالصلاة بتاعت المسيح الأخيرة دي اللي هي 14 15 16 17 هتلخصها دي. نمرة واحد، ال ال ال ال يعني ال ال ال ال الباك جراوند يعني الأساس اللي انت هتفسر على أساسه، نقطتين دول، ان الكنيسة عن يمين الآب وأكدت روح الايه، روح الآب، فبقت بنت، مش كده؟ خلاص نبتدي بقى. طب نبتدي بقى، هتجيب كراسة ولا تجيب؟ هتجيب؟ بسم الله والابن والروح القدس لا تضطرب ايه؟ الله، هو انت ربنا يبتدي كده على طول. اصل الكلام اللي هقوله لكم ده يخوف. يخوف مين؟ يخوف اللي مش ولاد، لكن اذا كنت انت ابن ربنا فعلا مش ايه؟ هتخاف، لان انت في الحاله دي هتبقى ايه؟ مع بابا. هتخاف من ايه؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ بيبي وفي حضن ابوه، وفي حرامي حتى في الكهف. هيخاف؟ مش هيخاف؟ ما هو بيقول لا تضطرب ايه قلوبكم، ففي اضطراب. شوف مش احنا كنا بنتكلم على الخوف في القيامه؟ كده؟ هنا بقى في اضطراب سببه ان ايه؟ الواحد مش حاول يقول ايه، مش حاسس ببابا. فالصعود كله بيدور حوالين الحته دي، ان انت توصل في الاخر تقول له يا بابا، لان هو هيبعت روح ايه، الاب اللي بيسميه موعد الاب، ويقول ايه يسكن فيه، مثلا الروح يصرخ جوه ويقول يا بابا الاب، يعني هو اسمه الاب، وانا نقول له يا ابا الاب، يعني يا ابويا الايه، الاب. انت ابوك اسمه ايه مثلا؟ انت لا مثلا انت باباك اسمه ايه؟ رفائيل، مش كده؟ هتقول له يا ابويا رفائيل، مش كده؟ اذا كان باباك ده اسمه الاب، هتقول له يا ابويا الايه؟ ادي معنى الكلمه، يا ابا الاب، يا بايا، يا ابويا الاب. من زمان يقول لك يا ابويا، مش كده؟ هو اسمه الاب، ملوش اسم تاني. يقول لك واول الولد بقى ما يفهم بقى الاب ده، يا سلام، يبقى فرحان بقى، بابا بيتنطط على كتفه. وكل الولد ما يتعمق في علاقته مع ابوه يبقى ايه، فرحان، لاقي الكلمتين بتتكلم على الفرح كتير، يعني مش عاوز اتنطط كتير بقى، لان انت حتى اولا هتعدلي كام مره اتكررت كلمه الاب او ابي في الاربع صفحات دول، تلاقي حاجه مهوله مهوله، مش سهله يعني. وبعدين هتقعد، ده غير التفكير العام يعني، هتقعد تلخص لي ايه اللي عاوز يقوله المسيح عن الاب، او ايه اللي جرى للكنيسه من يوم ما اتكلم المسيح عن الايه؟ عن الاب، او من يوم ما اصعدها عن يمين الايه؟ صعد الى اعلى السماء، فصعد الى السماء وجلس عن ايه؟ من يوميها حصل ايه للكنيسه؟ هيقول لك دلوقتي. بيقول لهم لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا إيه؟ بيا. في بيت أبي منازل كثيرة. طب حلو، دي الطب يعني مجهز لنا مكان فوق؟ قال آه. طيب وأنا هتعمل لنا إيه يا يسوع؟ قال أنا ماضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي وإيه؟ أخذ. على طول كده تقول آه، يبقى هو راح فوق لازم إيه؟ هيعمل إيه؟ أوض كده. وبعدين لما تموت انت روحك تطلع، فيجي الاب، فيجي المسيح ياخدها ويحطها في الفردوس، بلاش نقول اوض، حطها في الفردوس مع الايه؟ مع اللص اليمين. لا احنا مش هنروح مع اللص اليمين، هنروح احسن من كده كمان. اللص اليمين كان على قده، قال له اليوم تكون معي في الايه؟ الفردوس، كان يا دوبك لسه الصليب خلص، لكن احنا مش هنروح للفردوس بس، نروح أكثر من كده. يقول أنا ماضي أعد لكم مكان. إيه مكان ده؟ مكان مادي؟ أولا دي روح ملهاش مكان مادي، صح ولا غلط؟

ايه المكان ده؟ المكان ان الكنيسة هتبقى عن يمين الايه؟ على يمين الاب. فلو المسيح طلع هو جسم الكنيسة، هو راس الكنيسة بجسمها، وطلع عن يمين الاب، يبقى اعد لنا ايه؟ مكانه. يبقى المكان اعد ولا لسه هيعد؟

0: المسيح كانت العمر فيدي مش ما نتدخلش فيها. واحد ربنا عاوز يعاده كتير، واحد مثلا عاوز يموته عشان يدي درس للناس. يمكن هو عمرك قال له يا ابراهيم خد ابنك اسحاق وايه واذبح، طب وذنب الولد ايه؟ وتقعد تقول لي ذنبه ده بيدي درس للاجيال كلها كده. لغايه النهارده انا يعني دايما كل مره حد يموت اقول ده مات ليه؟ لازم مات عشان حاجه معينه. مره كنت بعمل اكليل لواحده هنا كانت وحيده ابوها، كان ابوها فرحان قوي. وبعدين ايه وهي قاعده على الكرسي دهوت، واي واحد كيف ودي قال لي ابوها مات ورا في اخر الكنيسه. نفس نفس الايه الاكليل. مين فاكر الحكايه دي؟ محدش فاكر، هي حتى سافرت بره. ابوها كان فرحان قوي وكان يعني مبسوط، وبعدين وهو فرحان وبيسلم على الناس وقع هنا مات. فانا داريت كده وكملنا الاكليل وايه. وتاني يوم برضه هو جه في الايه الجنازه، مطرح ما هي كانت ايه كانت قاعده في نفس الايه الحته دي، وهي قاعده في الصف بتاع الايه المدعوين. هي عاوز اقول ايه ليه حصل كده؟ ليه ربنا عاوز يعمل كده؟ ده يفيد ولا ما يفيدش؟ انا بديك مثل من الامثله الصغيره يعني، لكن لازم ربنا بيحب يعمل حاجه. طب الواد الصغير ده تعذب ليه؟ والواد الكبير ده والشاب ده فرح عن شباب وما تمتعش بالدنيا والكلام الاجرس ده اللي بنحن نسمعه. لا، ده ربنا ليه ايه ترتيب وبيعلم الناس وغايه ربنا وصول النفوس كلها للسلام. هنسيبنا من الحته الايه السطحيه دي، نخش في الموضوع بتاعنا. انا ماضي اعد لكم ايه مكان. هتعدوا ازاي؟ قال هطلع واخد الكنيسه احطها عن يمين الايه. عشان كده قال لمريم لما جت تلمسه قال لها ايه؟ قال تلمسه ليه بس يا يسوع؟ ده انا بحبك وانت بتحبني. قال لها لاني لم اصعد اليه. الايه دي فيها شرح كتير جدا جدا. يقول لك لمسته بعدين ولا لمستوش بعدين، مالناش دعوه لمسته ولا ما لمستوش، لكن هو الرد. انا عاوزك في الانجيل تاخد الرد وتمسك فيه، مالكش دعوه بالمفسرين كتير. قال لها ما تلمسنيش لاني لم اصعد اليه. يبقى قال السبب ولا ما قالوش؟ قال. كونك انت ما تش قادر تفهمه ده موضوع يختص بيك انت، لان انت لسه الروح القدس ما فتحش ذهنك لادراك الايه الايه، فما تروحش تدور على تفسير تاني. فالايه مش ممكن هيكون لها تفسير تاني. هي السبب هو اللي قاله المسيح، لا يوجد سبب ايه اخر ولا في سبب تاني. يقول لم اصح لان انت حاجه وانا حاجه، واحنا الاثنين لا انت فيا ولا انا فيك. لكن انا دلوقتي لما انا اصعد بالجسد اللي انا اخدته منكم في يمين الاب، هتبقى انت في يمين الاب، يبقى خلاص بقينا احنا الاثنين ايه واحد. يبقى انت فوق المسي فيا وعيشي فيا على طول، مش تلمسي ده انت هقول لك اثباتي فيا على طول كمان، تلمسيني كده وخلاص. فاعد مكان ولا ما عدوش؟ خلاص يبقى فهمنا. والمكان ده فين؟
1: عن يمين الاب،
0: يمين الاب عند بابا. و... وهناخد هناك ايه ادينا روح. برضو كان في تلاميذ كده مش قادرين يفهموا زينا احنا دلوقتي. حيث اكون انا تكونون ايه انتم. شوف بقى الخطه بتاع المسيح كمان لما في اخر الاصحاح 17 بيقول له ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونون معي حيث ما اكون ايه انا. فهو دلوقتي بيقول حيث اكون انا تكونون ايه، يعني ايه؟ ما خلاص ما انا قاعد عن يمين الاب وانتوا هتبقوا فين؟ هنقعد في حضن بابا على طول. وفي عز اكتر من كده ما قعدنا، حتى قلت الرسول يقولوا اصعدنا معه. انا ماشي ايه ايه خلي بالك، وتعلمون حيث انا وهتعرفوا كل حاجه بقى. بس العمليه سهله خالص. بيني وبينك انا بنتكلم في اسرار الهيه خطيره جدا محدش عايز يفهمها بره خالص، لكن بنتكلم منها لاننا بمنتهى البساطه لاننا اصلنا اولاد. ساعات الاولاد في البيت يعرفوا اسرار البيت الدقيقه جدا، والجيران اللي بره ما يعرفوش حاجه. كده مظبوط ولا حاجه؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ فاحنا فاهمين اسرار كتير خالص. يبقى نقطه تانية، عرفنا هيعد المكان ازاي. نمره 2 حيث اكون انا تكونون انتم ايضا ازاي. نمره 3 دلوقتي مثلا يعني انا معكم كل الايام ولا انقضاء الظهر. فهمت ازاي دلوقتي؟ كنا فاهمين معانا كل الايام وانقضاء الظهر يعني ايه. لو تحدث مشكله نقول له يا رب جينا بسرعه زي ما رجرجس كده مثلا. لا ده موضوع تاني خالص.

0: وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. بس بسرعه توما قال له وقف يا رب عند كده، احنا عرفنا انت، قول لنا ايه هو الطريق ده بقى، دي عاوزه شرح طويل. قال له الشرح بتاعها في كلمه. قال له انا هو الايه
1: الطريق.
0: الطريق بقى، انا بقول لك تقول لي الطريق وتقول لي انا هو الايه
1: الطريق.
0: ما تدورليش بقى على اي سكه تاني. طبعا هو ده الطريق، هو نزل من السماء واخد جسد. انا كل ما اثبت في المسيح ابقى عرفت الايه الطريق، ما اثبتش في المسيح يبقى مش هكون عن يمين الآب. صح ولا غلط الكلام؟ يبقى دي عاوزه شرح. ايه هو اشكال الانجيل؟ شده بساطته، دايما الحاجه البسيطه قوي تبقى صعبه قوي للناس اللي مخها تعقد بمشاكل العالم دلوقتي. لان دلوقتي انت اخدت كل حاجه عاوزه شرح ايه باب بحاله. احنا عاوزين واحد يكتب لنا باب او كتاب عن انا هو الايه الطريق، لكن مش عاوزين المسيح يقولها كده بسرعه، يقول له ورينا الطريق، يقول له انا الطريق. خلاص روح اثبت في المسيح تبقى عرفت الطريق. ايه بقى اللف والدوران ده والانسان يتوه نفسه؟ لان هو ايه؟ هو مراوغ البني ادم ده، مش عاوز يوصل. وبقول له انا الطريق، يقول له طب وصف لنا الطريق. عرفنا هو الايه الطريق. والطريق لايه يا اولاد؟ لايه؟ للابوه. احنا قلنا هنفسر الاصحاب دي على اساس كده. الطريق لايه؟ لروح الاب اللي يسكن فينا. الطريق لاني مشوار، مش الطريق ده مش يبقى ليه بدايه وليه نهايه. البدايه اهو، الطريق ده يوصل فين؟ قال يوصل لحضن الاب يمين. طب وفين هو؟ او سبحان الله انا هو كده. طب ايه وراها على طول؟ هذا تفسير، ليس احد ياتي الى الاب الا ايه الذي. عاوزين تفسير اكتر من كده؟ ها طب نشوف الايه اللي بعدين. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. يبقى يعرفوا ربنا ازاي؟ بالمسيح. مش ممكن من غير المسيح يعرفوه؟ لا، يعرفوه ازاي يعني؟ يعرفوه ازاي؟ اذا كنت انا مش ابن اعرف ابويا ازاي؟ هات لي واحد من الشارع كده دخله عندكم البيت وقول له قول للراجل ده يا بابا. قوله له بس ازاي؟ قول له ده طيب وكويس، ما يكون مش ابوه. مش كده مظبوطه ليه؟ تقدر تلخبط عيل في ابوه يا اخويا، يبقوا قاعدين 10 12 واحد كده ولاد بيعيط، اول امه هتاخده يسكت. معلمها عارفه ده ما طلعش من البيضه لسه، ده عارف الايه السر. وبعدين المعرفه بتاعت ربنا، عشان لما انت بتقرا بقى متى جاء ذاك في الاصحاح 15 في 14 في اخر 14 15 يعلمكم ويرشدكم الى ايه؟ مين اللي هيعلم بقى في المسيحيه؟ التعليم يجي ازاي؟ هو الاب يعلن لي ايه؟ ابوته. الاب كده يجي ماسك البيبي الصغير واخده في حضنه كده ويتك عليه كده، الولد يحس بالايه؟ ببابا. دي بقى ما يتعلموهاش في كتب بقى، مش ممكن. هيتعلموها ازاي دي؟ فقال ايه؟ لما تجازاك فهو ايه؟ يعلمكم ويرشدكم كل حاجه. الناس بقى اللي في العالم مثلا زي عند اخواننا المسلمين وكده، معرفتهم منين؟ يقول لك من اهل السنه والاجتهاد في التفسير والكتب ملهاش بقى ايه اول ولا اخر، وقال قد ما تقرا كتير تعرف عن ربنا ايه كتير. وعندهم مثل يقول لك ربنا عرفوه بالايه؟ العقل. طبعا عقل ايه ده؟ العقل ده بيودي في داهيه، العقل يعرف ربنا. ما ربنا عرفوه ازاي؟ ده ربنا اللي عرفنا بايه؟ روحه بقى ويعرفه. يعني تعرف ربنا يعني شكله طوله عرضه؟ دي طبيعه الاب ما يعرفهاش غير روح الاب. ده طبيعتك انت ما يعرفهاش غير روحك اللي جواك. فالاب ايه؟ يسكب روحه. فايه؟ تبتدي المعرفه تملى ايه؟ تملى حياتنا. يبقى احنا بناخد المعرفه منين؟ من روح الاب. وروح الاب ياخذ منا المسيح ويعطيكم. فهمت الايه دي؟ هتتكرر هنا. طيب والان تعرفونه وقد رايتموه. فيلبس قال له لغايه كده بقى وقف. وقد رايتموه، قال تكلم على الاب ولا شفناه؟ فقال له انا معك كل هذا الزمان يا فيلبس ولم تعرفه من رايت. افتكرت بقى حكايه اللي بيقولوها ديت لم يلد ولم يولد وبتاع، وان ملوش صديقه والكلام ده. ما هو لازم

0: لو فسرت ده بالعقل البشري تبقى كده، ما دام اب يبقى متجوز وعنده ابن على طول كده، ولا عاوز لهم يعني؟ هم مظلومين بصراحه لما بيقولوا كده، هم ايه مظلومين، لان انت لو تاخدها بالمفهوم البشري او تشغل المخ ده عشان تعرف ربنا بالايه بالعقل، تيجي كاتب صوره زي اللي اتكتبت دي على طول على طول. لكن المسيح بيقول لهم عن طبيعه الاب الابوه، من راني فقد راى الايه الاب. انا معك كل هذا الزمان تعرفني، صدقوني اني انا في الاب والاب ايه في. طب نشوف ايه كده، الاعمال التي اعملها يعملها هو ايضا من يؤمن بي، ويعمل اعظم منها. لا ما نقطمش الايه كده، شوف بقيتها بيقول ايه، لاني ماضي الى ايه، يعني ما كناش نقدر نعمل اعظم من الاعمال اللي عملها المسيح قبل ما يروح للايه للاب. يعني ايه؟ ما هي كده الاعمال اللي انا اعملها تعملوا ايه اعظم منها. طه لا كده يبقى نقص، يبقى البني ادم يعمل اعمال احسن من المسيح؟ لا، لاني ماضي الى الايه الاب. اتفسرت بقى، لاني اخذت الكنيسه وحطيتها عن يمين الايه الاب، وبقت في مواجهه الاب، والاب هو بيعمل بيها وروحه فيه، يبقى الاعمال كلها اعمال الاب واعمال ايه الروح القدس اللي موجود فيه، ودي اعظم من الاعمال اللي عملها المسيح. طبعا اعظم. تقول لي ازاي كده بس يا ابويا؟ اقول لك الاعمال اللي عملها المسيح كانت على مستوى ايه؟ مستوى كان عايش على الايه على الارض، وبيروح يخفف فلان ويش فلان، لكن لما هينقل الكنيسه وهو راس الكنيسه وينقل فوق، الاعمال اللي هتتعمل فوق هتبقى على اي مستوى بقى؟ على مستوى ايه؟ سماوي روحاني بقى. اعظم ولا مش اعظم؟ ولا مش معايا في الحته دي؟ ده مره عشان اوري لك العظمه بتاعه الاعمال اللي فوق، ده مره اخذهم لجبل عالي وظهر بمجده. بطرس خلاص قال له مش عاوز انزل تاني، كان بيقول له ما تتصلبش، قال له جيد ان نكون ها هنا، قال له لا ده انا بس بوري لك ايه اذا كانت الاعمال الالهيه عن يمين الاب الكنيسه هتعيش على هذا المستوى، تبقى مش معقوله يعني، تبقى اعمالها اعمال ايه عظيمه بحق يعني جدا، ما هنبقى مش زي اعمال الرسل. بقى اعمال الرسل بعد يوم الخمسين، بعد الصعود والخمسين، زي الاعمال الاولانيه؟ طب الرسل نشروا الكرازه بالمسيح اكثر من ايام المسيح، حصل ما حصلش؟ حكايه المسيح اوم لعازر واوم بتاع، طب بولس الرسول اوم افتيخه الى اخره يعني الكلام ده، لكن الاعمال اللي اتعملت بعد كده اعمال مش معقوله، اعمال الهيه جباره، 3000 واحد واقفين ويجي الروح داخل على مستوى الهي بقى، داخل كل القلوب ديت ونخس ايه؟ اقول لهم وريني نخس القلب ده يبقى ازاي؟ دي ما سمعناش عنها قبل كده، نخس القلب ده 3000 واحد ونساء واولاد تانيين، والروح يجي ايه؟ داخله ايه؟ ونخس. ده عمل عظيم ولا مش عمل عظيم؟ ده عمل الكنيسه الممجده بقى فوق السماء. وكان بيديهم قوه مؤقته كده، مش فاهمين يعني، حتى من ضمنهم كان يهوذا برضه، واخراج الشياطين ده بسيط برضه، طبعا دي قوه الهيه كان بيديها لهم. لكن الكنيسه الممجده دلوقتي اصبحت كنيسه ضخمه جباره، كنيسه الشهداء وكنيسه القديسين وكنيسه السواح وكنيسه، لما تقرا الحاجات دي ساعات ما تصدقهاش كده يعني، كنيسه اشتغل بترتيب تاني، اتحرك من فوق في السماء، وزير كنداكة وزير الحبشه القصي ده قال ايه؟ جاي يزور اورشليم، وبعدين يركب مركبه ويمشي، وبعدين الروح يشيل فلوبس ويحطه قدام الايه المركبه، وبعدين يركب معاه يقول له لازم المركبه ديت، وبعدين يركب معاه، وبعدين يكون الثاني بيفتح سفر اشعياء. طبعا فلوبس فاهم بيعمل ايه مش كده؟ شغل على مستوى ايه؟ على مستوى، ولا تقول لي كاس العالم اللي بينقله القمر الصناعي ده، كاس العالم ده يعني من بلد لبلد، ارجنتين قريبه ايه واحنا شايفين اللي فيها ايه، لكن ده نقل الراجل من هنا وخلاه يفتح سفر ايه اشعياء ويقرا في حته ويطلع له ويجي له فلوبس ويقول له بتقرا في ايه، يقول له بعرف كده، يقول له طبعا انا هفهمها ازاي، يقول له انا جاي عشان اقول لك اهو، يقول له طب ما فيش ميه، يقول له ما الميه تحت رجلينا اهي احنا قدامنا ميه، يقول له طب اعتمد، وبعدين يعتمد وبعدين يبص ما لقيش فلوبس. يعني انا مش بقول لك كده عشان احنا، لكن صدقني صدقني الكنيسه لغايه النهارده بتعيش في المعين في الحاجات دي، وانت بتحس يا مناس كانوا بعاد عن ربنا، بصهم جم كده بطريقه ما كانتش جوه ايه مخك ولا محسوبه خالص، ها وشاول وغيره وغيره. لا انا عاوز اقول النهارده يعني كمان يعني مش بس بحكي على كلوب. فالاب السماوي بقى بيشتغل ايه؟ يعني ده لو اب عنده ولدين مثلا زي ابوك كده ولا بتاع، يقول انا تعبت قوي وسهران عليهم ليل ونهار وبتاع، مش كده مظبوط؟ ده الاب السماوي ده بقى بيشتغل ايه؟ ولا تقول الكمبيوتر ولا الكون ده كله بقى اللي قرا كتاب بس بالذات يقول لك مستعد يغير جبال ويشيل ويغير قارات ويلغي ويحط ويعمل براكين عشان يوصل نفس الحاجه. وبعدين تبص تلاقي الترتيب ايه، يمكن بيرتبه من 100 سنه، من 100 سنه من عنده مش مهم ابدا. يعني عايز اقول ويمكن الخصي وزير كنداكا ده مترتب انه يامن عشان لما توما يروح لما متى يروح الحبشه، او لما بعد كده يروح اللي كانوا ايام اسانسه الرسول دولت، يمكن لها برضه علاقه ما نعرفش، مش كده ولا مش مظبوط؟ ها نعم
1: يا رب
0: سبحانه على مستوى كبير بقى، اب بقى كبير بقى، اب بقى يعني سهران، يعني انت من يوم ما كنت بيبي كده وابوك قاعد يرتب فيك وفي مستقبلك وفي حالك وفي احوالك، وده قاعد يرتب في مستقبل الايه الكنيسه بقى، الكنيسه بالذات يعني اللي من اجلها هو ايه يعني ديت لحم وعظم يعني. مهما سالتم باسمي لذلك افعل. طب احنا ما كناش بنسال باسمك قبل كده؟ طب هتفعلوا ايه؟ كل حاجه نطلبها تفعلوا؟ قال اه. طب ليه؟ ليتمجد الاب بالايه؟ بالابن. يتمجد الاب بالابن؟ قال اه، عشان كده هو يجيب لنا كل طلباتنا. اصل المسيح لما طلع السماء وطلع واخد معاه الكنيسه بقى اللي هي ايه؟ مفديه بدمه، فكان ايه؟ زي واحد طالع ايه؟ منتصر بقى. فيتمجد الاب لانه لما بعت الابن فالابن نزل وطلع بحصيد ايه؟ بحصيد كبير، فتمجد الاب بالابن، فكل الطلبات بتاعتنا بتبقى تمجيد للاب للاب بالابن. تتخيل هذا؟ يعني ايه مثلا؟ افرض انت طلبت ربنا يديك بركه معينه، بركه روحيه، واديها لك الاب، هو تمجد، هو تمجد في الابن، اصل انت عضو في جسم الايه؟ المسيح. فلما العضو ده بقى عضو صالح وبيطلب طلبات روحيه فده مجد للاب. شوف انت حته الولد الحقير اللي ما تساويش 2 مليم اللي تعبان بالخطيه وحالتك حاله، باتصالك بالمسيح وبثباتك فيه يتمجد الاب بالابن. تتخيل هذا؟ اما احنا دخلنا بقى ايه؟ ابوه بقى، وكل ما العيال يبقوا عيال فالحين ونافعين يجيبوا الكلام الكويس لابوهم، كل ما العيال يبقوا خايبين يجيبوا الفضيحه لابوهم، صح؟ حتى لما يطلع ولد وحش يقول لك شوف المسيح، اول كلمه يقولها انت كده. ولما المسيح يقول يرى الناس اعمالكم الصالحه يمجدوا ايه؟ من الحقير همجد ربنا وناقص مجدي، لان انا منسوب لمين؟ المسيح. يتمجد الاب بالايه؟ بالاب. بس تمشي بقى كده ايه ايه كده هتلاقي حاجات حلوه وجميله جدا جدا جدا جدا. بعديها يقول لك ايه؟ لا اترككم ايه؟ يتامى. عرفنا بقى كلمه يتامى يعني ايه؟ يتامى يعني واحد ملوش اب ولا ام. ما هو البشريه من غير ما تعرف الاب تبقى ايه؟ تبقى يتيم. فالمسيح اخذ البشريه وحطها في يمين الاب، والاب ادانا روحه الايه؟ روح الابوه، فبقى عينا لنا اب. بقى لنا ايه؟

0: والاول ما كانش لنا ايه اب. وبعدين هيتك كتير جدا على ان الابوه بتاعت ربنا دي اساسها الحب او المحبه. عشان كده اتكلم عن المحبه كتير خالص. الذي يحبني يحبه ايه؟ ابي. وإليه ناتي وعنده نصنع منزلا. ربنا يدينا نعمه ان احنا نكمل المرات الجايه. ده في اخر الصلاه بتاعته يا نهار ابيض على الكلام، يقول له عاوز الحب اللي انت اديتهوني يكون كله ايه؟ طب وانا اخد حب الهي وانا ربنا؟ ما انا حته صعلوك صغير لكن ايه؟ عضو في جسم الايه؟ جسم من المسيح. فانا حب الاب في المسيح اهو بينبني منه ايه؟ بينبني منه حته، مش كده؟ على قد يعني اكثر من استحقائي واكثر من الايه؟ من طبيعه البشريه، مش من حقي كانسان بشري ان انا اخد، لكن اهو باخد بقى باخد كده اوكازيون يعني ببلاش.
1: يعني معناه بس يعني مثلاً
0: يكفي عن مثلاً على مثلاً خطيئة
1: مثلاً خطيئة آدم مثلاً.
0: لا
1: ملوش أب. لا منهم كنا يتام مثلاً عشان أخطاء إنه مثلاً وقع على
0: خطيئة آدم. لا بعد ما لناش أب.
1: طلعنا منيها فزي ما نقول كنا يتام
0: مثلاً. بس مع أنت لما بتصلي بتقول أبانا الذي في السماء، أبانا الذي في السماء. لو كنت صليت مثلاً بطريقة ثانية وقلت له إيه؟ يا الله العظيم القدير، تعرف القعدة هو ليه كم اسم ربنا عندهم 99؟ من ضمن الاسامي بتاعت ربنا عندهم ان هو الاله المتكبر. ايها الاله المتكبر العظيم. مرة دخل بولس لهم بيصلوا كده قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له ربنا اسكت احنا، ربنا ده صعب قوي بتاع هيخوفوه. قال لهم ده اله مجهول، تعالوا احكي لكم عنه، ده اب حلو قوي. اول ما عرفوا اب قال اخ لقينا بابا خلاص. فكانوا ضايعين قبل ما يعرفوا بابا، يبقوا كانوا ايه؟ يتام. هو مش عارفوه، هو ما كانش لهم اب خالص. ما ينفعش يبقى لهم اب الا لما يثبتوا في المسيح. المسيح هياخد الجسد ده ويطلعه عن يمين الاب، ولما يبقى عن يمين الاب يبقى ياخد من الايه؟ من ابوه الاب. مش كده؟ خلاص حتى كملوا الاربع صفحات. هو واجب صعب بيني وبينك، بس قدامكم 15 يوم من الحد الجاي ما فيش. بس. انت غصب عنك هتلاقي كده. انت غصب عنك هتلاقيه كده. لو احنا عارفين حتى قد كده كلها طلعت الاب الاب الاب الاب. المسيح بيديهم بقى الايه؟ خلاصه الايه؟ العمليه كلها اللي جه من اجلها للعالم. نعم. نعم.
2: ما هي مبادئ وصف التربيه
0: في الايه؟ العفه يعني الطهاره مثلا، يعني عشان الافكار الشريره والحاجات دي كده. ده موضوع يعني اصل اقول اتفضل اقعد، الافكار الشريره والحاجات دي طبيعتنا، وخصوصا احنا كلنا شبان يعني، دي ملهاش حل اعتقد يعني، ولا لها مبادئ، ولا لو قريت كتاب عن العفه هتوصل للنتيجه برضه، لان دي طبيعتك اوريدي مش هتفلت منها الا بحل واحد. اذا كان هو بقى اللي ايه؟ يدي لك اللي ايه؟ القوة الغير الايه؟ العادية دي. طب ويديها لي زي يديها لي كابنه. عشان كده بيقول لي الان لم تطلبوا شيء اطلبوا تأخذوا كي يكون فرحكم ايه؟ كاملا. ما انا بقيت عضو في جسمه. فموضوع العفة ده من اختصاص المسيحية فقط. تاخد بالك ازاي؟ لان قوة الهية بتنصب في الانسان الايه؟ المسيح. اما كون الفترات اللي انا فكري بينحدر فيها للعالم، لان انا بنزل عن مستوى بنوتي للاب الايه؟ السماوي. هو هديك مثل عامل وهتجربه فعلا يعني. خد الاسبوعين دولت ان شاء الله تقعد كل يوم 5-6 ساعات تفسر في الاربع صفحات دولت وتكتب فيهم عن الاب والبنوه والحل اللي انت فيه، لغايه لما فكرك ده يتنسش منك ويبقى عن يمين الايه؟ الاب. مش هتلاقي وقت تعمل فيه افكار شديده. صحيح؟
3: كده؟ زي ايام الامتحانات يا ابونا مثلا.
0: زي ايام الامتحانات مع بعد الفارق بقى.
3: ما طبعا.
0: ايام الامتحانات دي بتبقى عباره عن حرب نفسيه، فانت بتتسرق لحاجه ثانيه. لكن انت فعلا بنطلعك فين؟ فوق عن يمين. وبعدين هو بيديك قوه، فعلا بيديك قوه، مفيش شك.

0: وبعدين تبص تلاقي الله ده موضوع العفة ده موضوع سهل قوي قوي. الله انت ايه اللي جابه كده بالبساطة دي مع ان انا دخت فيه؟ وممكن ربنا يسيبك يدوخك شوية وبعدين يدي لك تبسكتل. طب ده كده مرة واحدة ولا كده مني انا مش من طبيعي. يلا بينا نصلي.
1: عرفنا ذاتك ده الليل أعطيني يا ربي أن أعرف المعرفة الحقيقية. أنت الإله الحقيقة وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أن نعرف الطريق وأن نثبت فيه وأنت فينا حتى ما نستطيع يا رب أن نختبره ونحيا فيك وتحيا فينا ونصير كلنا واحدا يا رب. بارك يا رب على اجتماعنا. ثبت كلامك يا رب في قلوبنا. أعطينا يا رب أن نتمسك به حتى نفسك فيها. نعم يا رب بارك الصلوات بين القديسين. وفاعل الشهيد العظيم مريم جالس في هذا المكان الطاهر. وأمنا العذراء الطاهرة مريم. استجب لنا واسمعنا يا رب ارحمنا حينما نقول بشكر يا بين الذين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمي بشيري نمي بابن وماي ثواب ونوت ونوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت

فارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

رأف علينا، ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المخصر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

دني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم وعند

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. المجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكسا باتريكا إيوكي أوكيو بنغماتي.
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

العلون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: المسيح يسوع ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك والقوة
1: والقوة والمجد
0: والمجد إلى
1: إلى الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

العظيم. أبدأ أولا بالشكر الآباء المتارين والأساقف الحاضرين معنا بهذا العدد الكبير علشان يوم السبت بالليل إن شاء الله في رسالة أسقف دير مريمين العجي. وإن شاء الله يوم الخميس هنرسم بعض الآباء الكهنة لمناطق كثيرة على قد ما نقدر هنا إن شاء الله في الكاتدرائية دي علشان الكنيسة بتاعتنا في المقر مش هتكفي. يوم الخميس الصبح إن شاء الله يترسموا الآباء الكهنة. مبروك عليكم الباقيين يعني واحدة واحدة، لأن أنا بشوف إن لما بنرسم بسرعة يكون الرسامة بغير إتقان،

يعني رغبة في الرسالة يجتمع الحابل عن نابل للمستحق على غير المستحق وتبقى كالفتى. يعني ناخدها واحدة واحدة كويس. في كنائس تانية هيترسم لهم كهنة بس في الوقت المناسب إن شاء الله.

المعلم إبراهيم تحية للآباء الأساتذة من كل الأمم ومن كل الشعوب، برضو كويس من كل الأمم ومن كل الشعوب، لأن في البعض ليسوا من مصر وإنما من الخارج أيضا. نكمل الأسئلة اللي عليها. واحد بيقول قرأت هذا الأسبوع في جريدة وطني أسماء أصدقاء الجريدة، فوجدت طفل اسم جده لاباني، وأنا أتساءل لماذا قد تسمى هذا، لماذا نسمي هذه الأسماء المندثرة من الكتاب المقدس، ولماذا لا نسمي أيضا اسم يهوذا على أساس يهوذا أخو الرب وليس الكائن؟ أنت مش عارفك الاسم ده ما تسموش بيه فعلك، لكن ليه تنتقد غيرك إذا سموا بيه؟ مش صح إنك تنتقد الناس. مش عايز تسمى باسمه بلاش، لكن مالك بغيرك؟ هم بيحبوا الاسم ده. اما ليه نسمي يهوذا؟ شهرة يهوذا الخائن تطغى على كل يهوذا اخر، فلما نسمي اسم يهوذا هتقعد تلحقه خيانة يهوذا طول عمره. ومش هنيجي نقول لا ده في يهوذا تاني، لازم ناخد بالنا من الشهرة برضه لها أهمية. سؤال: هل الرب يسوع سوف يحاسب البشر بأرواحهم أم بأجسادهم في يوم الدينونة؟ يوم الدينونة هيكون بعد القيامة، فهيحاسبهم جسدا وروحا، لأن الجسد والروح اشتركوا معا في عمل الخير واشتركوا معا في عمل الشر، هيتحاسبوا الاثنين مع بعض.

واحد بيقول أرجو مقدستك كلمة توصية للأباء والأمهات الذين يقومون بالشتيمة بألفاظ لا تصح أن تقال لا من أبناء المسيح ولا من أولاده ولا الأولاد. طبعا الأباء والأمهات اللي بيشتموا في جو الأسرة ربنا هيحاسبهم مش بس على خطية الشتيمة إنما على عثرة الأطفال، إنه بيعلم الأطفال الشتيمة وبيخليهم ياخدوا فكرة سيئة عن أبائهم وأمهاتهم ويقعوا في إدانتهم وخطأ مجموعة خطايا كثيرة. ولا يعطون مثلا طيبا للأبوة ولا للأمومة ولا لتربية الأطفال ولا لعمل التشبين بعد المعمودية. مفروض ان الآباء والأمهات يكونوا متربيين كويس عشان يعرفوا يربوا العيال الصغيرين. واحد بيقول ماذا تعني كلمة البطريرك المسكوني ومن هو المسكوني؟ يعني خاص بالمسكونة كلها، واللقب ده أطلقه الأرثوذكس الغربيين أو الأرثوذكس الخلقوزونيين عن البطرك الأول بتاعهم يعني ذا برايم، المفروض ان هو يقدم على جميع البطاركة الاخرين، وهو بطريرك القسطنطينية. بطريرك القسطنطينية يسموه البطريرك المسكون. وحاليا قداسة البطريرك المسكوني هو البطريرك بارتيرناوس. واحد بيقول في خروج بيقول الله يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وهو ايضا أبونا إبراهيم وقف أمامه وشافه، وأبونا يعقوب سار معه إلى آخره. بينما يقول السيد المسيح كان كتاب مقدس بيقول من يرى الرب ويعيش. في الحقيقة كل الآباء الذين رأوا الرب في العهد القديم رأوا الأقنوم الثاني وليس الأقنوم الأول. لأن من جهة الأقنوم الأول يقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر في يوحنا 1:18. فكلها الظهورات الموجودة في العهد القديم خاصة بالأقنوم الثاني وليس بالأقنوم الأول. واحد بيقول متى سيزورنا قداستكم في السودان؟ لما يريد ربنا ان شاء الله. واحد بيقول تعليق على محاضرة من الاسبوع الماضي
بيقول ملاحظات على عزة الأربعاء أربعة ستة بعنوان كل فتياها أقوياء. هل يصح وضع أي سؤرجانوس في خندق واحد بحيث يبدو لقليل المعرفة أنهما متساويان في نظر الكنيسة إليهما؟ وهذا غير صحيح بطبيعة الحال، بل بالعكس المطلوب كما ناديتم فلاسفتكم من قبل إلى تكوين لجنة لبحث موضوع إرجانوس، ولم يتم هذا على حد علمي. لا يمكن أن احنا نكون لجنة لبحث موضوع إرجانوس، لأن هذا الموضوع قد تم وانتهى وليس فقط من جهة الكنيسة القبطية، وإنما من جهة كنائس في العالم كثير. صحيح أرجانوس أول من حرمه كان البابا ديمتريوس الكرام البطرك 12، ولكن أيضا حرمه البابا

فيلبس البطرس 23 والقديس إبيثانيوس أسقف قبرص والقديس جيروم وكثير من الآباء. وأيضا بالنسبة لإخواتنا الأرثوذكس الغربيين حرمه المجمع الخامس أو السادس بنفس الأخطاء اللي وقع فيها، ولكن يظهر أن المديح الكثير الذي ذكره البعض عن أوريجانوس جعل أمثال صاحب هذا السؤال ينسوا الأخطاء اللاهوتية التي وقع فيها. أوريجانوس وقع في أخطاء كثيرة، لعل منها عودة التجسد بالنسبة للأرواح الري انكارنيشن، وعنه أخذ كثيرون في الخطأ ده. بهذا الزمن أن الأرواح من جسد تيجي الجسد تيجي الجسد إلى آخر. وأيضا ليه أخطاء أخرى بالنسبة للأرواح أيضا، وأخطاء خاصة للسيد المسيح نفسه. وليه أخطاء خاصة بالتطرفات الضخمة في التفسير الرمزي، بحيث انه مثلا اعتبر ان خطية ادم هو هي خطية زمن، وده مش ممكن لان هما ما كانوش يعرفوا يعني ايه الزمن، وما كانوش يعرفوا العمل الجنسي على الاطلاق، وكانوا في منتهى البساطة. ده ما تفتحتش اعينهما غير بعد الخطية مش اثناء الخطية. ولو كان هذا الامر صحيحا ما كانش الكتاب قال ان حواء اكلت اولا ثم اعطت زوجها، لان خطية جنسية الاثنين مع بعض في نفس الوقت. وفي التفسير كثير من كلام أوريجانوس له اخطاء، والاباء الاول اعتبروا ان أوريجانوس اهم اخطاؤه في كتاب دي برينسيبس، يعني عن المبادئ ذا برينسيبس. واللي دافع عن أوريجانوس ما قالوش ان دي مش اخطاء، قالوا ربما تكون اخطاء من النساخ، لكن على اي الحالات نسرت اليه اخطاء كثيره. فاحنا مش في مجال ان نعمل المخطئين نحطهم في درجات من اكبر من الثاني. مخطئين يعني مخطئين، وخصوصا اللي زي أوريجانوس اخطأ وجر غيره للخطأ، وأرجس اخطأ وجر غيره للخطأ، لكن طبعا في فرق بين الاثنين، لكن هما الاثنين اخطأوا. وعشان كده قلنا كل قتلاها اقوياء، ولما قلنا كل قتلاها اقوياء نقصد ان أوريجانوس كان قويا وسقط، وأريوس كان قويا وسقط. فيريد صاحب هذا السؤال لا يتحمس كثيرا للدفاع عن أوريجانوس، لا يتحمس كثيرا للدفاع عن أوريجانوس، لأن أوريجانوس حرمته الكنيسة، مش حرمته في عصر واحد، في عصور كثيرة. فأنت لما تتحمس لأوريجانوس لتقع أنت أيضا في عدة أخطاء. أول خطأ بتقع فيه هو خطأ الجهل، إنك بتجهل إيه أخطاء أوريجانوس.

وبتمشي ورا المديح اللي البعض قالوا عنه دون ان تعرف الاخطاء اللي وقع فيها ولا ما حكم التاريخ عليه، لدرجة ان القديس جيروم كان في الاول متحمسا لأوريجانس ومدح فيه كثيرا، ولكن بعد زيارة القديس ابيفانيوس للاراضي المقدسة تحول جيروم الى العكس وهاجم أوريجانس. وبالنسبة لأوريجانوس كان تيرتليانوس، بس تيرتليانوس كان من العلماء الذين كتبوا باللاتينية وسقطوا، وأوريجانوس كان من العلماء اللي كتبوا باليونانية وسقطوا، وهم الاثنين من كبار العلماء. فأنت لما تدافع عن أخطاء الآخرين تقابلك الآية التي تقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. وأيضا إذا دافعت عن أوريجانوس كأنك في نفس الوقت بتدين اثنين من الآباء الذين نأخذ الحل من أفواههم في الكنيسة، البابا ديمتريوس والبابا توفيقس، وكأنك بتتهم آبائك القدامى بالخطأ وبأشياء أخرى. ثالثا، لا يمكن عمل لجنة لبحث موضوع أوريجانوس. عشان تعمل لجنة لابد أن ترجع إلى الكتابات القديمة التي كتبها أوريجانوس وترجع إليها باللغة اليونانية وتفحص، وده مش سهل. ولابد أن يحرص كل الآباء اللي هاجموا أوريجانوس، الأمر مش سهل يا حبيبي. ما تقعدش تدافع عن الناس اللي حرمتهم الكنيسة، كمان تقع في خطأ آخر انك انت بتهاجم الكنيسة نفسها وتهاجم مجامعها المقدسة. فده أخطأ وده أخطأ وده أخطأ في ناحية والتاني أخطأ في ناحية أخرى، وإحنا ما كناش في مجال وزن الخطايا ونقول أكبر من الآخر، لكن ناس كبار وسقطوا. فأوريجانوس كان كبيرا وسقط، وأريوس كان كبيرا وسقط. وانت لما تدافع عن أوريجانوس تبقى برضو كبيرا وسط. ياريت تبقى كبير. واحد يقول نريد ان نعرف من الذي مات اولا، ادم ام حواء؟ صدقني لا أعرف. أولا الكتاب المقدس ما ذكرش حاجة، ثانيا لم ترد آية في الكتاب تقول إن آدم بكى على حواء، ولا آية تقول إن حواء بكت على آدم، ولا آية تقول الاثنين بكوا على بعض، مفيش. ثم ماذا يفيدك من جهة خلاص نفسك أن تعرف مين فيهم مات قبل الثاني؟ يعني على رأي المثل
هناك أشخاص يبحثون في أمور كثيرة لا ندان في اليوم الأخير على جهلنا إياه. يعني ربنا مش هيجي في يوم الدينونة يقول ماسك عليكم خطية انكم مش عارفين من اللي مات في الأول آدم ولا حواء. على أي حالات هقول له صح للسؤال البقية في حياتك في الاثنين يعني.

واحد بيقول لماذا صام ربنا يسوع المسيح وهو قدوس بلا خطية؟ هل كان محتاجا إلى الصوم؟ هو إحنا بنقول صام عنا، صام عنا 40 يوما و40 يوم. كمان زي ما نقول دخل في معمودية التوبة وهو لم يكن محتاجا إليها، لكن ناب عنا في هذا الأمر. وأيضا لكي يكون أمام الشعب اليهودي بلا خطية، ما يمسكوش عليه غلطة أنه ما صامش، أنه ما صلاش، أنه ما تعمدش إلى آخره.

نازل في الأسئلة بيطلب الصلوات ربنا يكون معه. وناس بيشكروا بعض الآباء الأساتذة، أشكركم معكم.

واحد بيقول ما هو مفتاح الجنة؟ هو السؤال من أخ غير مسيحي. المفتاح هو الإيمان السليم والأعمال الصالحة، من غير الاثنين دول لا يخلص أحد. الإيمان السليم والأعمال الصالحة،

واحد بيقول هل المجاعة التي حدثت في أيام يوسف الصديق كانت في العالم كله؟ أعتقد أنها كانت في منطقة الشرق الأوسط، كانوا بيجوا من البلاد القريبة إلى مصر لكي يطلبوا سنة، لكن مش في العالم كله.

واحد بيقول تأذيت كثيرا من جماعة في الصعيد مما سبب لي أذى جسماني وجروح نافذة في جسدي من جراء ضربهم لي مما عرضني للموت

وخسرت كل بضاعتي واغلق المحل. اداب رزقي ورزق اولادي. ويوجد الان قضية بيني وبينهم في المحكمة، وعرضوا علي الصلح مقابل مبلغ لا يساوي تلك الخسارة، ولذلك انا في حيرة، هل اصطلح معهم ام لا؟ وهم لم يسددوا ديوني التي تسببوا فيها، علما بانهم معاداة الصعيد انه لا يقبل العوض. لا، حكيت لا يقبل العوض دي مسألة ما يهمكش منها. ممكن ان يتدخل اهل الخير ويشوفوا اذا كان يدوك مبلغ اكبر تستطيع تفتح المحل وترجع الى حياتك الاولى، لانك انت برضو ما تضمنش القضية نتيجتها ايه. ربنا يكون معاك. وكاتب عنوان تليفونك، نرجو نتنام عليك.

واحد بيقول أود تغيير أبا الرافي ولكني محرم من مصارحته بهذا الأمر، هل يمكنني الاعتراف على أب غيره دون أن أقول لأبي؟ فطبعا صعب تقول له أنا عايز أسيبك، تبعتني تقول لي ما هي الأسباب اللي من أجلها عايز تسيب أب اعترافك وأنا أجاوبك عليها، يعني خليها للأسبوع المهم. مش كل سبب يصلح لترك أب الاعتراف.

واحد بعت لي يقول لي انا اسف ان في الاجتماع الماضي طلبت من فدرستكم كتابين لاخره على اساس انهم مش موجودين في المكتبات او طبعتهم نفذت، ولكن اكتشفت ان لهم اسماء او مسميات اخرى وموجودين في المكتبات وانهما عندي ايضا. يسر اتلخبط بين خبرات في الحياة او خبرات روحية وموجودين في المكتبات وانا عندي ايضا، وبالتالي لم احضر لاخذهم كما قلت لخدشتكم. وحشتني كان السوق تحضر على كل، اذا كان اي كتاب اخر نقصك قل لي عليه وانا احضره لك، احضره لك قبل ما تقول له. ما بيقول عنده، بيقول هم اللي مش موجودين في المكتبات ومتأكد منهم كتاب سبحوا الله وكتاب الإدانة. ممكن تيجي المكتبة هنا ويدهم ومنبهم لكشي فوت علي شخصيا وانا انتبه معك.

واحدة قاعدة تقول ابنكم شادي جميل توفيق من محافظة أسيوط وعنده حالة نفسية، وقال لوالدته إني رايح للقاهرة ومش عارفين هو فين الآن. هل موجود في الاجتماع وعاوز أن أطمئن عليه وهو في كلية تجارة؟ الأم بتبكى في الاجتماع. إن كان موجود في الاجتماع أظهر وبان عليك الأمن. نكتفي بكده.

سمع سعفة في أنبا الصميل وأنا في 30 سبتمبر سنة 62 في كنيسة ماري مرقس في شبرا. دعتنا إلى نهضة روحية، يعني كان أسبوع نهضة، وأول مرة ما أخش أعز كأسطر في اجتماع عام، فحطوا لنا برضو حاجات زي دي كتير. فوانا قاعد لقيت واد صغير، الواد صغير لقى واحد قاعد على الترابيزه في الوسط وقصاده حاجات كده، افتكر انه بيبيع حاجات، فكان مداني قرش. فانا قلت له تنفعك دي يا حبيبي. فأنا مفكر إني إذا كان واحد فيكم عايز يشتري حاجة ما عندناش مانع، يعني نبقى استريحنا من كثرة الملكات. مشكلتنا حقيقة مشكلتنا حاجتين، حاجة منهم الملكات زي ما انتم شايفين، وحاجة تانية المصورين. ففي الحفلات نلاقي مصورين كتير جايين بيضيعوا المنظر كله، وكل واحد عايز ياخد الصورة بنفسه. ولو كان ممكن ان في مصور خاص بالبطريركية او اتنين بكتير وناخد صورة نموذجية أحسن من كذا واحد يجي ويعطلوا بعض، ويعطلوا ساعات، بيعطلوا الصلاة نفسها، وساعات بيكونوا حاجز بين الرسامة وبين الشعب، بحيث الشعب مش شايف حاجة. ده كويس إن إحنا بنرسم في منطقة هنا عالية عن الشعب اللي بيشوف، لكن هم ساعات يقفك حاجة. انا احيانا قبل ما ابتدي الرسامة ابتدي انظم، بقول لهم انزلوا تحت وما توقفوش كحاجة، وبعد ما يتم التنظيم نبتدي الطقس. لكن في ناس مفتقدين قوي، بيفتكر ان ما دام معاه كاميرا يبقى معاه انتري فيزا يخش بيها بالكنيسة. يعني ربنا يسعد. صوروا بعد ما خلصت لقى حد سايب لي الجواب ده وكاتب لي عليها وعاجل جدا. بعد ما خلصنا الاجابه كنت اسئله ليه ما جابوش من الاول، مش عارف.

هذا هو عاجل جدا بالنسبة للمرسل وليس بالنسبة للمرسل إليه. يا ريت انتهت هذه الفرصة واجتماعكم كلكم علشان اطلب اليكم انكم تصلوا من اجل اللي بيمتحنوا في الثانوية العامة وتصلوا من اجل عائلاتهم لان دي ايام الكلام ده بيبقوا فيها مضطربين وعائلاتهم بتكون مضطربة السبب. فيعني تضيفوا الى المزامير بتاعكم مزمور جديد اسمه الثانوية العامة ويبقى طيب.

الله يحفظ أمير. احتفلنا في يوم الخميس الماضي بعيد الصعود. رب صعد إلى السماء وترك التلاميذ، وبعدين أرسل لهم الروح القدس بعد دية بعشر أيام. فترة العشر أيام اللي هي بين الصعود وبين حلول الروح القدس كانت فترة حرجة وصعبة بالنسبة للتلاميذ. لكن برضو نقدر نسأل السؤال ده، ازاي المسيح صعد الى السماء وترك التلاميذ، وازاي قال لهم انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر؟ ازاي تركهم وهو معهم كل الايام؟ في الواقع انا اعتبر ان هذه الفترة كانت فترة شطام، زي ما الام تصطم الرضيع بتاعها، هي مش لما فطمته يعني سابته وتخلت عنه، لا برضو بتهتم بيه وبطعامه وبملابسه وبنظافته وبكل حاجة، بس فطمته عن سبيها فقط. ساعات ربنا بيعطينا هذه الفرصة من الفطام لكي نعتمد على الرب، ليس بوجوده بيننا مرئيا منا، وإنما نرتفع فوق مستوى الحواس وفوق مستوى المرئيات لكي نتبتع بربنا خارج نطاق الحواس. هم كانوا بيتمتعوا به في نطاق الحواس أولا، قالوا الذي أكلنا وشربنا معه، الذي رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا، كل دي في نطاق الحواس. لكن كيف يمكن أن يتمتع الإنسان بالله خارج نطاق الحواس؟ هو ده موضوعنا. أو نفس العبارة اللي ربنا قالها لتوبة الرسول، طوبى لمن آمنوا دون أن يروا، طوبى لمن آمنوا دون أن يروا. هو صحيح صعد إلى السماء مش شايفينه بالحواس، لكن قال في نفس الوقت إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. فهو صعب بالنسبة للحواس اختفى، لكن بالنسبة للإيمان معكم كل الأيام. إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. هو صعب ولكن أيضا

أعطاهم روحه القدوس يكون معهم ويعمل فيهم ويسكن فيهم مع أنهم لا يرون. هذا الروح القدس قيل عنه في يوحنا 14-17 العالم لا يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه. وبالروح القدس كانوا ينالون قوة، هذه القوة لا يرونها ولكنهم يحسون بفاعليتها وعملها فيه. الروح القدس اللي هو روح ربنا ظهر عمل معاهم ولكن ليس بطريقة مرئية. يعني جالهم الروح القدس في الأول كألسنة من نار، ولكن فيما بعد كان الروح القدس بيعمل دون أن يروه ويسكن فيهم دون أن يروه. يؤمنون بوجوده ويؤمنون بعمله دون أن يروه. المسيح

المسيح ترك الرسل بالجسد وصعد إلى السماء، ولكنه كان معهم يعمل فيهم عن طريق روحه القدوس، عن طريق ملائكته، عن طريق نعمته، عن طريق روحه القدوس، عن طريق ملائكته، عن طريق نعمته. ونفس السيد المسيح على الرغم من أنه تركهم بجسد، إلا أنه كان يظهر لهم أحيانا ويرونه، كما ظهر لشاول الطرسوسي ودعاه، كما ظهر في سفر الرؤيا للقديس يوحنا الحبيب وسلمه رسائل. ولكن عموما في كلمة مهمة جدا في الإيمان، وهي الآتي، زي ما بولس الرسول قال في أول عبرانيين 11، الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فربنا حب يدخلهم في الأمور التي لا ترى، الإيمان الذي لا يحتاج إلى الحواس، لا يحتاج أن يرى ويسمع ويلمس، وإنما يؤمن دون أن يرى، كما قال لتلميذه توما. وإحنا حاجات كثيرة نؤمن بها دون أن نرى. إحنا نؤمن بوجود الله دون أن نراه، ونؤمن بوجود الملائكة دون أن نراهم، ونؤمن بوجود الروح دون أن نراه، ونؤمن بالقيامة دون أن نراه، وأيضا نؤمن بالمعونة الإلهية دون أن نراه، لكن نرى عملها وفعلها ونتائجها. نؤمن بالأسرار المقدسة دون أن نرى. نقول المعمودية دي الولادة الجديدة ولا نرى هذه الولادة. نؤمن في سر التوبة بمغفرة الخطايا دون أن نرى هذه المغفرة. في سر الإفخارستية والتناول من جسد الرب ودمه لا نرى هذا بالطبيعة، لكن نؤمن بهذا التحول. فدي أهم حاجة في حياتنا، إن احنا نؤمن دون أن نرى، نؤمن بأن الرب كان مع تلاميذه بعد أن صعد عنه، ودي تكررت كثير قبل كده. ربنا قال لي يشوع كما كنت مع موسى أكون معك أنت أيضا. هو ما بيشوفوش برؤية الجسد، لكن يؤمن أنه معاه حتى في العهد القديم، زي ما قلت قال لي يعقوب الرسول ها أنا معك، قال لي يعقوب ابن إسحاق أبينا يعقوب، قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. لكن هو ربنا موجود معانا، مش ضروري نحسه بالجسد. في المزمور يقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. كيف يمكن إنك تشعر بوجود الله معك دون أن تراه؟ هو ده الإيمان. داود يقول الرب عن يميني فلا أتزعزع. فين يمينه؟ هو ما بيشوفش في الجسد، لكن الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى. إحنا نؤمن أن الرب معانا،
وبيحافظ علينا دون أن نرى ذلك. نؤمن بمسألة الملاك الحارس اللي يحرس الإنسان في طريقه كما كان يحرس يعقوب أبا الآباء، لكن لا نراه. ملائكة حال حولنا ونحن لا نراها، لكن بالإيمان موقن بكده. المشكلة دي وقع فيها جاهزي تلميذ أليش عن النبي، لقى جيوش الأعداء محيطين بالمدينة فتعب وخاف، فأليش قال له لا، الذين معنا أكثر من الذين علينا. وصلى قائلا افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. ودي الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن بيخاف ويضطرب من العداوات، من الشياطين، من الاخطار، لكن المؤمن يضع امامه العبارة دي الذين معنا اكثر من الذين علينا. ولما يلاقي واحد خايف يقول افتح يا رب عيني الغلام ليرى. لذلك المسيح طوب الرسل وقال لهم اما انتم فطوبى لعيونكم، لانها تبصر. تبصر ايه؟ تبصر ما لا يرى. ربنا يقول نقشتكم على كف. انت بتشوف دي ما بتشوفهاش، لكن تؤمن بها دون ان تراها. تؤمن بها دون ان تراها. في سفر الرؤيا يقول ان في يده اليمنى كان 7 كواكب اللي هم ملائكة الكنائس السبع، وانه ماشي وسط 7 مناير اللي هم 7 كنائس. فدي فكرة كويسة ان ربنا ماشي وصف الكنائس وانت لا ترى. احنا عايزين في حياتنا الروحية نؤمن بان ربنا بيعمل معانا دون ان نرى، لكن نتيجة عمله بنشوفها.

بولس الرسول يقول لأحيا لا أنا ولكن المسيح يحيا فيا. هل هو بيشوف المسيح بيحيا فيه؟ ما بيشوفش، لكن بيؤمن كده بالإيمان. بالإيمان شايف إن المسيح بيحيا فيه. يقول أجسادكم هي هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيكم، فهل أنتم ترون الروح القدس ساكنا فيكم؟ لا ترون، ولكن تؤمنون دون أن تروا. ده المهم، أن نؤمن دون أن نرى. وهكذا السيد المسيح كان يكلم بعض الرسل أحيانا بعد الصعود، برضه كلم بولس الرسول وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا، وقال له في كورنثوس في أعمال 18 تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد يؤذيك. آية جميلة جدا، ربما تكون عماد لأشياء كثيرة في الحياة الروحية. بولس الرسول لما كان مريض وطلب من الرب أن يشفيه قال له تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي. نعمة الله لا ترى ولكن نرى فعلها ونرى نتائجها. والمسيح صعد ولكن ترك الناس النعمة بتاعته، وبولس الرسول أحس بهذا وقال ولكن لا أنا بل نعمة الله العاملة معي، وبنعمته أنا ما أنا. يريد تؤمن بنعمة الله العاملة وتؤمن بالبركة اللي بيقولها الكاهن في نهاية كل اجتماع، محبة الله الأب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. هو تركهم ولكن ترك معهم نعمته تعمل فيه. وكويس ان ربنا ما بتشوفوش لكن نعمته بتعمل فيه. أنا زي ما ربنا طلب منك انك تعمل الخير في الخفاء، وهو برضو ربنا في الخفاء بيعمل فيك بنعمته التي لا تراها، ويبان انك انت بتعمل خير كتير وتكون هي نعمة الله العاملة فيها ولست أنت. السيد المسيح صعد إلى السماء وكما ترك لنا نعمته أعطانا روحه القدوس، وفي روحه وفي روح ربنا نشوف عدة أشياء هي لا ترى لكن ترى نتائجها. أول حاجة القوة، قال لهم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. القوة دي ما بيشوفهاش، في حد فيكم يشوف حاجة اسمها القوة؟ ما بيشوفش، لكن نبص نلاقي في وقت من الوقت يقول ايه، وبقوة عظيمة كان الرسل يشهدون بقيامة المسيح ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. في قوة، قوة بيعطيها لهم في الكرازة في الخدمة في التبشير. لما بطرس ألقى عزة والعزة دي جابت 3000 واحد للإيمان، كان في قوة ربنا إداها لهم. القوة لا ترى ولكن ترى نتيجتها في إيمان الناس. إداهم أشياء أخرى تانية

هي المواهب. وبالمواهب كانوا يعملون أمورا كثيرة. المواهب فيها إيمان وفيها حكمة وفيها ألسنة وفيها حاجات كثيرة، فيها أشياء ترى وأشياء لا ترى. وأعطاهم أيضا

الله القديسون مسوقين من الروح القدس. حد كان بيرى الروح ما يرهوش، لكن يرى عمله في هؤلاء الانجيليين وهؤلاء الرسل. عملوا في الخدمة، عملوا في الحماية. يا ربنا موجود معنا، احنا مش شايفين لكن بنشوف الحماية بتاعته. كيف يحمى الله الكنيسة؟ كيف ان ابواب الجحيم لا تقوى عليه؟ كيف ان انقذنا من اخطار كثيرة؟ دي قوة معينة. تقول لي فين ربنا؟ اقول لك ربنا باين في الحماية دي، في الكلام، قوة كلام. ما تفتكروش ان بطرس كان قويا لدرجة ان عظة معينة تجيب 3000، لكن كان في قوة من ربنا دخلت في العظة دي وخلتها تجيب النتيجة. وهكذا كل خدمة ناجحة. للأسف احنا ساعات الخدمة الناجحة ننسبها الى الخادم، والحقيقة انها تنسب الى الله الذي اعطى قوة للخدمة، قوة معجزات. لما بطرس ويوحنا شافوا الراجل الاعرج عند باب الجميل والناس استغربوا، قالوا لهم ليس بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا الرجل يمشي، لكن باسم يسوع الناصري. في قوة، قوة معجزات، قوة معجزات الله في الكنيسة بتبقى احيانا من قوة معجزات يعطيها الافراد، كما اعطى لأنبا ابرام اسقف الفيوم اللي كنا بنحتفل بعيده، وايضا قوة تانية ادها في الظهورات الالهية او في الظهورات المقدسة. اليس ظهور العذراء في الزيتون كانت قوة معينة ربنا ادها للكنيسة؟ ما كانش عن طريق اشخاص، لكن عن ظهورات قديسين. قوة أعطاها ربنا لا ترى لكن نتيجتها بالتالي، زي عمل الله في بعض العواقع. يقول إن راحيل لم تلد لأن الله كان قد أغلق رحمها، وبعدين يقول فتح الله رحم راحيل فولدت، وفتح رحم حنة أم صموئيل فولدت. أشياء يا ريت ناخد في يوم من الأيام عن عمل الله في الأحداث، عمل الله في الأحداث، الأحداث اللي بتحدث أمامنا. عمل الله مثلا أيام ما كانت المسيحية مضطهدة جدا أبعد حدود الاضطهاد، أيام ديوقلديانوس وأريانوس وغيره، ونبص نلاقي عمل الله بالنسبة لقسطنطين الملك وإصدار مرسوم ميلان سنة 313 بإزالة الاضطهاد الديني، وبقت المسيحية حرة بتشتغل وبنيت الكنائس. ده ها أنا معكم كل الأيام. هو معكم كل الأيام لازم يكون معاهم بالجسد ويروح بالجسد. أو عمل الله بالنسبة لهلاك أريوس، عمل ربنا، ربنا يخش في الأحداث ويعمل عمله.
كما قال في العهد القديم انني اعلم

عمل عملا كل من يسمع به تطن اذنه. عمل ربنا في الاحلام، ولذلك الاحلام اللي فسرها يوسف الصديق قال عنها فرعون: هل نرى انسانا حكيما مثل هذا فيه روح الله؟ شهد ان فيه روح ربنا. ونفس الشهاده قيلت لبلشستر عن دانيال النبي ان فيه روح الاله. فربنا بيعمل، لكن عمل ربنا احيانا كثيره تكون في صمت، نشوف النتيجه بتاعته دون ان نرى الله نفسه اللي بيعمل. لكن يبان عمل ربنا في نتيجه العمل وفي تاثيره، وتنطبق عبارة: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انتباء الظهر. مش ضروري تشوفوني بالجسد، لكن كفاية تشوفوا العمل اللي أنا بعمله. ده أنا في مرة قلت في اجتماع للأباء كهنة المهجر: يا ريت كل واحد فيكم يكتب لينا ذكرياته عن عمل ربنا في انشاء الكنيسه بتاعته. في ناس لهم ذكريات عجيبه كيف كان ربنا يعمل في انشاء الكنائس، سواء في شراء الارض او في بلعها او في تيسير الامور الماليه، في حاجات كثيره جدا. ايه عمل ربنا كان بيجي؟ يا ريت برضه حتى للاسس بتوع مصر، والاباء الاساتذه بتوع مصر يقولوا لنا ذكرياتهم في عمل ربنا في كنائسهم في ابروشياتهم، حاجه باينه فيها ايد ربنا كده، يعني مش نتيجه عمل بشري، لا باين ايد ربنا كانت بتشتغل. احنا لما نجمع مثل هذه الذكريات تبقى كنز جديد في تاريخ الكنيسة، غير الاشياء المرئية. الاشياء المرئية نقول بنية كنيسة كذا وكذا وكذا، لكن الاشياء غير المرئية ايه ايد ربنا في تيسير هذه الامور وفي تدبيرها وفي تنفيذها. برضو أكرر هذا الأمر لكنائس المهجر ولكنائس مصر ولكم جميعا، اتفضلوا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا.

وأتى بنا إلى هذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

نبراني مبيوت نمبشيرين بابن مائس وابنوت نوتامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي.

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم عند الجحيم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي. في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء إن ستلات البطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب. إياي ينتظر الصديق.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

0: لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر الرب بخائفي وبالراجين رحمته.
1: هللويا.
0: سبح الرب يا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته.

0: رصاص يوسوس مفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: يا العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات أحق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس.
0: أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نريح نفسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك يا نسالك ايات القديس الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والدتي الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين ايات الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقي ومجدك ايات العذراء القديسة والدتي الاله، لانك ولدتي لنا مخلص العالم، اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيى، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

حفظتهم طول الأيام، فلم يهلك منهم أحد إلا الذي عاش في الأرض.

شهور الصيف شهور مثمرة. عندنا حاجات كتير الفترة الجاية وترتيبات حلوة قوي للاجتماع وكلمات ممتعة جدا حلوة خالص وفقرات افتتاحية جميلة. وعايزين منكم أفكار، اللي عنده فكرة واللي عنده حاجة نفسه يسمعها ياريت يجي يبلغنا علشان نحضرها ونستفيد بها كلنا. النهاردة احنا عندنا ثلاث شخصيات عدوا علينا اليومين دول، ثلاث شخصيات حلوين قوي وكل شخصية مميزة عن التانية. عندنا عيد الصعود طبعا امبارح، انا وانتم طيبين الايام بتجري، ما احنا كنا جوه كتاب العربي فما كناش فاضيين نشوف النتيجة، فالايام بتجري. فاحنا امبارح كان عيد الصعود، الحد اللي جاي ده اللي بعد بكرة اللي بعده العنصرة وبداية سمر الرسل. كل سنة وانتم طيبين. عندنا الست دميانة، عندنا الانبا بخوميوس، عندنا الانبا ارسانيوس. انبا بخوميوس النهاردة، انبا ارسانيوس ست دميانة امبارح، فطبعا اول امبارح، فطبعا عندنا ثلاث ايام ايه شغل جامد بقى، ست دميانة والانبا ارسانيوس والانبا بخوميوس. ان شاء الله استاذ مراد يكلمنا حتة عن الانبا بخوميوس وانا اكلمكم عن الانبا ارسانيوس، وربنا يبعت متكلم للست دميانة. هنرنم مع بعض ترنيمة صغيرة بعد كده ناخد ايه خمس دقايق عن كل قديس.

تصوني ترنيمة المؤمن الأمين. نرنم مع بعض.

في تعامل المسيح معانا دايما بيعمل شوية حاجات كده فيها ارتفاع عن الأرض، فيها ارتفاع عن الأرض. لما جه يفكر يختار طريقة موت يفدينا بيها، اختار حاجة مش على الأرض، فوق الأرض. ايه الموت اللي فوق الأرض؟ انه يتعلق في الهواء كده، في الصليب، يتعلق في الصليب بين السماء وبين الأرض، بحيث اللي واقف تحت الصليب يعمل ايه؟ يبص فوق، بدل ما يبص على الأرض وهو مذبوح أو محروق أو مخنوق أو أي وسيلة قتل، يرفع بعينيه كده يبص على رجلين المسيح كده وإيه وبقيت جسمه، عشان يعلي من عينينا لفوق. وبرضه في طقس رسمة الكنيسة أو ديكورات الكنيسة، في الهوية القبطية، في الهوية القبطية تلاقي رسمة الكنيسة، معظم الكنائس 90% ما كانش 100% يحطوا في رسومات الكنيسة عند الهيكل صورة للصعود، صورة للصعود، اهي صورة للصعود عندنا. ومعظم الكنائس تلاقي نفس فكرة صورة الصعود. ليه؟ علشان المؤمنين اللي واقفين عينيهم مع التلاميذ شايفينه طالع فوق، هكذا اللي انتوا شفتوه ده هيعود تاني بنفس الشكل في المجيء التاني. فبرضو الصعود ايه؟ بيصعد، بيرفعنا، بيرفع عينينا. مش

هتلاقي ديانة أو عقيدة فيها الارتفاع عن العالم أو عن الأرض غير العقيدة المسيحية، كلها ارتفاع، ملناش دعوة بالأرض، كلها صعود، كلها فوق، كلها في السماء. الإنجيل أقل شريعة فيها تخطيط وتظبيط العلاقات الدنيوية الأرضية والميراث والقتل، ومش هتلاقي حاجات رفيعة مش دقيقة بالتبحر بتاعت الديانات الأخرى، صح؟ ومين قالك إن الإنجيل خدم كل القوانين الأرضية؟ لا لا لا، مين مش بتاع الكلام ده؟ إنجيل مش بتاع الكلام ده، الإنجيل بتاع السماء، بيرفع للسماء، ما كانش بيناقش الحاجات اللي يعني شوفوا بيبصلها كده فعلا. عشان كده الإنسان المسيحي دايما عينه فين؟ عينه على السماء، حتى إنجيله يرفع للسماء، مش يقعد يشغله هتتجوز وتعمل وتخطب وكم سنة وتجوز عليها وما. الصعود ده الصعود عن الأرضيات، عينك فوق باستمرار. عشان كده المسيحي دايما وهو ماشي في حياته عينه عاملة كده على طول على السماء، مش بيشغل باله بأي أمور أرضية أو دنيوية وأي شريعة بقى بين الأرض وبين القانون والحكم. لا لا لا لا، إحنا إنجيلنا وكنيستنا والليتورجية بتاعتنا القداس رحلة للسماء، القداس رحلة للسماء، المسيح بنفسه يجي ياخدنا بطريقة غير معلومة لأن ده سر يرفعنا للسماء، فنقابله، مش بس نقابله، نتحد بيه، ناخده جوانا جسد ودم. هو ده الصعود، احنا صعدنا عن الارض خلاص، احنا الباب اتفتح وبقينا في السماء. عشان كده الانبا ارسانيوس كان عينه دايما على السماء، دايما باصص للسماء. شوف كان قاعد فين؟ كان قاعد عند الملوك والامراء. في احسن من كده؟ في عيشه وفلوس احسن من كده؟ مفيش احسن من كده. ساب ده لانه شغله ومعطله شويه عن الارض، واختار انه يقعد 12 ساعه في علاقه مستمره مع المسيح. فعشان كده يقولوا مع الغروب 5 الظهر، مع الغروب يقف الانبا ارسانيوس يبتدي يصلي لغايه 5 الصبح. اموت وافهم كان بيقول ايه 12 ساعه. 12 ساعه في 7 ايام، انت مدرك كم ساعه بلا اجازه؟ 12 ساعه 7 ايام، اضربهم كده. ده بيحكي يقول ايه مع ربنا، بيتكلم يقول ايه؟ 12 ساعه متواصل راكع قاعد بيكلم مع المسيح. الساعة 5 الصبح ياخد 2 ساعة، وبعد كده يطلع على القداس، بعد كده يرجع على شغل ايديه. وحتى لما واحد زي الانبا ارسانيوس يقول لك دموعه كانت بتبل الخوص علشان يعرف يقعد، انت محتاج مية عشان الخوص ناشف، فمحتاج فبدل ما تبله كانت دموعه بتبله. برضو نفسنا نفهم الراجل ده كان عامل ايه علشان يقعد يتوب بالدموع دي علشان تبل الخوص. دموع ايه يا انبا ارسانيوس؟ لما انت عندك دموع، ما احنا في وقتنا ده في خطايانا دي في مشاكلنا في همومنا، دموعنا هتبقى شكلها ايه؟ لما انت الانبا ارسانيوس بجلالة قدره عمال بتعيط طول اليوم، اما احنا نبقى ايه؟ عشان كده بيقول يعني رسوماته في الرسومات القبطية دايما على خده في دموع، فيعني الانبا ارسانيوس بيعيط، ما احنا نعمل ايه؟ فتخيلوا الصعود عمل ايه في الناس، خلاهم يسيبوا أراضي وملوك وأمرة وييجوا يقعدوا معاه في الصحراء في وقت كانت الرهبانة فيها ملهاش ملامح واضحة، ملهاش، مش سيف، مش أمنة، مش ملهاش أماكن باب مقفول وسقف، يعني لا، كانت الدنيا صعبة خالص غير دلوقتي، يعني كانت الأديرة في الجبال وغير ممهدة، تسيب العز وتيجي تقعد معاه علشان الإجابة، علشان رفع عيني للسماء، خلاص فتح السماء ليه، فأنا بص للأرض ليه؟ كل نظري للسماء. كان عيده مبارح أنبا أرسانيوس وعيد الأنبا بخوميوس النهاردة، فهنا ناخد ترنيمة صغيرة وبعد كده مع أستاذ مراد بقى عن الأنبا بخوميوس.

0: اتفضلي. تسوني ممكن ترنيمة أنشد نشيد الحرية؟
1: ماشي.
0: يلا.

بالنسبة للقديس العظيم الأنبا باخوميوس، هو أب الشركة وكلنا عارفين كده. طب إيه حياة الشركة في المسيحية؟ هي أصلا كانت حياة رهبانية منفصلة خالص ومنعزلة، يعني اللي أسسها قائد الحياة الرهبانية هو القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان. وكان في توحد، يعني الرهبنة عبارة عن توحد ومود عن العالم، بيموت عن العالم ويعيش مع نفسه في مغارة في مغاير الأرض أو شقوق الأرض في منفردا، ويروح بس يدوبك يتناول كده في الدير ويرجع تاني مغارته، فكون النسك والأصوام كان لوحده حتى الصلوات. لكن نظام الأنبا باخوميوس اللي حصل إن هو أصلا كان غير مسيحي في الأول خالص، وبعدين تجند في الجيش، اسمه باخوميوس في الجيش، وكان منطلقا مع الزملاء زي ما بيقول الكتاب. في كانت ثورة ساعتها، وكان بيقدم الطعام والشراب بسخاء وبفرح. فسأل باخوميوس يعني عن سبب هذا الكرم للناس دي، فقيل له ان فعلنا هذا من اجل اله السماء، يعني كل الناس دي بتشتغل من اجل اله السماء في الجندية. فحب الموضوع ده جدا وقال انا برضو عايز اقدم حب لربنا، فاعمل ايه؟ عايز اترهبن. فالاول قالوا له قبل ما تترهبن وتقدم حب لربنا وتنعزل لازم تبقى مسيحي. فطبعا حضر قداس الموعظين، راح للأم

الأنبا بلمون، فهو حتى تتلمز على إيده الأنبا بلمون، وراح وقال له أنا عايز أبقى مسيحي، فحضر قداس المواعظين واتعمد وتناول، وقال له أنا عايز أبقى تلميذ ليك، ممكن تعلمني حياة الوحدة والرهبنة. فالأنبا بلمون قال له الموضوع صعب جدا، لازم تاخد تدريب الأول، ممكن تروح كده تتمرن وتصلي الأول صلوات النهارية اللي هي الأجبية، وبعد كده تتعود إن على الحكاية دي والصوم لحد برضو 9 ساعات، وبعد كده تيجي. ففعلا سمع الكلام، والأنبا بلمون حس كده بنعمة إن الأنبا بخوميوس قادر، القديس بخوميوس إن هو قادر إن هو يبقى راهب كويس. فسكن البرية بجوار القرية وسأله أن يقبله تلميذا زي ما احنا قلنا. تأسيس نظام الشركة بقى، القديس بخوميوس كان متهلل بالوحدة، يعني فرحان قوي ان هو ايه راهب وحيد زيه زي الأنبا أنطونيوس، يعني مع الفارق طبعا لان الأنبا أنطونيوس اب جميع الرهبان وزيه زي الأنبا بلمون، ولكن قلبه ده بقى من حبه للناس كان متوجع ان هو بيصلي لوحده والناس اللي بره مش قادرة تيجي تصلي زيه، يعني مش قادرة تدوق ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، نفسي كل الناس دي تخلص، نفسي كل الناس دي تبقى تتهلل بربنا وتذوق تدوق ربنا صح. فصلى صلاه كبيره جدا وبقى يجمع الحطب للانبا بلمون لان هو تتلمز على ايده، وهو بيجمع الحطب ظهر له ملاك. الملاك اعطاه زي كده ورقه كتب فيها تأسيس نظام الشركة، أعطاه لوح به البنود الأساسية لنظام الشركة، ودي سهلة للغاية يستطيع الكثيرون أن يمارسوها، مش صعبة. إيه نظام الشركة؟ يعني في أب كبير مسؤول عن مجموعة من التلاميذ، مسؤول عنهم وهم بيتلمزوا على إيده، ويوزع المهام عليهم لان من لا يعمل لا ياكل. احنا مش جايبين زي بالظبط الاديوره كلها دلوقتي نظام شركه، تروح مثلا اي دير تلاقي فيه مهام متوزعه على كل راهب، ايه شراهب في المعصره، ايه شراهب في المطبعه، ايه شراهب في الزراعه، ايه شراهب في المرعى، يعني كلهم بيشتغلوا، نجاره، فلاحه، مفيش حد مش بيشتغل. في نفس الوقت بيجتمعوا في مواعيد معينه للايه للصلاه، زي الصلاه الساعه 9، الستة، الغروب، النوم، فهم متهللين بالموضوع ده. فهو طبعا كان فرحان جدا بان النظام ده هيتطبق، بس راح لمين بقى عشان يتطبق؟ للمعلم الانبا، مين؟ بلمون. فقال له الملاك ظهر لي واعطاني اللوح ده، ايه رايك؟ ففرح جدا وبارك العمل، قال له نبتدي مع بعض نشتغل. فاستأذن منه ليعود المغارة، بس قال له نلتقي بالمغارة كل عام، مرة في الدير ومرة في المغارة، يعني نصلي السنة دي كده عشان الموضوع ده يتم على خير. فعلا صلوا مع بعض وكانوا أول سنة بيلتقوا مرتين. القديس بخوميوس بعد السنة دي أسس أول دير لنظام الشركة، حتة اسمها بافو أو بابو، وأعطى الله نعمة في أعين الكثيرين حتى أنشأ في المنطقة 10 أديرة. ابتدى بقى إيه يحط أساس 10 أديرة. الدير الرئيسي جمع فيه من أحباء الله اللي هم عايزين كانوا يترهبنوا بس يعيشوا مع بعض بقى، 1500 راهب. ده أول دير أسسه القديس بخوميوس، 1500 راهب. طب بالراهبات نظم أخوه الأنبا يوحنا اللي هو الأكبر يوحنا، حيث ترهب عنده برضه وكان يعمل معه بكل طاقته في تأسيس هذا النظام، وجاءته أخته فقابلها وشجعها على الحياة الرهبانية، أسس لها في الدير في الاتجاه المقابل الناحية الثانية، وقال لها تكوني بقى مسؤولة وتضمي أخوات راهبات، جابت 300 راهبة، يعني البداية ب 1500 راهب و 300 راهبة في حياة الشركة. ملامح بقى النظام ده ايه؟ نظام تقدير الكنيسة من قادة
نظام الوحدة امتدح القديس الأنبا أنطونيوس.

أنطونيوس القديس باخوميس على عمله هذا. يعني أنطونيوس أب الرهبان ومؤسس الرهبنة والوحدة، فقال أنا مبسوط جدا للعمله باخوميوس، وحسب نجاحه عطية من الله. وسيرة الأنبا باخوميوس ونظام الشركة دي موجودة في كتب كتير وأكتر من لغة، زي البحرية والصعيدية واليونانية. طبعا النظام ده لما انتشر، فالبابا أثناسيوس عرف قامة باخوميوس اللي أسس الشركة، فقال لازم بقى إيه يبقى كاهن، أسيمه كاهن، راح هرب منه أول ما سمع الموضوع ده، لأن هو مش طالب مجد، احنا طالب حياة مقدسة مش عايز مجد. وطلب بركته وقال له طب ليه أنت مش عايز تاخد الدرجة دي؟ قال ممكن عدو الخير يلعب بيني وبين إيه إخواتي، أنا مش عايز عدو الخير يدخل، احنا عايزين كلنا مع بعض في حياة الشركة محدش يزعل من التاني. فطبعا قال له لأ، الكلام ده عدو الخير بيضحك بيه عليك، لازم نظام الشركة فيه كبير وفي ناس تطيعه الصغيرين. وفعلا أطاع القديس الأنبا أثناسيوس، البابا أثناسيوس، وخضع عليه ونال رتبة كهنوتية. البداية خالص الصوم بيأكل الراهب مرتين كل يوم، أو الراهبة مرتين كل يوم، ويمارس صلوات جماعية متكررة، ويقوم بالعمل زي ما أنا قلت كده، نجارة، فلاحة، طبخ، ناس بتطبخ، ناس بتغزل، ناس بتبني، ناس بتنسخ، تنسخ الكتاب المقدس، ولكل جماعة رئيس دير يدبر الأمور ماديا وروحيا، والعمل الأساسي جزء من الحياة الروحية. طبعا دلوقتي انفتح الأديورة لغير المصريين وطبقوا نظام الشركة زي اليونان وزي الرومان، وسمح للشخصيات البارزة المحبة للوحدة أن تمارس هذه الحياة، والقديس باخوميوس كان بيجتمع بالمتوحدين. طبعا عدو الخير برضو مش بيسكت، يروح موقع الدنيا الإخوات بين بعض، محدش يطيع التاني، لكن الأنبا باخوميوس كان بيصلي بيهم خلاص، ويعلمهم المحبة، يفتح الكتاب المقدس معاهم ويقول لهم المحبة هي أساس البنيان، المحبة هي أساس البنيان، لو مفيش محبة خلاص يعني يدخل عدو الخير ويشتغل. فطبعا حتى الشيطان ما سكتش وظهر له على شكل سيد المسيح، تخيل بقى الشيطان مش ساكت، ويظهر للأنبا باخوميوس على شكل سيد المسيح ويقول افرح يا باخوميوس لاني جئت لافتقادك، جئت لافتقادي. اما هو ففي اتضاع اعلن انه يريد ان يرى السيد المسيح في الحياه الابديه، انا عايز اشوفك يا رب في الحياه الابديه مش عايز اشوفك على الارض، لا بالعين الجسديه. اول ما قال كده الشيطان بقى ايه اختفى في الحال، وبقى نار كالدخان تلاشى. شوف محبه الأنبا باخوميوس. وربنا برضو بيوجه الانسان طالما بيحبه، يعني الانسان بيحب ربنا يقول له لتكن مشيئتك يا رب، وجهني انا ماذا يا رب تريد ان افعل، زي قديس بولس الرسول يوريه الطريق خلاص، لكن مش معتمد على قوتي الشخصيه، ده انا اللي عملت، ده انا اللي سويت، ده انا اللي جبت 1500 راهب، كل ده بقى الشيطان بقى ايه يبتدي يشتغل. لكن لو اتضع الانسان وينسب كل شيء والمجد ده ربنا، يبتدي ربنا يتمجد معاه، وحتى الشيطان ما يبقاش ليه وجود، يتلاشى زي الدخان كده. والافضل طبعا القديس برضو علم الرهبان صناعه السلال اللي هي الخوص يعني. وفي واحد كان راهب قال له انت مش بتسمع الكلام ليه؟ الرهبان اشتكوا منه، كل ما يطلبوا منه اكل ما يقدمش، كل ما يقدموا اكل ما يقدمش او ما يطبخش. فامر بحرق، قال له اصلي انا بعمل سلال، اول ما اعمل اكله ما حدش يجي جنبها، اكلي مش كويس، اول ما اجي اكل. قال له طب والناس دلوقتي ايه يعني زعلانه منك عشان بطلت تعمل اكل، فشكوا في عدم محبتك ليهم، لا اعمل اكل. وفي نفس قال له انا بتعمل ايه بقى اثناء كده؟ قال له بعمل السلال وبسيبهم. قال له انا عايزك تجيب السلال، كل السلال اللي انت عملتها دي، وتحرقها قدامهم عشان انت ما قطعتش الكبير، تجيب كل السلال دي وتخطي وتعمل مطانية ليهم وكل تحرقها وتقدم.

0: بطانية ليهم، عشان لازم نتعلم ان احنا نحب بعض ونطيع بعض. ففعلا اتعلموا درس حلو خالص من الموضوع ده. طبعا انتشر وباء في الصعيد مصر، واصيب الكثير من الرهبان وتنيحوا. في وباء اصاب مصر جامد، وتنيح منهم الانبا بخوميس، بركته تكون معنا. وطبعا قديس عظيم بابا بخوميس ده اب جميع الشركه، بيذكر فين؟ في المجمع. خلاص. وليه هو اللي اسس كل نظام الشركه دلوقتي في الاديوره. يعني اي دير تدخله في الربيطه، الربيطه ده اللي ماسك الرهبان اللي بيوزع المهام. فكل راهب، هل ان هو مثلا ده الربيطه ده يعني ان هو المدير؟ لا، مفيش حاجه اسمها مدير، كلهم اخوات مع بعض، وكلهم بمحبه بيقدموا حب ربنا. بس لازم يقتضي الامر وجود هيكل تنظيمي في الربيطه هو اللي بيوزع المهام، وفي طاعه وفي محبه وفي وحدانيه وفي شركه. حتى الكتاب المقدس بيقول ايه؟ يجتمعون كلهم عند كسر الايه؟ الخبز. بروح ايه؟ واحده، بروح واحده. وهو ده الاساس عندنا في الكنيسه، عند كسر الخبز اللي هو التناول، احنا بنجتمع نحن جماعه المؤمنين بروح واحده، روح الشركه اللي اسسها الانبا بخوميس وجمعها السيد المسيح على مائده العشاء الرباني. خلاص. من اول اسمه سر الشركه، او سر الافخارستيه، الشركه، كلنا في وحدانيه واحده. ربنا يبارك.
1: تسمعني لو سمحت، عايزين ترنيمة ما بتنساش.

0: النهارده فرحانين خالص معانا ابانوب ابونا ابانوب ابونا ابانوب جانا قبل كده تفتكروا دي تاني مره تالت مره ابونا يباركنا لسه بقول لابونا نفسنا بس بعد المسافه في المنظره فكتر خيره يعني بيجي يوم جمعه بيبقى يوم تقيل يعني في الكنيسه لكن محبته كبيره جانا النهارده وموضوع جميل خالص يعني بقالنا فتره ما خدناش شخصيات انجيليه فاحنا اتفقنا كده مع مجموعه الخدام ان احنا هنركز شويه في الشخصيات الانجيليه نلف خدنا مواضيع نفسيه المرتين اللي فاتوا والمره الجايه واللي بعدها حاجات نفسيه فهنركز قوي خلال الشهرين الجايين دول على شخصيات انجيليه على الحقيقه محتاجين حاجه زي كده يعني لان دي الاصول وده فيها تعليم كتيره وسواء الشخصيه دي بترمز للمسيح بطريقه او باخرى اخطائهم علاجها ادوارهم في الحياه فهنعيش مع حبه شخص النهارده معنا شخصيه جميله خالص شخصيه رفقه يمكن كتير قرينا عنها بس اعتقد ان كتير بقاله فترة يعني ممكن قريناها مرة واتنين من زمان بس اعتقد يعني ما حدش كتير قوي بيقراها باستمرار او تعمق فيها يعني فتعيش يا ابي ودايما كانت باركنا يا ابي
1: حللني بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. بعض الأعداد من سفر النشيد بركتها على جماعنا آمين. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبالأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجاله نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك والمجد لله دائما أبديا آمين. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها آمين. أنا سعيد خالص أن أنا نكون معاكم في كنيستنا المباركة دي اللي احنا نتمنى اللي احنا نيجي ناخد بركة من ترابها. أبونا اداني شخصية من الشخصيات اللي أنا أشكره اللي أنا يعني ما كنتش واخد بالي منها قوي يعني هو اللي خلاني أدرس.

معايا قديسة رفقة أو أمنا رفقة، قديسة عظيمة أوي وحكايتها حكاية حلوة. حد عارف حكايتها؟ شطار، كلكم عارفين، برافو. لا بجد حد عارف يعني حكاية أمنا رفقة؟ طب ما تيجي أمنا تقول معايا كده، احكيها لي أهو، احكيها لنا، احكيها لنا، احكيها لنا، دي قصة حلوة خالص. حد يحكيها لنا يا جماعة؟ طيب، معنى رفقة يعني رباط أو حبل قيد، وظاهر هي عملت كده مع أبونا إسحاق يعني، لأن جوازهم استمر وكان جواز حلو خالص، جواز مسيحي. تسمعوا عن الجواز المسيحي؟ لا ما تضحكوش، لا جواز المسيحي هنتكلم دلوقتي. مين هي رفقة؟ هي بنت بتوئيل وابنة نحور، ونحور ده كان أخو أبونا إبراهيم. إسحاق كبر، أبونا إبراهيم شاف إسحاق لما كبر فقال لخادم عنده حلم اسمه برافو إليعازر الدمشقي، وقال له يا إليعازر تعالى احلف اللي أنت تروح تجيب زوجة من ايد ربنا لابني، بس مش من بنات الكنعانيين، انا مش عايزها من بنات الكنعانيين. حاجه حلوه قوي الموضوع ده، خلي بالنا منه، ده ارشاد لينا. شفتوا بعد الزمن ده كله جه واحد بعديه اسمه شمشون، راح لباباه قال له لقيت حته بنت يا بابا، حته بنت جميله قوي. قال له يا واد بجد؟ يلا بينا. اسمها ايه؟ قال له اسمها دليله. قال له ايه ده؟ دي مش من عندنا يا ابني، دي مش من عشيرتنا، مش دي مش تبعنا. قالوا بس انا بحبها قوي والبنت حلوه قوي. قالوا ما تنفعناش، ما تنفعناش، احنا لما ناخد حد مننا، ما ينفعش ناخد حد برانا. واللي حصل لشمشون كلنا عارفينه، لكن اسحاق ابونا ابراهيم قال لإليعازر الدمشقي خلي بالك انا مش عايز من بنات الكنعانيين. قالوا ما تروح فين؟ قال له روح المكان اللي انا جيت منه، المكان اللي ما بين النهرين. ووافق ابونا، وافق الخادم الامين إليعازر الدمشقي على كلام ابونا ابراهيم، وقال له انا هندي لك 10 جمال. معلش نركز في الاعداد ديت ان هنحتاجها دلوقتي. هندي له كام جمل؟ 10 جمال محملين بالايه؟ بالهدايا. قال له لما تلاقي البنت اللي انت هتلاقيها حلوة كده لابن إسحاق ادلها 10 جمال، ادي لأهلها 10 جمال دول وتجيبها وتيجي. الثقة دي، الثقة، ايه الجمال ده؟ ما هو الإيمان هو الثقة. في ثقة. إليعازر الدمشقي حلف وأخد الجمال وراح واخد بعضه وراح رايح على هناك، وحط في قلبه وقال كده ان اللي هتسقيني ترضى تسقيني وتسقي الجمال، ها يبقى هي ديت اللي ربنا ايه مشاور عليه. كلكم شاطرين، كلكم عارفين الحكايه، برافو. وراح عند البير اللي هم بيشربوا منه، وجات بنت حسنه المنظر جدا لم يعرفها رجل. خلي بالنا من الكلام اللي انا بقوله ده كويس، هنحتاجه دلوقتي. حسنة المنظر ايه؟ جدا لم يعرفها رجل. قالت له انا ممكن اسقيك واسقي الجمال بتاعتك كمان. قال له سلام عليك يا رب، بالسرعة دي؟ ما هو اللي بعته بإيمان وثقة. المهم عشان ما اطولش عليكم، تركوا حاجة؟ لا وراكم، احنا يا دوبك ساعتين مع بعض وناخده بعدين ونمشي على طول. سقته وسقت الكام جمل؟ 10 جمال. ده مين قال 10 جمال؟ ده ايه الشطاره دي؟ ده في ناس مركزه. وهو كان قول راكب على جمل وواخد معاه واحد راكب على جمل، المهم يعني الا اكيد ال10 جمال، صح كده؟ الا اكيد 10 جمال. سقتهم كلهم. عارفين الجمل بيشرب قد تقريبا كام لتر؟ انتوا بتشربوا كام لتر؟ ممكن تشرب لو انت عطشان قوي تشرب كام لتر؟
لتر بالكتير.

الجمل يشرب كم لتر؟ لحد 40 لتر. لحد كام؟ 40 لتر. يبقى 40 لتر في 10 جمال بكم لتر؟ ها؟ شطار شطار، برافو. جمال 400 لتر. يا نهار ابيض، كل ده ضمنا. رفقه دي كانت مضيافه قوي، كانت كريمه قوي انها تعمل كل ده. قالت له انت شكلك جاي من مكان بعيد، ايه رايك ان احنا نستضيفك عندنا في البيت ويعني تستريح شويه، وكمان عندنا اكل للجمال بتاعتك. قال لها يا سلام، يا ريت يا ريت انا اجي معاك. وراح ملبسها اسوره وخزامه. فرحت قوي، وهو كمان فرح قوي، وراحوا عند باباها اسمه ايه؟ بتوئيل. واخوها اسمه ايه؟ لبان. شطار خالص. وبعدين قالوا لها مين اللي انت جايباه وجايه ده؟ قالت لهم ده واحد غريب. و راح هو موضح القصه بقى، قال انا سيدي ابراهيم بعتني علشان اجيب زوجه لابنه، وحبب جدا ان هو ياخد من هنا، وعرفهم بنفسه ان هو العازر الدمشقي، والحكايه ترجع تاني امنا رفقه ويسالوها تحبي تروحي معاه؟ تحبي تذهبي معاه؟ قالت لهم اذهب معاه. ده من بعيد خالص، ده بعيد عن ماما وبابا. ما هو احنا بعد كده هنقوله انسي شعبك وبيت ابيك، وهنقول له هو كمان يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأة. وفعلا ده حصل، أخذ العذر الدمشقي رفقة ورجع، وهنشوف بقية القصة واحدة واحدة. عايز أحكي لكم على حاجة، عندي واد شاب جميل قوي خاطب بنت، وهو خطبها سألها سؤال، قال لها بصي انا عايز اسالك سؤال. واد حلو جدا، كنسي وروحي، وواد حلو قوي. سال خطيبته سؤال، انا عارف ممكن ما يكونش الموضوع ده يعني يهمكم دلوقتي قوي، بس هيهم اولادكم. سال البنت سؤال وقال لها لو حصلت ما بيني وما بينك مشكله كبيره، مشكله صعبه، نحلوها ازاي؟ سكتت شوية كده، قال لها مشكلة كبيرة قوي قوي، مشكلة صعبة جدا يعني، نحلها ازاي؟ بعد ما خدت وقتها في التفكير ردت عليه رد مش مناسب، قالت له كده هوت ننفصل بهدوء. قال لها وليكن الآن ننفصل بهدوء. ياه، لو حصلت مشكلة كبيرة ومشكلة صعبة انت من وجهة نظرك ننفصل بهدوء؟ هو ده؟ يا خساره. تعرفوا احلى منظر تشوفوه في شعب الكنيسه؟ احلى منظر بابا اللي كبر قوي قوي في السن، وماما اللي كبرت قوي قوي في السن، وجايين الاثنين الكنيسه يتعجزوا على بعض لحد لما يوصلوا باب الكنيسه، وهي تمسك ايده وتساعده، وهو يحب ان هو صح. اجمل منظر اشوفه، اجمل منظر اشوفه. والاثنين كده تلاقيهم بيحبوا بعض قوي، وخايفين على بعض قوي، وداخلين مع بعض يصلوا، وفرحانين قوي اللي هم حضروا الاثنين القداس، ياخدوا مع بعض كده البركه ويروحهم. هو ده اللي احنا كنا نعرفه، هو ده الزواج المسيحي. لكن ننفصل بهدوء ديت مش بتبعنا، مش بتاعتنا. للاسف الشديد ناس كتيره دلوقتي وهي جايه تتكلم في اي مشكله مع ابونا، اول كلمه تقول له بعيد عنكم يعني باسم الصليب عليكم، بص يا ابونا. اتصلت بيا واحده كان ايامها ايام صعبه بالنسبه لي جدا يعني، فانا في وسط زحمه المشكله اللي عندي ديت، ودي اتصلت بيا بعد اكليل بنتها بحوالي 3 4 ايام، وقالت لي عايز افتح ملف. 3 4 ايام ايه ده؟ ايه ده؟ تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ رفقة كان لها دور أساسي ودور سامي جدا في استمرار

خط الأنساب اللي هيجي منه السيد المسيح ابن الموعد. لكن حصل منها غلطة مش ولا بد كده، كلنا عارفين طبعا، كلنا عارفين ان رفقة كانت امرأة عاقر وجهز حق قاعد يصلي، وربنا سمح لرفقة ان هي تحمل، وحملت في ايه صح، وحصلت ما بينهم عركة داخلية، تك تك تك تك، وسع شوية انت اللي توسع، لا انت تيجي كده انت تيجي كده، حست بيه فقالت ايه الحكاية، اروح اسأل ربنا ايه اللي بيحصل ده، مش معنى انا يعني اللي يحصل معايا كده. قال لها انت هتجيبي امتين شعبين، الكبير يستعبد للايه للصغير، لما جت تولد ولدت واحد اسمه عيسو برافو، والولد الثاني كان اسمه يعقوب برافو، فحبت الواد يعقوب اكتر من ماما، خلي بالك من الموضوع ده، ما تحبيش حد اكتر من حد، بابا خلي بالك الولاد حساسين قوي، الترمومتر بتاعهم بيشعر قوي، خلي بالك من الموضوع ده، تحبش حد اكتر من حد. لما عرفت التدبير الالهي ان يعقوب هو اللي هيكون له السيادة، قدمت يعقوب لمين؟ لإسحاق، على اساس انه عيسو علشان ياخد البركة. مش عيب كده ماما؟ ربنا لما هيحب يعمل حاجة هيعملها بطريقته، بلاش انت تتدخلي في التدبير الالهي ده. لكن رفقة حبت ان هي تشغل دماغها شوي، معلش خدت عقابها. كان ايه عقابها؟ ان هو لما سافر لخاله لبان للأسف الشديد ها ما شافتهوش تاني، خلاص مش هتشوفيه تاني. لما رجع يعقوب كانت رفقة ماتت ودفنوها في حقل المكفيلة. الموضوع ده جاي مناسب قوي لليومين اللي احنا فيهم، هقول لكم ليه، ده ارشاد الروح القدس اللي بيخلي ابونا يختار المواضيع. الانبا رافائيل لقيت له تامل جميل جدا في القصه دي. ايه التامل الحلو؟ بيقول كده ان ابونا ابراهيم يمثل الاب، صح؟ حد عنده يعني اعتراض؟ انتوا شطار خالص، انتوا يعني بجد مسالمين جدا يعني. وابونا اسحاق يمثل الايه؟ الابن. وإلعازر الدمشقي يمثل الروح القدس الذي ياخذ خيرات الاب لمين؟ ها؟ للي هترتبط بمين؟ بالابن اللي هي مين؟ امنا رفقة. نعيد تاني. ابونا ابراهيم وسط إلعازر الدمشقي وقال له خلي بالك، خد الكنوز دي كلها ووديها للي هترتبط بابني. يوديها لاي حد؟ لا لا لا، مش لاي حد، للي هترتبط بابنه، هي ديت اللي تستحق. علشان كده امنا رفقة كانت تمثل الكنيسة، تمثل النفس البشرية، عشان كده ابتديت بصفر النشيد، فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. يا هي بعد ما سابتهم شوية لقت اللي هتحبه بقى وهتعيش معاه. طب وإيه رأيك؟ تسيبيه؟ أبدا، أمسكته ولم أرخيه، أبدا مسكت فيه، أنا حبيته محبة حقيقية، أحببتك. هو بيقولك كده، ولكن أنا بنرد عليه ونقول له إيه؟ مش عارف. هو بيقول لي محبة حقيقية أحببتك، وأنا أرد عليه إيه؟ مش عارف. المواهب الحلوة، البركة الحلوة، النعمة الحلوة تروح للي هيرتبط بالابن عشان خاطر الابن. علشان كده خلي بالنا، كانت رفقة تستحق هذه الهدايا لأنها سوف ترتبط به ارتباط لآخر

ست حلوة خالص، حامل، حامل، لقيت دم كتير نازل عليها، اتخضت وراحت جري على مين؟ على الدكتور. افتحوا اوضه العمليات، دخلت اوضه العمليات، طلعت اخبار البيبي ايه؟ قال لها بيبي كويس نشكر ربنا، بس انت في حاجه. قالت له ايه؟ قال لها حوالين البيبي كله كانسر، فما اعرفش انت تلحقي تولادي ولا ما تلحقيش، ما اعرفش، انت في مراحل صعبه يعني. عملت حاجه غريبه قوي، عملت ايه؟ جابت 18 هديه للبيبي، وقالت لجوزها كل سنه، عرفت ان المولود بنت، وقالت له كل سنه تدي للبنت هديه وتقول لها ماما بتحبك جدا، وتقدم لها الهديه. وماتت الام بعد ما ولدت على طول، فجه الاب في اول سنه جاب الهديه وادها للبنت، تاني سنة، تالت سنة، رابع سنة، لحد الهدية رقم، لا أنا آسف، 16. هما كانوا 18، بس البنت عند الهدية 16 مسكت البيانو اللي كان جايبه لها أو اللي كانت جايبه لها مامتها، كان غالي قوي، ومسكت خشبة وقعدت تدغدغ فيه. طب ليه كده يا بابا؟ دي هدية حلوة خالص، دي ماما اللي كانت سايباها. قالت له أنا مش عايزة هدايا، أنا عايزة ماما. مش عايزه هدايا، انا اكتفيت من الهدايا، انا مش عايزه هدايا، انا عايزه ماما، هات لي ماما اللي بتبعت لي الهدايا الحلوه دي. معلش خدي القصه دي وخليها على جنب، خدي قصه تانية. بنوته حلوه كده، عروسه كده، داخله عندي في المكتب بتتكلم معايا، بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت عارف ان بابا بيشتغل بره؟ قلت لها اه. قالت لي اسود ايام السنه اللي بابا بيجي لنا فيها البيت، بيجي فيها من بره. قلت لها ليه كده؟ قالت لي طول ما هو بره بابا جميل قوي، يبعت لنا في هدايا ويبعت في فلوس ويبعت كده، اول ما يجي بابا في البيت يخنقنا. رايحه فين؟ جايه منين؟ البسي ما تلبسيش، بابا ده خنيق. ايه رايكم؟ قبل ما تدينه خلي بالكم. انا واحد بحب عطايا الله من العشر جمال، يا سلام، محملين بالهدايا. لكن يا ترى انا بحب ربنا اكتر من الهدايا ولا بحب الهدايا اكتر من ربنا؟ نفس القصه بالظبط، فكروا فيها، نفس القصه بالظبط. انا بحب هدايا جدا، انا مستعد احسب لك قد ايه هدايا يوميا انا وانت باخدها، تلاقيها كده فعلا زي الرمل الذي لا يحصى وقطرات الامطار. من اول ما بفتح عينيا الصبحيه اشوف خير ربنا، يكفي اللي انا بشوف النور. جالي ولد كفيف وقال لي كده، انا عايز اشوف، انا ماليش دعوه، انا عايز اشوف، انا زهقت، انا زهقت. كبير عنده حاجه و30 سنه، قال انا زهقت، انا عايز اشوف. خليكم مكاني، ممكن نقول له ايه؟ ولد بقى تاني كفيف اصغر منه في اعدادي، قال لي بص يا ابونا الولد ده خطير، يعني ربنا مديله كم ذكاء وكم مقدره على الحفظ ما تتخيلوهاش، يعني لدرجه انه بيسمع الكتب على، عارفين لما بنجري الواتس على واحد ونص او اتنين، هو نفس الحكايه كده، بيجري الكتاب على كده وبيحفظ الكلام اللي بيتقال. فيعني حد كده يعني نبغه ملهوش حل يعني. قال لي انا ربنا خد مني النظر، هو جاله كانسر في المقلتين بتوع، مهم علينا يعني، كان بيبي صغير يعني، مش بيبي، اكبر من يعني نقوله خمس ست سنين في الحدود دي. فقال لي كده، قال لي هو ربنا خد مني النظر لكن اداني قدام منه حاجات

تانية ما ادهاش لكل اصحابي اللي حواليا، بس انا تعبان برضو يعني. فانا بس بلفت نظرك لحبة حاجات عندك مش موجودة عند غيرك، الحاجات دي تساوي كتير. يعني لما نيجي نقول الحاجة دي تساوي قد ايه، هنلاقيها الحاجة دي تساوي كتير قوي قوي قوي قوي. فانا لابد اللي انا اشكره جدا على

الكورونا وايام النفس والناس كتير قالت لك النفس الاكسجين ده يعني ده نعمه كبيره من عند ربنا وهكذا. لكن رفقه حبت قوي اسحاق، حبته قوي، كانت فتاه حسنه المنظر جدا من الخارج ومن الداخل، عذراء لم يعرفها رجل. اسمع كده في كورنثوس الثانيه يقول ايه، فاني اغار عليكم غيره الله لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح. كانت رفقه هذه العذراء العفيفه للمسيح. لو سمحت وانت جاي عند ربنا قل له لو انا مش قادر اسيب الخطيه اديني القدره، اديني المعونه اللي انا اسيب الخطيه، انا مش قادر، انا ضعيف قوي، انا من نفسي اقدم لك قلبي زي العذراء العفيفه ديت بالظبط. كان ليها صفات حلوه قوي، يكفي جدا كرمها، كلكم كرمه طبعا، بس في كرم بمحبه وابتسامه، وفي بعيد عنكم كرم صعب قوي. يا ترى لما بيجي اهل الطرف الاخر اللي هم اهلك اللي هم اهلك بنرحب بيهم ازاي؟ بندخلهم البيت ازاي؟ بنقدم لهم ازاي؟ مش عارف، مش عارف. ده في ناس بتنعى هم ان هي تروح تزور حد معين، يعني يقول لك يعني زيارتهم تقيله قوي يعني، وانا داخل عندهم كده بحس ب... تعرفوا ليه؟ لان ما فيش روح المحبه اللي تستقبلهم للاسف الشديد. روح المحبه ديت حصل لها ايه؟ ها؟ لكثره الاسم ها؟ تبرد محبه الكثيرين. عشان كده ما عادتش الزيارات العائليه زي الاول، فين وفين؟ لما لقوا زياره من هنا او زياره من هنا، الولاد دلوقتي بقوا متوقعين لما الباب يرن يا اما المحصل يا اما المحصل يا اما البواب يا اما مش عارف صح؟ لكن حد من القرايب، انا اقول لكم من شبه من ربع المستحيلات يعني، على الاقل خالص هيعملوا ايه؟ تليفون. لو كانش زمان كده، كانش زمان كده. معرفش ليه الاخوات دلوقتي ما عادوش يقعدوا يزوروا بعض؟ ليه احنا ما بنروحش؟ ولو رحت عند ماما لو سمحتي خدي جوزك معاكي، ولو انت رحت عند ماما وبابا لو سمحت خدها معاك، تروحوش لوحدكم، تروحوش لوحدكم، علشان ما يحصلش كلمة مامتك وكلمة مامتك وكلمة باباك وكلمة باباكي، كلمة أخوك وكلمة أخوكي، كلمة أختك وكلمة أختك. للأسف في المسيحية مفيش ده. أقول لك دليل على كده، ان ما ينفعش خلاص ان بعد ما الزوجة تسافر او الزوج يسافر اللي انا اخد اختها ولا انا اخد اخوه. ليه؟ خلاص ما هو بقى اخويا وهي بقت اخت، خلاص. الموضوع ده مهم جدا وله تأثير على الولاد وله تأثير في حياتنا الاسرية. ليه انا ما بفكرش فيه؟ ليه انا ما بفكرش ان كل ما لازم هي تروح انا اروح، وكل ما انا اروح هي لازم تيجي معي؟ ده خلاص، ده منهج حياة، منهج حياة. النقطة الثانية الطاعة، زي ما ابونا ابراهيم أطاع هي كمان أطاعت، وطاعة بسرعة شديدة وبلا دمدمة، بلا دمدمة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، فيليب 2. أنا هاجي معاك بس صراحة يعني تجيل على قلبي جو، مش قادره يعني. ماشي حاضر، انا جاي معاك، حاضر، عشان ابونا قال في الكنيسه روحوا مع بعض، انا جاي معاك، بس خلي بالك ما نقعدوش اكتر من 5 دقايق. يا راجل يعني هتروح عند مامتها وباباها تقعد 5 دقايق يا راجل؟ تروح قايله له ايه؟ لا خليك انت، ما هو عايز دي، خليك انت ناصحه

بلا دمدمة. يقول كده مرة تانية في رسالة معلمنا بطرس الأولى: كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. بلا دمدمة، مش ماما قالت إن هي جاية لوحدها اللي جاب أختك معاها؟ مش من الذوق برضو إن هي كانت تتصل وتقول إن هي جاية معاها؟ هي جاية فين؟ أنا مش عارف يعني، أنا قصر الإليزي مثلا مش فاكر، أنا مش عارف هي جاية فين يعني، جاية فين وجاية عند أخوها يعني. أنت مش عارف في إيه بالظبط، إيه اللي في الفكر يعني. أي حاجة. كانوا زمان لما يجوا يحطوا الأكل أشكال وألوان وأصناف حلوة كتيرة، يقولوا كلمة حلوة قوي، يقولوا إيه؟ المحبة إيه؟ ها؟ الصغيرين مش فاهمين حاجة، مش آه، ها؟ المحبة إيه؟ تستر. وهم حاطين حاجات حلوة كتير، يقولوا المحبة تستر. محبة تستر. وإيه يعني؟ أبونا ياسة مرة راح لبيت، بتسمعوا في الأفلام الدينية؟ وأنتوا راكبين الأتوبيس وبتتكلموا مع بعض، أوكي ماشي. أبونا ياسة راح بيت من البيوت الناس الغلابة قوي ما عندهاش شاي تقدمه لأبونا، شاي. فالست قالت إيه؟ يا رب بقى المحبة تستر، راحت جايبة قشرة برتقانة ناشفة، ها؟ وراحت حطها له في الإيه؟ في الكوباية، وراحت حط عليها الإيه؟ المية السخنة، ومقدمها لأبونا، قال لها ده أحلى شاي أنا شربته. أصل المحبة إيه؟ المحبة تستر، المحبة تستر. لكن صدقيني لو جبتي لي ذبايح كثيرة وقدمت لي حاجات حلوة كتيرة وانت مبوز بيت ملقان بالخصام، خسارة خسارة خسارة خسارة، تبقى بيوتنا كده خسارة خسارة خسارة، ان الولاد يطلعوا مش عارفين عمهم ومش عارفين خالهم ومش عارفين خالتهم ومش عارفين، خسارة خسارة. في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ده عمل معايا موقف وده عمل معايا موقف وده عمل معايا موقف وده قال كلمة وده قال، خسارة خسارة. أمنا رفقة ما عملتش كده. لكن هنوصل لآخر محطة، محطة الحلوة قوي بقى، محطة الجميلة قوي. رفقة وهي جاية على الجمال وأبونا إسحاق ماشي، فرفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق. فرفعت رفقة عينيها، ده هي على الجمل وإسحاق حقته ماشي، يبقى حقتها بتبص لتحت ما بتبصش لفين؟ لفوق. بس هو الكتاب دقيق جدا معايا في المعاني الروحية، خلي بالك. فرفعت رفقة عينيها عشان تعرف قيمة إسحاق ده إيه؟ قيمة الابن ده إيه؟ قيمة المسيح ده إيه؟ ما هو اللي قال لي كده، لما تيجي تصلي فأقول كده: أبانا الذي، ما هو معنى اللاهوت مال الكون كله، الأرض والسماء وبتاع، بس هو عايز زي الصعود كده لما خدنا لفوق. فرفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق عندما اقتربت القفاة، فنزلت عن الجمل ثم دخلت خيمته. هذا الحب اللي حصل، حصل من قيادة الله لهذه القصة الجميلة. ربنا اللي قاد القصة، ومش حد، مفيش حد قاد القصة. العذر الدمشقي صلى، وهم حتى هناك قالوا له اتفضل يا مبارك اتفضل خش. رفقة كانت بتصلي وسألت ربنا عن الولاد. إسحاق كان بيصلي زي أبوه، أبونا إبراهيم. قصة حلوة قوي، قصة فيها صلاة. فأدخلها إسحاق إلى خباءة سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبه. حب، العلاقة ما بين الزوجين هي علاقة الحب، العلاقة هي علاقة حب. لما بيمتنع أحد الطرفين عن العلاقة بيحصل كثير جدا من المشاكل. علشان كده ربنا جعل هذه العلاقة لتوحيد الجسدين.

0: إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد. وليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. ومن المهم جدا اللي احنا نفهم الكلام ده علشان الانسان المحتاج للاخر لما بيلاقيهوش بتحصل مشاكل صعبة جدا. الزيجة التي تبدأ بإرشاد الله ومحبة الله تسير فيما بعد بخطوات ثابتة، بخطوات محبة قوية ما بين الاثنين. علشان كده عروس النشيد تكلم عن إلهها وحبيبها فبتقول كده: فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه. هي حبت إسحاق أوي وإسحاق حبها أوي. حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. وفي مرة تانية في أول إصحاح بتقول له: اجذبني وراءك فنجري، ادخلني الملك إلى حجاله. يا على جمال الكلام. مخدعك هو مخدع المدام ومخدعك هو مخدع زوجك. يا ترى احنا عندنا مخدع في البيت ولا مفيش؟ هذا المخدع الذي هو مكان خاص جدا جدا بيا وبي فقط، مفيش حد ابدا مستعد نستضيفكم كلكم عندي في البيت الا في المكان ده. انا اسف، احنا اتعلمنا كده. انا اوضه نومي ما يخشهاش حد. علشان كده يشبه الجمال بتاع الكتاب المقدس مخدع الصلاة بهذه الحجرة. خلي بالك. مرسي حبيبي، مرسي. كنت اتنين، انا عطشان قوي فعلا. انت جايب لي جمل. خلي بالك، خلي بالك. يا ترى اصلا في مخدع ولا مفيش؟ تعرفوا الولاد وهم صغيرين يشوفونا احنا الاثنين واقفين نصلوا، هم كمان يكبروا ايه يصلوا. احكي لكم حكايه قديمه نختم بيها. كنا بنسافر كتير ومتعودين قبل ما ننزل من البيت ناخد الواد والبيت قبل ما ننزل اي مشوار نصلي ابانا اللازم وناخد بعضنا وننزل. فكنا متاخرين قوي عن القطر وعايزين ننزل بسرعه بقى، بنلملم الحاجه هاتي الشنطه وهاتي مش عارف ايه وهاتي وهاتي. والاثنين واقفين على باب البيت: يلا نصلي، يلا نصلي، احنا مستعجلين، القطر هي ده هو زمانه. نصلي. نصلي ويا نقف نصلي. يا بابا انت بالراحه بالراحه. حاضر. صلينا ابانا الذي يروح، لقينا القطر ولقينا كل حاجه. عشان كده أرجوكم القصص الجميلة دي ليست قصص تاريخية أو قصص مسلية فقط، إنما هي قصص من حياة واقعنا الكنسي والروحي. ربنا يدينا كلنا نعمة وبركة لكل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: في أسئلة على رفقة؟ كان عندها أخطاء، كان عندها أخطاء يا أبي رفقة ولا لا؟ مش عارفين. أخطأت قبل كده وكان عندها أخطاء؟
2: كان عندها أخطاء؟
1: طبعا.
2: اللي هي ميزت
0: أكبر خطأ اللي هو التمييز ما بين الإخوات ده خطأ شنيع. إن هي تميز يعقوب عن عيسو، مع إنه عيسو كان شكله حلو وواضح حمراني كده وحلو، مش عارف يعني الحكاية يعني. بس هي ميزت يعقوب واتدخلت زي ما قلنا في التدبير الالهي، وهو ده مش من حقنا، مش من حقنا. عاملها زي ايه؟ احكي لكم حكايه برضو حلوه كده. ابونا من الاباء اللي موجود حاليا يعني، راح يترهبن، فبابا باسم الصليب عنده ثروه كبيره يعني،

0: راح واخد له 15 صعيدي وراح رايح له على الدير. وقابل رئيس الدير قال له يا طلع لي ابني دلوقتي يا اما هندغدغ لك الدير. قال له خد ابنك ومشي. خد ابنك ومشي. ابونا دلوقتي طبعا يعني هو فرحان طبعا في الخدمه وفرحان في العالم وفرحان في كل، لكن مشتهى قلبه كان فين؟ في الرهبان. لكن بابا مش عاجبه الحكايه، ما يعني هيروح والدنيا دي كلها تروح لمين ويمين وشمال وبتاع. خلي بالنا بلاش احنا نتدخل في اللي. نصلي نصلي، ما هو يا عالم كان هو هيلبس ولا مش هيلبس يعني. ربنا ناس كتيرة جدا ونعرف اباء حلوة كتيرة جدا كانوا حابين ان هم يترهبنوا، وبعدين للأسف الشديد في الدير قالوا لهم انتوا لا تصلحوا رهبان. بالمناسبة اتقال لنا نصيحة ابونا ان احنا كاباء في الدير يعني اللي احنا ما نحكمش على اللي جاي لي انا كابونا، نقول له انت تصلح للرهبانة ولا ما تصلحش، لان انا ما جربتش الرهبان فانا ما ينفعش نقول له انت تصلح له، لكن نقول له ايه؟ ها؟ روح الدير وهناك يعملوا ايه؟ يقولوا لك انت تصلح ولا ما تصلحش. فاذا كان احنا الاباء بيقولوا لنا كده، فتيجي انت بقى في البيت تقول له انت ولا تنفع خالص يعني. اخر حكايه بقى. قابلت ابونا راهب في دير البراموس. روح دوروا عليه. بيقول لي كده، بيقول لي انا كنت سواق تاكس وكل حاجه كنت بعملها ما تتخيلهاش كنت بعملها. وبعدين كنت راجع، هو من القاهرة، وكنت راجع بالليل في يوم بالليل خالص متأخر. ماما وبابا سافروا السما وسايبين لي ثلاث بنات. وبعدين وأنا راجع من آخر مشوار بوصله قال له أنت اسمك إيه؟ قال له اسمي كذا، فراح مشغل له شريط البابا شنودة. قصة يعني ما تلاقيهاش كتير يعني. أخينا ده سمع القصة قال انا تاني يوم هروح اترهبن. هي كده خد شنطته وراح على الدير وساب اخواته وساب التاكسي وساب كل حاجه وراح اترهبن. وبقى ابونا جميل جدا جدا جدا. تعرفش تعرف تدبير وترتيب الهي مفيش حد فينا يقدر ان هو يتكلم فيه. انا فرحت خالص معاكم وصلوا لي كتير، بركه صلواتك. اتفضلي يا امي. العشر جمال انا كنت بنتكلم ان هو عدد من الاعداد. كتر خيرك. الكتيرة جدا، عدد كبير. هو ده اللي هترتبط بالابن. الانسان اللي هيرتبط بربنا هياخد من الخيرات وهياخد من البركات عدد كبير جدا. لما يبقى في جمل محمل ده كتير. تخيلوا من بدل الجمل كام؟ 10. احنا حتى في اللغة بتاعتنا الدرجة بنقولوها كده، لا مش واحد ولا اتنين، كام؟ 10، 100، مش عارف ايه، عدد كامل. عشان كده لو سمحتم فكروا قد ايه الاب هيدي للي هترتبط بالابن خيرات قد ايه ومحبة قد ايه. ربنا يفرح قلوبكم كلكم.
1: تعيش ابونا. وعقبال ما ناخد ساره وباقي الشخصيات التانيه الحلوه دي زي رفقه كده باذن ربنا. المره الجايه برضو عندنا يوم مميز كده محضر له الخدام، فان يكون مجموعات عمل هي فضفضه الستات وفضفضه الرجاله. بقى لنا فتره محدش فضفض، الفتره فاتت كله محوش، فبنفكر نعملها يا اما هنعملها في المعسكر يعني او يوم الروحي بتاع ايه؟ بتاع الكينج. المره اللي بعدها هيبقى معانا ابونا كله الصابر، ده اول سته. وبعد كده يعني عندنا الشهر كله الحمد لله يعني في متكلمين، وغير الرحله بتاعتنا ورا عند استاذ عماد اللي عاوز يشترك. كله خلص نركز بقى مع بعض وايه يبقى فتره حلوه وصيف كله بركه وفي سمر حلو خالص. تعيش يا ابي تعيش يا ابي تعيش. اتفضلوا نصلي.

يا ريت نحضر ترنيمة سلمت نفسي في يديك على الشاشة، ترنيمة سلمت نفسي في يديك.

سلام من روحك وسر لنا مخلصا صالح يا رب. نشكرك يا رب لأن أعمالك الخلاصية يا رب هي منبع وهي ربي الفرح يا ربي ان انت اديتهولنا علشان يا ربي نعالج بيه كل امور حياتنا. اي خبر بنسمعه يا رب، اي حدث بنمر بيه، اي فتره بنمر فيها يا رب ننظر دايما الى خلاصك. وما اجمل يا رب ان احنا ننظر الى صعودك الى السماء فتتثبت عيوننا ورغبتنا والشغف بتاعنا يا رب كله يكون متعلق في السماء بالمكان المعد لينا فوق في السماء. هو ده يا ربي اللي احنا في صعودك يا ربي مندور عليه، ان رب عيننا ان كانت في الارض، ان كانت يا ربي ملبوخه وان كانت مشغوله يا رب بحاجات كتير، وعدو الخير حاطط كده يا ربي ضباب حول عيننا في امور كتير قوي ما فيهاش محبه، في امور كتير جدا يا ربي فيها ذات، في امور كتيره فيها شهوه، في امور كتير يا رب فيها ماديات وفيها يا ربي تدبير ارضي. ولكن يا ربي بصعودك تقول يا ربي اترك كل هذا وتعالى اتبعني. نتبعك يا ربي ان احنا يا ربي نرفع عيوننا الى فوق. لما نرفع عيوننا الى فوق يا ربي نراك صاعدا وانت واخد الجسد بتاعنا. ولما تاخد الجسد بتاعنا يا ربي تحطه يا ربي على العرش الالهي علشان يا ربي تقول لنا الكرامه اللي احنا والهبات والعطايا اللي احنا اخدناها والكرامات يا ربي اللي احنا اخدناها بخلاصك اللي اعددته لكل واحد فينا ولي ربي اتميته من اجل محبتك لكل واحد فينا. اعطينا يا رب دايما نكون ثابتين في السماء، دايما يا رب نكون يا ربي كل امور حياتنا بتقول يا رب للسماء، ضعفتنا توبتنا السريعه، كل اعمال المحبه، كل اعمال الغفران، كل اعمال يا ربي خدمتنا في كل مكان، بذل ذاتنا، كل حاجه في حياتنا بسرعه يا ربي علشان نكون يا ربي في السماء ونكون يا ربي لا نفقد هذا المكان ابدا. بارك على كل اسره، خلي كل أسرة عينها مثبتة إلى السماء مهما كانت ظروفها، مهما كانت الصعوبات اللي جوه البيت، مهما كانت التجارب اللي بتمر بيها. عز يا ربي بابا ووالدة يا ربي رافائيلا علشان يا ربي يكون في سلام في قلوبهم، لأنك يا ربي عارف وقلت لهم وقلت وعود لكل واحد في العالم سيكون لكم ديك ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بركة الصعود يا ربي تعزيهم، بركة الصعود تفرح كل أسرة، بركة الصعود تبارك هذه الخدمة، بركة الصعود يا ربي تكون مع كل أسرة تعيش يا ربي السماء في بيوتها بشفاعة جميع مصاف قديسيك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير. مسيح صار بأن لك الملك، محبة الله الآب، نعمة الإبن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. تعيشوا كل مرة في أغابي وإحنا نازلين هناك، مش عارف إيه الأغابي بس في أغابي يعني.

الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأدنى. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع خيرات رحم الله أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه استرنا وعنا حفظنا قوتنا إليه، أشفق علينا وعضتنا وتبين هذه الساعة. هو أيضا فينا السران يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام وضابط كل رب إلهنا. أيها السيد رب إله ضابط كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال منك كل حال وفي كل حال، لأنك أسترتنا وعنتنا حفظتنا قوتنا إليك، أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا هذه الساعة. من أجل هذا نسمع واطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تكريب وكل فعل الشيطان، موارد الناس وأشرار القيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب وكل قوات العدو. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالنعم ورفاهية وحب البشريات ابنك الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبيل مجد وإكرام العز والسجود طليب كما أمر روح القدس المحيي يسوي لك الآن وكل أوان دعا دور كلها أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسخ أسرافك تمحو اسمي، يسرني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين.

لقى وحدك أخطأت وشرك قدامك صنعت لكي تتورر فيها أكوالك ترابيزه حكمت لأني أنا ذا بالأسام حب لبيه بإخطاء لدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غامة حماتك ومصوراتها تنضح لي بزوفيك فأظهرت سني فود أقسم من الثلج تسمعني صنع فهم تجزا متواضعة اصرف وقعا خطيئة يمحو كل أسامي قلبا كان يخرج فيا الله وروحا مسنجدد في أحشائي لا ترحني قدامك روح قدوس لا تنزعه مني ابنحني بهجة خلاصك بروحك لسه صادقني فعمل أسلم ترغب نفكون ليك ارجعون نجي من الدماء يا الله لا خلاص ابتاج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي ينطق فمي تسبيحك لأنك أصرت ذبيحة لكنت عين أعطي لكنك لا تسمح لقوات فالذبيحة لا يرام مصحك أقرب من كسر متواضع لا يرزر الله انعم يا رب مسحتك على سيول تمنى أسوار أورشليم حينئذ يقربون على مذبحك العيج الليلويا قوموا يا بني النور نسبح رب الكويت لكينم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام جسدين انزع من عقولنا نوم الغفلة أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمام وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكاملة.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليل ارفع أيديكم إلى القدس وبارك الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض المجد يا محب البشر فليأذن توصلي قدامك يا رب قولك فهمني تدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب كلمتك أحيني طوفي شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني أجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب ناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مستخر في الضال فاطلب عبدك فني لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان من دهدور كلها أمين المجد للآب والابن الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله لتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدامك كل مغدي اسمه القدوس أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي وانطق فمي بتسبيحك

شويس نينين بشويس نامل لخن بران فيوت نمشي سواب نوت يوت أمين تسبيحة صراط الخدمة الأولى من صراط نصف الليل نقدم مسيح ملكنا لنا نرجو أن يفنى خطيئنا كثيرة أمين من مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك الدار بركات علينا أمين طوبى هم الذين بالعيب في الطريق السالكون فينا موسى الرب طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداتهم من كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله أنت أمرت أن تحفظ سيئة جدا فليت تركي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا ذا إذا ما تطلعت إلى جميع وصاياك أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك حقوقك أحفظ فلا ترفض

بماذا قام شاب طريق بحفظ أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت رب علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائضك ألهج ولا أنسى.

كيف عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأبصر عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتياق أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملايين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقالوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشوراتي.

ثقات باضطراب نفسي فأحييني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك، زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلمة بعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تهزني، في طريق وصاياك سعيت عندما وسعتها.

ربنا موسى في طريق حقوقك فأتبعه كل حين. فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي. اهديني في سبيل وصاياك فني يا هويت. أمل قلبي لشهاداتك لا إلى الظلم. أردد عيني لألا تعين الأباطيل وفي سبلك أحيني. ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرت منه. فإن أحكامك حلوة هاك قد اشتهيت وصاياك فأحيني.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك وقولك، فأقيم علي بكلمين اتكلت على أقوالك، فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك. أحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر، كنت أسلك في الساعة لأني لوصاياك ابتغيت. تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى، ولهكت بوصاياك التي أحببتها جدا، رفعت يدي لوصاياك التي وطأتها جدا.

أشار. اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي، لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الدهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل خطاه الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع غربتي، ذكرت في ليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني طلبت حقوقك. المجد يا محب البشر، نصيبي أنت يا رب فقلت أن أحفظ وصاياك. ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك. تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك، ربطات خطاه التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها. في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافون، كل الحافظين وصاياك. من رحمتك يا رب امتلأت الأرض فعلمني

يا مو بشر خيرا صنعت مع عبدك يا رب بحسب قولك صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك. قبل أن أتواضع أنا تكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب بصلاحك، علمني حقوقك. كسروا علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تكبر مثل اللبن قلبهم، وأنا لهجت بناموسك. خير لي إنك أزلتني حتى أتعلم حقوقك. ناموس فما خير لي من قلوب ذهب و فضة المجد.

تاني فهمني فتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحقا أزلتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزين نظير قولك لعبدك، ولتأتي لي رأفتك فأحيا فإن ناموسك هو درسي. وليهذا المتكبرون لأنهم خلفوا الشر علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصل قلبي في عدلك لكي لا أغزى المجد يا محب البشر. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيني من انتظار أقوالك، قالت متى تعزيني؟ صرت مثل زقفي جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك، متى تجري لي حكما على الذين يتهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حقا. وبالظلم قد طردوني فعني، كادوا يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك أحيني لأحفظ شهادات.

فليتوسل قدامك يا رب قولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني، ضفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني أجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، ناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي أسبحك وأحكامك تعينني، ظللت مثل خروف الضال، فاطلب عبدك فإني لوصاياك لا

0: بيساعدك. صوص يوص يوص من قدوس قدوس قدوس. فاصل مشاط الانجيل لمعلمنا مريم التلبشي والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: حين إذن يجب ملكوت السماوات 10 أذار أخذنا مصابيحنا وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جالات وخمس حكيمات. فأخذت الجالات مصابيحنا ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن ومع مصابيحهن. ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ والعريس قد أقبل. فقمنا أخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قالت لعل أولئك فينا وإياكن. فذهبنا بالحري إلى البيع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قالت ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال حق أقول لكن إني لا أعرفكن. فاصهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد الله دائما تينوش تيموكو بخريستوس.

ভক্তঙ্ক সোতি মন্নয়ন। هذا الختان يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي قدام مستيقظا، أما الذي قدام متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لا تسقري نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل ولادة الله ارحمنا. زوك سباتري أيوك يا جيوم نفماتي، تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل هو عريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لا تقفي خارج أنقارع مسمس عذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم، وإنما عليك بعرس مجد الله الحقيقي كنين كيو. أنت يا سور خلاصنا يا ولد الله العذراء الحسن المنيا غير المنسلم، ابتلي مشروعات المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، حصني كنيستنا عن رؤساتنا حاربي وتشفى عن سلامة العالم، لأنك أنت يا رجاؤنا يا ولدت

أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي كل كنز الصالح آت معطي الحياة، اللهم تفضل وحل في نوت. أيها الصالح خلص نفوسنا ذوق سباتري كيو كيو جيو من فماتي، كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيدكم معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: مسجدا ما وقفنا في هيكلك المقدس، نحسب كالقيام في السماء. يا ولد إله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا لايسون، كريا لايسون، يا رب ارحم. كريا لايسون، كريا لايسون، اسمعنا وارحمنا. كريا لايسون، كريا لايسون، ارحمنا يا الله. كريا لايسون، كريا لايسون، يا رب ارحم. كريا لايسون، كريا لايسون، اسمعنا وارحمنا. كريا لايسون، كريا لايسون، ارحمنا يا الله. كريا لايسون، كريا لايسون، كريا لايسون، كريا لايسون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما تأمد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس. ارحمنا يا رب إله قوتكم معنا لأننا لا سامعين شدنا ضيقتنا سواك. حل واغفر واسمح الله عن سيادتنا التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. كرحمتك يا رب ليس خطيئنا. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
1: صلى الله عليه وسلم يا من بحضوره.

شوي سنين لخنفران فيوت نشي سواب نوت نتامين تسبيح صلاة الخمة التانية من صلاة نصف الليل نقدم مسيح ملك لنا نقوان يفرنا خطينا كثير امين من مزامير 30 معلمنا داود النبي والمكتار بركاته علينا امين. إليك يا رب صرختي في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاء الظالمة من لسان الغاش. ماذا تعطى ماذا زي لسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرافع مع جمر البرية. ويل لي فإن غرباتي قد طالت علي وسكنت في مساكن كدار. طويلا سكت نفسي في الغربة مع وجود السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت كل ممكن يقاتلني باطلا. الليل فرحت بقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم مبنية مثل مدينة متصلة بعضها بعض، لأن هناك صعدت قبائل، قبائل رب شهاد إسرائيل يعترفون لاسم الرب. هناك نصبت كراسي لقضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن السلام يا أورشليم والخصب المحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراك الرصينة. من أجل إخوتي وقريبي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب لهنا التمست لك خيرات. هللو. لولا أن رب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن رب كان معنا عندما قام الناس علينا، لا ترون نحن أحياء عند سقطت بهم علينا. إذا لا رقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسهم مثل عصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

رب سبي صهيون صرنا مثل متعزين حين إذا امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حين إذا يقال فم أن الرب قد عظم الصنيع معهم عظم الرب الصنيع معنا فسنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السيور في الجنوب الذين يسرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك سيرا كانوا يسرون وهم باكون حاملين بدارهم ويعودون بالفرح حاملين أخمارهم طوبى لجميع الذين يتقون رب السالكين في طرقه تأكل من ثمرة تعابك تصير مهبوطا يكون لك الخير امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك بنوك مثل رؤوس الزيتون الجدد حول مائدتك هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب يبارك الرب من صهيون تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك وترى بني بنيك والسلام على إسرائيل الليل مرارا كثيرا حاربوني منذ صبايا ليكن إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي وإنهم لم يقدروا علي وعلى ظهري لدني خطى وأطاعوا اسمه الرب صديق ويقطع نائق الخطى فليزدر التدي للوراء كل الذين يعبدون صهيون فليكون مثل عشب السطوح الذي يبص قبل أن يقطع فليكن مجتازون بركة الرب عليكم باركناكم ب

0: سوسي اوسي مون قدوس قدوس قدوس فص مشاطر انجيل لمعلمنا امري رو قلب شيوه تلميذ الطهر بركاته علينا امين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت كرورة الطيب وقفت من وراءه عند رجليه بكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها خطيئة. فجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدين مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسمحهما كلاهما، فمن هما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سمعه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت دموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. ولما هي فمنذ دخلت بيتك لم تقف عندك تقبيل قدميك بزيت، لم تدن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام من أجل الأيدي.
0: نسجد لك أيها المسيح الآن مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. أعطيني يا ربي أن أبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلال، وأقدم لك طيبا فائقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك. زوك سباتري كي أجيم نماتي. إذا مات فطنت في كسرة أعمال رديئة، يأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذ ذراع فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرفك عني متضرعا إليك، يا من أنت وحدك بلا خطية. أنا مع نفسي مسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. كينين كي سوسيون استونيون آمين. السموات بكأت المبتلى نعمة، العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا ولد إله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفع من أجل خلاص نفوسنا.

المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال كل كنز الصالحات معطي الحياة. اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا زوك ساباتري كأيوك يا قيوم كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام. اللهم أيدكم معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد إله. أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس قابي قدوس حي الذي يموت الذي ورد من عذار ارحمنا. قدوس الله قدوس قابي قدوس حي الذي لا يموت الذي سرب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قابي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الموت صعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهدو كل آمين. يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسهامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب تاخد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس، ابائنا اخواتنا الذين لقد ضربنا احنا نفوسهم. يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا رب عنا اقبل طلباتنا اليك، لان لك المجد المجد والعزه والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح. السلام لك نسألك قديسة ممتلئة مجد عذراء كل حين ولد الله المسيح، اسعد صراطنا منك الحبيب لاغفر لنا خطايانا. لكن مسيح لنا عذراء قديسة، اسأل الرب عنا لسنا مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا. هدر عظام ورنة الله القديسة شفينا من الجسد البشرية، اشفعي فينا من المسيح الذي سلطي اللي كان عمل علينا بغفران خطيئنا. السلام قد عظام الملك الحقية الحقانية، السلام فخرك انسلنا ولدت لنا عمانوئين. نسألك وسكرنا شفيع المؤتمة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفرنا خطيئنا. بشوي سنين بشوي سنين من الاخ نفراني في ودن بشوي سوايا بنوت نتأمين. تسبيعات الصلاة الخدمة التالتة من صلاة نصف الليل نقدم المسيح ملكنا نرجو أن يغفرنا خطيئنا كثيرة أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك الطور بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن اذناك مزايتين الى صوت ضروعي، ان كنت لا سامر اصلا يا رب، يا رب من يثبت لنا من عندك المغفره. من اجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي ناموسك، انتصرت نفسي الرب محل الصبح الى الليل، لأن الرحم عند الرب عظيم وخلاص، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثام. هللو بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليل، ارفع أيديكم إلى القدس وبارك الرب. يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. هللو على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على استفصاف وسطها علقنا قيصارتنا، لأن هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استقونا إلى هناك، قالوا سبحوا لنا تسبح من تسبيح صهيون، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيدك يا أورشليم تنسى أميني والتصق لساني بحنك، إن لم أذكرك إن لم أسبق فرط في أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشوقية توبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتينا، توبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند

0: طيب لك يا ربي من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة ورددت لك وأسجد قدام هيكلك المقدس. أعترف لاسمك عن رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عادي وعين المتواضعات والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني، على أجزل العداء مددت يدك وخلصتني يمينك. الرب يكافئ عني يا رب، رحمك دائما للأبد. أعمال يدك يا رب لا تقتر. هللو. بصوت الرب صرخت، بصوت الرب تضرعت، أسكب أمام التوسل ليبص لديه ديك عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق الذي أسلك، أخفوا لي فخا. تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. صرخت إليك يا رب وقلت أنت رجائي حظي في أرض الأحياء. نسيت إلى طلباتي فإني قد تذللت جدا. نجيم الذين يضطهدونني قد عجزوا أكثر مني. اخرج من حبس نفسي كي أشكر اسمك يا رب. هي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. سبح الرب يا أورشليم، سبح إليك يا صهيون، لأنه قد قام غليك أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام وأشبعك من شحم الحنطة، المعطي السلك كالصوف المزر الدواب كالرماد، ورق الكليم مثل الفتاة قدامك هو برضو من يقوم. يرسل كلمة فتذيب وتهب ريحه وتسيل المياه، المخبر كلمة ليعقوب وفرد أحكام لإسرائيل. لم يصنع كذب الكم وأحكام لم يوضحها لهم. هللو. دوكساس يوسي يوسي من قدوس قدوس قدوس فاصم شاط الإنجيل لما علمنا مريلو البشي والتمييز والطهر بركاته علينا آمين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سرا يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة وأصنع لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. تكون أحقاقكم ومنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سائرين. حق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الأزياء الثاني أو جاء في الأزياء الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد وهذا علمه، أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس يا رب ولنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشق من وسط ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لله دائماً.

متحننا يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وأعمالي ليس لي الخلاص. فلذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني زوكس. بما أن الدين حاضر، اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل رحمة. فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحب البشر وحدك. يا باب الحياة العقلي، يا ولدت الله المكرمة، خلصي الذين التجوا إليك بما من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي كل كنز الصالحات ومعطي الحياة. اللهم تفضل وحل فينا وطهنا.

0: وقفنا فيها هيكلك المقدس، نحسبك القيام في السماء يا ولدي. لا أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا كثيرة. آمين. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون، ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون، ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض متامد كرامتك، ارحمني وضال هاب دوبت كل يا سيروس قدوس، ارحمنا يا رب لا كواتكم معنا لأننا ليس معين في جئنا ديقادنا سواك. حل وافرص من اللعنة سيادنا التي صنعناها بردتنا، صنعناها بإرادتنا التي فعلناها معرفة، التي فعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة. كرحمتك يا رب ليس خطيئنا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. زكسوس يوسمون قدوس قدوس قدوس واسم شاطر إنجيل ومعلمنا ماري الوالد بشير وتلميذ الطهر بركاته علينا آمين. الآن يستطلق عبدك بالسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعطيته قدام جميع الشعوب. نور تكلم مجد لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما. أيها السيد رب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا عقلنا في أقوالك المحية، انهدنا من ظلمة الخاطئ قاتل النفس، كان نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت دمجية لدين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل تعالوا لي مبارك أبي لسر الملك معد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهلا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة، لأنك وحدك المتحنة طويل الأنية كثير الرحمة. بشفاعة سيدتنا كلنا القديسة مريم، بشفاعة جميع مصاف قدسيك آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء والأرض مسجود له ومجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة كثير التحنن، الذي لا يشام وتخاطم السماء رجع يحيى الداعي كل خلاص من اجل موعد خاتم تظره. يا رب كنا في هذه الساعة كل ساعة البدر سهل حدنا عشان وصيك، قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا اغفر خطايانا نجينا من الحزن وضياع قلب محصر محفوظين ومرشدين نصر دي حياة ايمان ده غير محسوس وغير محدود، فانك مبارك الى الابد امين.
1: Eso no tenía el salón de una cifra.

سلمت نفسي في يديك يا سيد.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال يا رب. نشكرك يا رب على حبك يا رب وعلى حنانك يا رب. نشكرك يا رب إنك ما سبتناش أموات يا رب في ضعفنا وفي خطايانا يا رب. جيت وقدمت نفسك يا رب كفارة يا رب عن كل واحد مننا يا رب. نشكرك يا رب على انك احتملت يا رب الالام واحتملت يا رب الاهانة لاجلنا يا رب، واحنا يا رب اللي كنا مستحقين للاهانة يا رب. نشكرك يا رب على قيامتك، نشكرك يا رب على صعودك، نشكرك يا رب ان انت خليت لينا مكان يا رب في السماء يا رب، ان انت يا رب اديتنا ميراث لا يضمحل يا رب. نشكرك يا رب على كل حاجة انت بتعملها عشان يا رب واحنا غير مستحقين ليها يا رب. ادينا يا رب ان احنا نبقى عايشين بحياة يا رب تليق بالنعمة اللي انت اديتها لنا. نعيش يا رب كالاحياء يا رب وليس كالاموات. نعيش يا رب حياة تكون حياة مرضية امامك، حياة يا رب نقدمها لك ذبيحة مقبولة. نعيش يا رب واحنا مقدسين، نعيش يا رب واحنا شايفينك قدامنا في كل لحظة من حياتنا يا رب. تكون انت يا رب اللي شاغل تفكيرنا وشاغل نظرنا يا رب طول الوقت. نطلب اليك يا رب انك تدينا النعمة يا رب وتدينا يا رب الامانة ان احنا نعيش يا رب مقدسين في هذا العالم يا رب. حتى يا رب لو كنا بنقصر يا رب، بس انت عارف قد ايه احنا بنحبك يا رب يسوع. دينا يا رب ان احنا نخدمك بأمانة وبر يا رب كل ايام حياتنا. دينا يا رب ان احنا نكون نور للعالم يا رب، ما نبقاش مصدر عثرة لأي حد في العالم يا رب. الناس تشوفنا فيشوفوك من خلالنا يا رب ويعرفوك ويحبوك يا رب. دينا يا رب ان احنا نكون وسيلة يا رب تشد اي حد من ولادك بعيد عنك وبعيد عن الكنيسة يا رب. كتير من ولادك يا رب تايهين في ضلال هذا العالم يا رب. انت الوحيد اللي تعرف الولاد دول يا رب، وانت القادر يا رب انك تشدهم لحضنك تاني يا رب. استخدمنا يا رب ان احنا نخدمك يا رب ونجيب ولادك لحضنك تاني يا رب. نطلب اليك يا رب من اجل كل بيت متألم يا رب، كل بيت يا رب فقط حد غالي عليه يا رب. كتير يا رب من ولادك في العالم تعبانين يا رب واحنا ما نعرفش عنهم حاجة. خلينا يا رب نكون قلبنا مفتوح على كل العالم يا رب. نصلي لأجل كل واحد يا رب، كل حد احنا نعرفه وكل حد ما نعرفوش يا رب. اذكر يا رب كل حد مريض يا رب، كل حد يا رب تعبان ومش قادر يا رب ان هو يخف يا رب، ومش قادر يا رب ان هو يتحمل المرض. اذكر يا رب كل حد في ضيقة. اذكر يا رب الأرامل والأيتام يا رب. اذكر يا رب المشردين. اذكر يا رب كل حد في أزمة مادية يا رب، كل حد مديون يا رب. اذكر خلاص العالم كله يا رب، كل حد يا رب معصر فيك يا رب. اذكره وصله يا رب والمس قلبه ان هو يرجع ويشوفك تاني يا رب. اذكر خلاص العالم كله، واذكر سلام الكنيسة.

احفظها يا رب من حروب عدو الخير يا رب. اذكرنا كلنا في ملكوتك واحفظنا يا رب وسامحنا وانسى اللي فات يا يسوع. تراقف علينا وارحمنا لأجل شفاعة الست العذراء مريم وكل مصاف قدسيك اللي أرضوك بالحقيقة منذ الدهر. اجعلنا يا رب مستحقين نقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة.

المحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجأنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح،
نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين.

Injilu Yohanna. الأصحاح الرابع. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذه أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء.

فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب. لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميق، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هاهنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد: ماذا تطلب؟ أو لماذا تتكلم معها؟ فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال له: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول.

انها قد ابيضت للحصاد، والحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه، لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لانه في هذا يصدق القول: ان واحدا يزرع واخر يحصد. انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبهم. فامن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء اليه السامريون سألوه ان يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به اكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لاننا نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل، لان يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء الى الجليل قبله الجليليون، اذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في اورشليم في العيد، لانهم هم ايضا جاءوا الى العيد. فجاء يسوع ايضا الى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. هذا اذ سمع ان يسوع قد جاء من اليهودية الى الجليل انطلق اليه وسأله ان ينزل ويشفي ابنه، لانه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون ان لم تروا ايات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد انزل قبل ان يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده واخبروه قائلين: ان ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها اخذ يتعافى، فقالوا له: امس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الاب انه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع ان ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه ايضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية الى الجليل. الاصحاح الخامس. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع الى اورشليم. وفي اورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدا، لها خمسة اروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعم وعرج وعسر، يتوقعون تحريك الماء، لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركة ويحرك الماء. فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه. وكان هناك انسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم ان له زمانا كثيرا، فقال له: اتريد ان تبرأ؟ اجابه المريض: يا سيد، ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما انا ات

ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جنب. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا
فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه؟ كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض؟ والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟

الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا

0: الثالث وتحت رعاية أبينا الأسقف المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف عام المعادي وطرة والبساتين، نقدم الدراما الإذاعية ساحقة الشياطين عن قصة حياة الراهبة القوية بين الراهبات إبراكسية العفيفة، صياغة درامية مجدي صبري.
1: صباح الخير يا شيرين.
2: يوه تاني؟ هو كل يوم يهاني؟
1: اعمل ايه؟ حظي كويس.
2: يعني انت عايز تفهمني انك كل يوم بتقابلني صدفة؟
1: بصراحة لا.
2: امال ايه بس؟
1: انا بستناك لغاية ما تنزلي وانزل وراكي.
2: طب ليه كل ده؟ مش كفاية طول النهار واقف في البلكونة وعينك ما بتنزلش من على شباك قطي؟
1: يعني مش عارفة يا شيرين.
2: عارفة؟ عارفة ايه بس يهاني؟
1: شيرين أنا عندي كلام كتير قوي عايز أقولهولك. ممكن نروح أي مكان نتكلم فيه شوية؟
2: إزاي بس؟ لا لا أنا عندي محاضرات كتير قوي النهاردة ولازم أروح الكلية.
1: طب استناكي بعد الكلية.
2: طب ابعد ابعد دلوقتي، ده اللي جاي هناك اهي.
1: يوه هو ده وقته؟
2: ابعد بقى.
1: هستناكي.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير يا دالي.
3: إيه حكايتك بقى بالظبط؟ كل يوم أجي ألاقيكي واقفة مع جاركو ده.
2: جارنا مين؟ محدش كان واقف معايا ولا حاجة.
3: وكمان بتكدبي؟ يو دي الحكاية فيها إن بقى.
2: لإن ولا حاجة، ما انتي عارفة. طب بس ازاي؟
3: ما هي المصيبة اني عارفة. يلا يلا يا اختي الاوتوبيس جه.
4: يا تريز تريز.
5: ايوه يا رياض.
4: انتي مش هتغدينا ولا ايه؟ دي الساعة داخلة على 6:30.
5: مش لما تيجي شيرين؟
4: هي ايه اللي اخرها كده؟ ده حتى النهاردة الاربع وبتبقى هنا الساعة 5.
5: تلاقيها قاعدة شوية مع اصحابها. اطمن بس زمانها جاية.
4: تريز انا ملاحظ اليومين دول انها بتتأخر كتير. هي ايه حكايتها؟
5: لا حكاية ولا حاجة يا اخويا. تلاقيها بتراجع شوية مع اصحابها. ما انت عارف الامتحانات قربت والبنت يعني موتة نفسها من المذاكرة.
4: تراجع وهي يعني يا ست هانم المراجعة دي ما تنفعش في البيت؟
5: يوه انت هتفضل كاتم على نفسها كده على طول؟ جرى ايه يا سرياد؟ هي مش زي بقيه البنات ولا ايه؟ اهي جت، اهدى بقى شويه.
6: سعيده يا احلى امه في الدنيا.
5: ايه اللي اخرك كده؟ ابوكي شايط جوه. ادخلي.
6: سعيده يا بابا.
4: ايه اللي اخرك كده يا شيرين؟
6: ابدا يا بابا، ما اتاخرتش ولا حاجه، يا دوب.
5: يلا يا شيرين خشي يا حبيبتي غيري هدومك على ما احط لك الاكل.
4: تريز انا مش بتكلم معاها. روح انت حط الغدا. تعالي بقى قوليلي يا شيرين، انت بتخلصي النهاردة الساعة 4، الساعة دلوقتي داخلة على 7، كنتي فين كل الوقت ده؟
6: اصل
4: ايه؟ ما تتكلمي على طول.
6: اصل رحت مع داليا اجيب منها كتاب.
4: كتاب؟ سامعة يا هانم؟ يعني ما كانتش بتراجع.
6: براجع ايه؟ كنت براجع محاضرة مع داليا.
4: بنت انت كنت بتراجعي ولا كنت بتجيبي كتاب؟
6: الاثنين يا بابا. الاثنين. رحت اجيب منها كتاب وقعدنا نراجع شويه.
4: يا سلام. طب روحي دلوقتي غيري هدومك وتعالي عشان نتغدى ولينا كلام بعدين.
6: انا اذنك
4: يا خوف يا بنتي كونك تكدبي عليا. يا ام النور استريها معانا.
3: هاني مفيش فايده، برضو واقف في البلكونة. ايه يا ابني انت تخش من شغلك تمسك البلكونة وما تسيبهاش؟
7: ها ايه يا ماما؟ انا واقف شوية على ما تحضري الاكل.
3: اكل؟ الاكل تالج يا ابني على السفرة. خش ربنا يهديك.
7: طب روحي وانا جاي وراك اهو.
3: يا ابني وايه اخرتها في الوقفة دي؟ والله يا ابني لو تنفعلك لكنت خطبتها لك. لكن نعمل ايه؟ ما باليد حيلة. تعالى يا ابني وكفاية كده، مفيش فايدة من اللي بتعمله ده.
7: مفيش فايدة في ايه يا ماما؟
3: يا ابني هو انت فاكرني ايه؟ ده نمك. انا عارفة انك بتحبها. زمان لما كنتوا بتلعبوا سوا ما كنتش بتفارقها لحظة، لكن ما كنتش اتصور ان ممكن يجي يوم وتتعلق بيها للدرجة دي. بس اللي مستغرباله ازاي وانت عارف انه ما ينفعش خالص.
7: هينفع هينفع يا أمي.
3: هينفع؟ أنت اتجننت يا ابني؟ ده مستحيل طبعا.
7: مستحيل ليه؟ إحنا مش أول ناس. ماما ما خبيش عليك يا ماما، أنا اتكلمت معاها وعندي أمل كبير إنها توافق.
3: توافق؟

0: عداوة كبيرة بيننا وبينهم. اعقل اعقل يا حبيبي.
1: ايه؟ معقول؟ ايه اللي بتقوليه ده يا شيرين؟ انتي اكيد مش في وعيك.
2: داليا ارجوكي، انتي الوحيدة اللي بقدر افتح لها قلبي واقول لها على كل اسراري. ما خبيش عليكي، انا فعلا متعلقة بيه قوي. انا فتحت عينيا ما شفتش غيره قدامي، لعبنا سوا وكبرنا سوا، سمعت منه اللي عمري ما سمعته من حد تاني، كلامه بيخليني اعيش في دنيا تانية.
1: شيرين اسمعيني كويس، فاكرة زمان لما كنا بنروح مدارس الاحد؟ فاكرة تصوني ايمان لما حكت لنا قصة الشهيدة دميانة؟ فاكرة لما سمعتي ألمها وعذاباتها رديتي وقلتي ايه؟ قلت لها ياه يا تصوني، للدرجات دي كانت بتحب السيد المسيح وتحملت كل ده علشانه؟ انا نفسي اكبر بسرعة علشان اكون زيها واتمسك بالمسيح. اديك النهاردة كبرت وعايزة تبيع المسيح بحبة كلام حلو سمعتيه.
3: ياه ده تمن غالي قوي.
1: ده يهوذا بقى ما كانش غلطان لما باعه بتلاتين فضة.
2: داليا ارجوكي فهميني، انا اتفقت معاه اني
1: يا سلام. وانتي فاكرة بقى بكده ما بتبيعيش المسيح؟ فين الروح القدس اللي هيحل عليكم؟ فين السر المقدس اللي هيربطكم؟ فوقي بقى ما تضحكيش على نفسك.
4: صباح الخير.
2: اهلا اهلا يا هاني، انت ايه اللي جابك هنا؟
1: بعد اذنك يا شيرين انا ماشي.
4: صاحبتك دي رخمه قوي، ما اعرفش انت بتصاحبها ازاي.
2: ايه يا هاني، انا مش قلت لك 100 مره ما تجيش الكليه هنا؟
4: معلش، اصل النهارده في حاجه مهمه قوي.
2: حاجه ايه؟
4: حذري كده.
2: قولي بقى، انا عندي محاضره.
4: اصل انا لقيت الشقه وجاي عشان افرجك عليها، ايه رايك في المفاجاه دي؟
2: شقه ايه؟
4: جرايه شيرين، شقتنا طبعا. احنا مش اتفقنا اننا نتجوز بعد الامتحانات؟ ده انا حتى هكتبها باسمي، وبكره كمان هننزل ننقي العفش.
2: ها؟ شقه عفش؟
4: ايه مالك؟ في ايه يا شيرين؟ انت مش فرحانه؟
2: لا لا، يلا بينا.

0: غالية، أنا بتصل بيكي بقالي يومين، أنتي فين؟ طب أنا عايزة أشوفك. مسرحية؟ طب وماله؟ أمتى؟ في الكنيسة؟ خلاص خلاص هجيلك هناك. اسمعي اسمعي، ممكن هاني يجي معايا؟ ما فيهاش حاجة يا داليا، اهو يتفرج معانا. وكمان بصراحة بقى أنا ما أقدرش أروح مكان من غيره. ارسي ارسي حبيبتي، هنكون عندك في الميعاد. يلا باي باي.
1: يا ايه الناس دي كلها؟ دي الكنيسة بتاعتكو زحمة قوي.
0: تعالى يا هاني، داليا هناك اهي. داليا داليا،
2: اهلا يا شيرين، تعال.
1: مساء الخير يا انسه داليا.
2: خش اقعدي هنا لغايه ما ارجع.
0: تعالى يا هاني.
1: هي صاحبتك مالها بتعاملني كده ليه؟ دي رخمه قوي.
0: وبعدين بقى مالكش دعوه بيها.
1: بس تعرفي ان مسرح الكنيسه بتاعكو ده جميل قوي، ده زي المسارح اللي بخشها. لا وايه، خشبة مسرح وملطم وإضاءة، ده مسرح بجد. تلاقيكوا جايبين عادل إمام ولا محمد صبحي كمان.
0: وبعدين بقى
2: هيا شيرين، شايفة كويس من هنا؟
0: يا داليا ميرسي. قوليلي هي المسرحية عن إيه؟
2: عن قديسة باعت العالم كله علشان خاطر المسيح يا شيرين، اسمها القديسة إبراكسية، سمعتي عنها؟
0: طبعا.
1: اسمها ايه؟ القديسة مين؟ هي بتقول ايه؟
0: استنى بقى يا هاني، الستارة هتترفع اهي.
3: تيباس تيباس،
4: امر مولاي الامبراطور ثيودوسيوس.
3: هو انتيجونس فين؟ ما جاش ليه لغاية دلوقت؟
4: انت عارف يا مولاي، انتيجونس قبل ما يجي لازم يعدي على اصحابه زي عادته.
3: قصدك الفقراء؟
4: مش الفقراء بس يا مولاي، الأرامل، الأيتام، أي حد محتاج حاجة. أنتيجونوس يا مولاي ما بيمش غير لما يطمن على الشعب كله.
3: أنت حتقولي عليه يا تيباس؟ هو لولا إني عارف قد إيه أنتيجونوس راجل عظيم ما كنتش وافقت على جوازه من أفرازي بنت عمي.
4: ما هي دي مكافأة رب المجد ليه، ست عظيمة يا بخته بيها.
3: ويا بختها بيه يا تيباس، الاتنين ما يتخيروش عن بعض. رب المجد يسوع بيكافئ كل واحد بالتاني.
5: مولاي الامبراطور،
3: في ايه يا ابني؟
5: سيدي انتيجونوس يستأذن في الدخول.
3: انا قلت 100 مرة انتيجونوس يخش من غير استئذان، اجري اندهله. تعال انتيجونوس، انت فين؟ تعال.
6: صباح الخير يا مولاي.
3: صباح الخير ايه؟ قول مساء الخير، كنت فين كل ده؟
6: عفوا يا مولاي، اصل
3: ايه يا انتيجونس؟ في ايه؟ ما تتكلم يا انتيجونس.
6: اصل افرازي.
3: افرازي؟ مالها؟ جرى لها حاجه؟ اتكلم.
6: ابدا يا مولاي، ده رب المجد من محبته بعت لنا النهارده افرازي صغيره.
3: انتيجونس وساكت؟ تعالى تعالى في حضني، تعالى.
4: مبروك يا سيد انتيجونس.
6: ربنا ما يحرمني من محبتكم.

0: التباس. بسرعة روح قول لجلالة الملكة. استحمل بقى اللي هيجرالك يا سي أنتيجونس. اخلص بقى منها.
1: مالك يا أفراز؟ في ايه؟ انا ملاحظ من فترة انك متغيرة، مش كده؟ انت عايزة تقولي حاجة، اتكلمي.
2: فعلا انا كنت عايزة اتكلم معاك في موضوع مهم، بس مترددة شوية، يعني مش عارفة ابتدي ازاي.
1: صدقيني يا أفرازي، انا حاسس باللي جواكي وعارف عايزة تقولي ايه، وكمان موافق عليه. ايه رأيك بقى؟
2: حقيقي يا أنتيجونوس، يعني انا ممكن.
1: أفرازي، انا عارف اشتياقك لحياة البتولية، وعارف قد ايه انت كنت طول عمرك بتحلمي بالعيشة دي، ومخبيش عليكي. انا كمان مشتاق قوي لحياة الكتاب المقدس اللي بتقول لنا الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم.

0: مولاي مولاي.
1: ناس في ايه؟ انت بتبكي ليه؟ ايه اللي حصل؟
0: مش انا بس اللي ببكي يا مولاي، المدينة كلها بتبكي، المدينة كلها حزينة حزينة.
1: في ايه؟ في ايه؟ اتكلم.
0: انتيجونوس، انتيجونوس يا مولاي.
1: انتيجونوس؟ ماله انت؟
0: انتيجونوس البار مات، مات يا مولاي.
1: بتقول ايه؟ انتيجونوس مات؟ يا الهي يا الهي، انتيجونوس، انتيجونوس.
2: مولاتي الأميرة، مولاتي أفرازي، معلش أنا عارفة أن حضرتك ما بتحبيش حد يقطع خلوتك لما بتقري في الكتاب المقدس، لكن تيباس رسول الإمبراطور طالب مقابلتك.
3: تيباس هو فين؟
2: قاعد تحت في بهو القصر.
3: طيب أنا نازله له حالا. قوليلي هي إبراكسية فين؟
2: نايمة يا مولاتي.
3: طب خليكي جنبها وأنا هروح أشوف تيباس عايز إيه. اهلا اهلا يا سيد تيباس، اتفضل اتفضل عود.
4: متشكر يا مولاتي، انا جاي ابلغ سموك ان جلالة الملك طالب مقابلتك، ولو ممكن تشرفي بالحضور.
3: حاضر، قول لجلالته اني جايه وراك على طول، بس لما ابراكسيه تصحى من النوم، انت عارف لو رحت من غيرها هيزعل قد ايه.
4: فعلا يا مولاتي، جلالة الملك بيحبها جدا ودايما بيطمن عليها. عن اذنك.
3: اتفضل، مع السلامه يا تيباس.
1: إبراكسية تعالي، وحشتيني وحشتيني. تعالي في حضني يا إبراكسية. كده برضو يا أفرازي، كل ده ما شوفكوش.
3: أبدا يا مولاي، بس أنا عارفة قد إيه وقت جلالتك مشغول بأمور المملكة.
1: أمور المملكة مش ممكن تشغلني عنكو يا أفرازي. أنت مش عارفة معزتكو عندي ولا إيه؟ وأنت يا إبراكسية مش عارفة بتوحشيني قد ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ما عندكوش حق ابدا.
3: معلش سامحني جلالة الملك.
1: لسه الحزن كاسي وشك يا افراسي. تيباس تيباس.
4: امر مولاي.
1: خد ابراكسية وديها عند جلالة الملكة، احسن وحشها قوي. اسمعي يا افراسي، انا فكرت في موضوع عاوز اعرضه عليكي.
3: خير يا مولاي.
1: إبراكسية دلوقتي بقى عندها 5 سنين. ايه رأيك في أغريباس ابن لاندوس عضو المجلس؟ انا شايف انه مناسب لإبراكسية، بكرة لما يكبر هيبقى امير. انا بفكر انه يكون زوج لإبراكسية لما تكبر وتوصل لسن الجواز.
3: أيوة يا مولاي، بس إبراكسية.
1: شوفي شوفي يا أفرازي، أنا مش بكلمك بصفتي الملك ولا بصفتي قريبك، لا أنا بتكلم معاكي بصفتي صديق لأنتيجونوس البار،

0: وافقتش على رسامتها إلا لما حسيت بدعوة رب المجد ليها. وإبراكسيا برغم صغر سنها لكن إيمانها كبير وإصرارها عظيم إنها تعيش حياة الرهبنة.
1: أغابي يا أمنا سؤبستا.
0: أغابي يا إبراكسيا، تعالي يا بنتي سلمي على ماما قبل ما تمشي.
2: هاي يا إبراكسيا، إيه رأيك بقى في اللبس الجميل ده؟ عجبك؟
1: طبعا يا أمي، مش ده عربون حب الرب المجد يسوع المسيح؟
2: السيد المسيح يحميك يا بنتي ويقبلك عروسة لي. والله اللي ثبت الجبال بقوته يثبتك في مخافته. خلي بالك من اخواتك، اكرميهم يا بنتي واخضعي لهم. اوعي تقولي لنفسك انك بنت امرا او انك احسن منهم. اتوضعي يا بنتي عشان يكون لك مكان في السماء.
3: شايفة يا أمي يوستينا؟ بص إبراكسية بتتعب قد إيه؟ بالرغم إنها ما كملتش في الدير معانا أكتر من سنتين، لكن النعمة اللي خدتها إخوات كتير قوي بيقعدوا سنين عشان ياخدوها.
4: آه، بس برضو لسه بدري عليها وناقصها حاجات كتير لسه ما تعلمتهاش. دي مش قادرة تنسى إنها بنت أمرا.
3: لا يا أمي يوستينا، إبراكسية عمرها ما حسستنا إنها بنت أمرا، ومن ساعة ما بقيت واحدة مننا وهي بتخدمنا كل يوم تصحى من قبلنا تملى الجرات وتنظف الدير. دي حتى اتعلمت تعجن وتخبز رغم ان عمرها يا دوب 12 سنه.
4: طبعا مين هيشهد لها غيرك؟ ما انت امها روحيه ومن ساعه ما جات واستلمتيها عشان تعلميها.
3: لا يا امي يوستينا، مش عشان انا معلمتها. إبراكسية بينت فعلا في السنتين اللي قضيتهم معانا في الدير انها جديره بزي الرهبنه، بتتعب اكتر من كتير قوي موجودين معانا من سنين طويله. ولسه بكره هتشوفي إبراكسية راهبة عظيمة، ونعمة رب المجد هتملاها أكتر وأكتر. دي من دلوقتي اتعلمت الصوم لفترات كبيرة، ويا دوب بتاكل مرة كل يوم أو يومين، وحفظت كل المزامير وصلاتها ما بتتقطعش ليل ولا نهار. ليه يا أمي يوستينا ما تحاوليش تقربي منها وتعتبريها زي كل إخواتك اللي في الدير؟
4: بصراحة أنا مش عاجبني اهتمام أمنا الرئيس الزايد بيها، كأني ما فيش غيرها في الدير.
3: لا يا أمي يوستينا، جومينا بتعمل كده عشان صغر سنها، عارفة ان عدو الخير مش هيسيبها، وهي لسه ما اختبرتش كل حروبه ولا تعرف اساليبه الخبيثة. لكن احنا اتعودنا عليها، وبمعونة رب المجد بنقدر نغلبه. وانتي اكتر واحدة تعرضت لحروبه وعمره ما انتصر عليكي، مش كده يا امنا يوستينا؟
0: بسم الصليف، بسم الصليف. يا حلم عجيب، يا بختك يا انتيجونس، يا سعادتك يا افرازي، ايه المجد والعظمة.

0: صباح الخير يا أمنا الدولاجي.
1: أهلا، صباح الخير يا أخت أفرازي.
0: يا خدمة البوابة النهاردة عليكي يا أمنا ولا إيه؟
1: أهي بركة يا أختي أفرازي، والسيد المسيح يجعلني مستحقة ليها.
0: قد إيه يا أمي حياتكو جميلة وبسيطة وبتقرب كل السيد المسيح.
1: لكل إنسان رسالته يا بنتي، ولولا حياة العالم ما كانت حياة الدير.
0: ممكن تاخدي الحاجات البسيطة دي يا أمي.
1: ربنا يعوض تعبك يا بنتي، عمرك ما جيتي وإيدك فاضية.
2: ربنا يعوض تعبك، كل عطاياكي مقبولة قدام عرش النعمة. طوباكي طوباكي يا بنتي.
0: يا أمي يا أمي، دي حاجات كلها بسيطة قدام عطايا السيد المسيح السخية لينا. ومهما قدمت مهما قدمت لي هفضل مديونة بكتير قوي.
2: تشربي حاجة ولا برضو صايمة زي عادتك؟
0: لا يا أمي، شكرا شكرا، أنا مش عايزة حاجة.
2: طول عمرك يا بنتي ما بتبينيش فضايلك، دي حتى إبراكسية واخدة منك نفس الصفات، بتصومي للغروب، وحتى لما بتاكلي كل أكلك يا إما عشب أو بقول. ربنا يقويك يا بنتي.
0: أنا تعلمت كل ده منكم يا أمنا، أنا بحاول أقتاد بيكم في حياتي مش أكتر.
2: ويا ترى أنتيجونوس كان زي كده يا أفرازي؟

0: أنتيغونوس، أنا مهما عملت عمري ما هوصل لحياته ولا محبته ولا نسكه وزهده.
1: ما هو عشان كده ربنا كافئه يا بنتي وما ضيعش أجره، وانت كمان ربنا هيكافئك ويديكي 30 و60 و100.
0: ده أنا خاطيه يا أمي.
1: شوفي يا أفرازي، أنا هقولك حاجة ومعرفش إيه هيكون رد فعلك.
0: خير يا أمي؟
1: أنا شفت الليلة دي أنتيغونوس في مجد عظيم وهو بيصلي الرب المجد عشان يجيبك عنده تتمتعي معاه في السعادة الأبدية.
0: حقيقي حقيقي يا أمي، دي اللحظة اللي أنا مستنياها من زمان. أنا طول عمري مشتاقة للحظة اللي هرجع فيها الوطن الأصلي وتنتهي غربتي على الأرض. الكلام ده معقول يا أمي؟ معقول؟
1: يعني مش زعلانة يا أفرازي؟
0: زعلانة؟ حد يزعل يا أمي من لقاء المسيح للمجد؟ دي أسعد لحظة في حياتي. بس ممكن أشوف إبراكسية لآخر مرة.
2: أغاب يا إبراكسية، إبراكسية، إبراكسية. سامحيني، أنا عارفة إنك بتصلي، بس في واحد برا مستنيكي عايز يقابلك.
3: واحد؟ واحد مين؟ خلاص راحت اللي كانت بتسأل علي.
2: لا يا إبراكسية، وبعدين إحنا مش قلنا إنه مع المسيح أفضل جدا؟
3: أيوة أنا عارفة، بس فرقها صعب أوي.
2: طب يلا يلا عشان تقابل الضيف ده، بيقول إنه من عند الإمبراطور.
3: الإمبراطور؟
2: في إيه يا إبراكسية؟
3: لا أبدا أنا جاية.
4: مولاتي الأميرة إبراكسية، إزايك؟ عاملة إيه؟ وحشتينا قوي قوي.
3: إزايك يا تيباس؟ اتفضل اقعد.
4: إيه اللي لابساه ده يا مولاتي؟
3: ما تقولش مولاتي، ده أنا تراب. إزاي مولاي الإمبراطور؟ عامل إيه؟
4: هو اللي بعتني يا مولاي، قصدي يا إبراكسية، وبعت معايا الرسالة دي. اتفضلي. إحنا عرفنا إن مولاتي أفرازي، وما تصوريش مولاي الإمبراطور ومولاتي الإمبراطورة حزنوا قد إيه. دي القسطنطينية كلها حزينة.
3: مع رب المجد يسوع المسيح أفضل يا سيد تيباس.
4: مش غريبة، ما أنت إبراكسية بنت مولاي أنتيغونوس ومولاتي أفرازي، ربنا ينيح روحهم. ألا ما قلتليش يا إبراكسية، هي مولاتي أفرازي اتدفنت فين؟
3: مش مهم اتدفنت فين، المهم المكان اللي رايحوله. وعلى كل حال أمنا رئيسة الدير صممت إنها تدفن هنا. من فضلك يا سيد تيباس استناني شوية، هبعت معك ردي على رسالة الإمبراطور.
0: حبيبتي إبراكسية، كبرتي للدرجة دي بالرغم إن عمرك 12 سنة، لكن كلامك كله مليان حكمة ونعمة. ربنا معك يا بنتي، المسيح يحميك.
5: كفاية، من ساعة ما وصلت باس بالرسالة وانت ما بطلتيش بكى. السادة أعضاء مجلس الشيوخ، أنا جمعتكم النهاردة عشان تسمعوا معايا الرسالة دي وأشوف رأيكم إيه بعد ما تسمعوها. مولاي الإمبراطور،
3: سلام ونعمة من رب المجد يسوع المسيح، قد بلغني أنك تدعوني للعودة من أجل الزواج. أتريد جلالة الإمبراطور إن عدتك تترك ربنا يسوع المسيح من أجل إنسان يفنى؟ إنسان موجود اليوم وغدا ليس بموجود، وسيصبح ذات يوما طعما للدود. الله يحفظ عبدتك، أرجو أن تقنع هذا الرجل بألا يزعجك ويلح عليك في هذا الشأن مرة أخرى. وأطلب منك أيضا أن تذكر والدي، فأنا أعلم مدى محبتك وتقديرك له، فلقد كنت أحب دائما أن يكون بجواره. فبأسمي
6: ومن أجل محبة والدتي أيضا أوصيك أن تستخدم أموالهما في أعمال البر، وأن تعتق العبيد وتوزع الممتلكات التي تركها لي على الفقراء والأيتام والكنائس، حتى إذا ما صرت بلا هم تجاه الممتلكات الأرضية أستطيع أن أكون لربي يسوع المسيح بلا عائق. أرجو أن تصلي من أجلي لأكون أمينة لإلهي، وأطلب أيضا هذه البركة من زوجتك الإمبراطورة.

0: نكة المحبة إبروكسية.
1: ها، إيه رأي السادة أعضاء مجلس الشيوخ في الرسائل دي كلها؟ إيه رأيك يا غرباس؟ لسه مصمم على جوازك من إبراكسية؟ وإنت يا لاندوس بصفتك والد أغرباس، ما سمعتش رأيك يعني؟ بيتهيألي الموضوع كده انتهى بعد كل المحاولات وطول السنين دي كلها.
2: شيرين
3: صورت تذاكر كان سعيد السنه اللي فاتت.
4: ايوه
2: ايه مالك؟
4: لا ابدا مفيش حاجه.
2: ايه ده انت بتعيطي؟ انا رايح اجيب الدموع دي كلها. شاي ولا اجيب
4: لك حاجه ساقعه؟ هاي شيرين، ايه الاخبار؟ عجبك المسرحيه؟
5: انا هنا يا مريم. تعالي يا مريم.
4: ايه اللي في عينيك ده؟ طيب كده يبقى في امل. لسه الفصل الثاني يا شيرين، هروح اجيب لك حاجه تشربيها.
2: هو انا مش قاعد جنبك ولا ايه؟ هي متجاهلاني كده ليه؟ انا ماشي، بقول لك انا ماشي، مش جايه معايا؟ شيرين انا بكلمك.
4: ايوه هاني.
2: لا ده انت مش معايا خالص. بقول لك تيجي نمشي.
4: نمشي ليه؟ المسرحيه لسه ما خلصتش، بس لو وراك حاجه روح انت.
2: اروح انا؟ لا يا ستي، ما وريش حاجه، وقاعد معاكي لما نشوف اخرتها.
4: خد يا شيرين اشرب.
2: بقول ايه يا انسه داليا، هو انا برضو مش ضيف عندكو؟ والمفروض يعني
4: هسيبك دلوقتي يا شيرين، احسن الفصل التاني هيبتدي. اوعي تمشي، هشوفك في الاخر.

0: ام ابراكسيه، ام ابراكسيه تعالي بقى، كفايه كده النهارده، انت تعبتي قوي.
1: معلش يا امي وليدة، ناقص حبه خشب كمان هقطعهم وهاجي على طول.
0: ام ابراكسيه انت تعبتي قوي، طول النهار واقفه على رجليكي تحضري الاكل وتنظفي الدير، بتعجيني وتخبزي وكمان عماله تقطعي الخشب.
1: ابدا يا امي انا ما عملتش حاجه، ده انا مقصره في حاجات كتير.
0: عايزه تعملي ايه تاني يا ام ابراكسيه؟ ده حتى اخواتك اللي ما بيعرفوش القرايه والكتابه طول النهار عماله تقري لهم في الكتاب المقدس.
1: بركه انا ما استاهلهاش يا امي.
0: طب يلا كفايه كده النهارده.
1: معلش يا امي هخلص دول وهاجي وراكي على طول. امي وليتا، امي وليتا.
0: ايوه يا امي يوستينا.
1: امينا سقجوني عايزاكي.
0: حاضر هروح لها دلوقتي.
1: ايه ده يا امينا ابراكسيه، طول النهار قاعده تقطعي في حبه الخشب دول بس؟ سامحيني يا امي يوستينا، حالا حالا اخلصه ماما.
2: شوفي يا امينا، كل اللي بتعمليه ده ما يخلش عليا، انا فاهمكي كويس قوي.
1: حقك عليا يا امي، انا عارفه اني اتاخرت في تقطيع الخشب.
2: خشب؟ خشب ايه؟ انا ما بتكلمش على الخشب.
1: انا عارفه اني مقصره في حاجات كتير يا امي، لكن بنعمه المسيح انا هخلص كل اللي ورايا بسرعه.
2: ما تحاوليش تتظاهري بالوداع، انت انسانه مغروره متكبره، ولا فاكره نفسك عشان ما انت بنت امرا انك احسن مننا؟ لا فوقي.
1: احسن منكم؟ ده انا اقل واحده فيكم يا امي، وما استحقش حتى اني اعيش وسطيكم.
2: اوعي تفتكري ان حالك دي هتخلي عليا، صومك بالايام وصلاتك اللي ما بتتقطعش ليل ولا نهار من قليتك، انا عارفه انت عايزه ايه من وراهم.
1: صدقيني انا مش عايزه غير رب المجد يسوع.
2: عايزه رب المجد ولا المجد نفسه؟
1: مجد ايه يا امي يوستينا؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
2: انا عارفه انت بتعملي كل ده عشان ايه، عشان يبقى لك مركز في الدير وتبقي الام الرئيسه بعد امنا سؤبستا.
1: صدقيني يا امي يوستينا، انا صومي وصلاتي بارشاد من امنا يوليدا، وما بعملش اي حاجه من نفسي. اما حكايه الرئاسه دي عمري ما فكرت فيها، وربنا يدي لامنا طول العمر، ومحدش عارف يا امي مين ممكن يسبق التاني. وعلى كل حال سامحيني علشان انا اخطيت لك، وصليلي علشان انا انسانه قاسيه وضعيفه.
3: امي يوستينا،
1: امي ناس اوبستا، ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، يا من غفرت لرحاب الزانيه وقبلت اللص اليمين، اغفر لامي يوستينا وحنن قلب امي سؤبست عليها علشان تقبلها مره تانيه وترجعها لحياه الشركه معانا. يا من احتملت الالام والجراح والصليب من اجلي، اجعلني يا الهي مستحقه ان اشترك في الامك. اغفر لي انا الخاطئه الدنسه اذ لم افعل صالحا، بررني امام وجهك القدوس، اعطيني يا الهي ان اهزم عدو الخير وافكاره الشريره، اذ لا املك وحدي ان اتصدى لحيله وحروبه. احميني يا يسوع، لا تتركني فريسه بين انيابه فيبتلعني.
4: ابراكسيه، ابراكسيه.
1: مين
4: انا ما تخافيش.
1: انت مين؟
4: انا بني ادم زي، بصي.
1: ايه ده، انت دخلت هنا ازاي وعايز ايه؟
4: مسكينه يا ابراكسيه، ضحكوا عليكي علموك ان طريق المسيح هو الرهبنه وبس، لكن انا جاي هنا عشان اعرفك انك ممكن توصلي للمسيح، وكمان ممكن تتمتعي بملذات العالم. بص في المرايه، شوف انت جميله ازاي، ليه ما تخرجيش للعالم؟ اتجوزي وتمتعي بحياتك.
1: عرفتك يا ملعون.
4: ملعون عشان عايز مصلحتك. ايه اللي انت نايمه عليه؟ حط حجاره وطوب تحت حصرتك عامله الخيش مخدتك عشان ما تناميش. هي دي الطريقه اللي هتوصلك للمسيح.
5: بس الاب
0: صليب لا،
5: والابن
0: لا
5: لا، والروح القدس
0: لا.
4: مش هسيبك، مش هسيبك يا بركسية، انا وراك. هتشوف هتشوف.
5: اشكرك يا يسوع، اشكرك يا مخلصي، ما تسيبنيش يا الهي، اسندني قويني احميني يا رب.
0: ابراكسية امنا، ابراكسية يلا عشان صلاة التسبيحة. امنا ابراكسية. الله، باب القلاية مفتوح. امنا ابراكسية تعالي، مالك يا بنتي؟
5: ابدا يا امي يوليدا.
0: في ايه يا امنا ابراكسية؟ ايه اللي مضايقك؟
5: امي يوستينا وحشتني قوي، عايزاها تسامحني يا امي. انا السبب، انا السبب اني خليت امنا تحرمها وتبعدها كل المده دي.
0: ده قانون الدير يا امنا ابراكسية، انت مالكيش دخل في اللي حصل، ما تحمليش نفسك ذنب انت ما عملتيهوش.
5: انا بقالي شهر يا امي بترجى امنا سيبوستا تسامحها وترجعها تاني لحياه الشركه وسطينا، لكن امنا مش راضيه ومصممه على عقابها. من اجل محبه السيد المسيح روحي لها وترجيها تسامحها.
0: انت عارفه امنا سيبوستا لما بتاخد قرار ما بترجعش فيه، واكيد هيجي وقت امنا هتسمح لها فيه بالرجوع. اطمني.
5: اكيد امي يوستينا ما كانتش تقصد تضايقني، وبعدين جايز اكون انا اللي عملت حاجه خليتها تعمل كده. ارجوك يا امي خدي معاكي امنا سيوجونيا وامنا دولاجي وروحوا لامنا سيوبستا علشان تترجوها من فضلك.
0: حاضر يا امنا ابراكسية، اطمني. بس يلا دلوقتي، يلا بينا عشان نروح نحضر التسبيحه.
5: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده جاي منين؟
0: دي ست مسكينه بقالها فتره هنا، عليها روح شرير ومحدش قادر يقرب منها، لدرجه ان احنا ربطناها بسلاسل حديد من شده هيجها.
5: ياه يا امي، قد ايه عدو الخير عايز يهلكنا. السيد المسيح يشفيها ويعفينا.
6: ابعدي من هنا، ما تجيش هنا تاني. ابعدي ابعدي من هنا، ابعدي عني، ما تجيش.
0: بس يا امنا دول تقال عليها قوي، وهي مش هتقدر عليهم لوحدها، وبعدين دول طول عمرهم في المكان ده، ليه هننقلهم دلوقتي؟
7: معلش يا امي وليتا، انا شايفه كده.
0: طب ممكن يا امنا اساعدها في نقلهم؟
7: انا قلت لوحدها، واسمعي الكلام.
0: اخطيت يا امي سامحيني.
7: شوفي يا بنتي، من ساعه ما جت ابراكسية الدير وهي طفله صغيره، وانت استلمتيها وعلمتيها حياه الرهبنه، وكنتي المرشده ليها في حياتها، ودلوقتي ابراكسية كبرت وتقدمت في النعمه واكتسبت فضائل كتير بفضل صلاتها اللي ما بتنقطعش، وصومها الطويل، وتواضعها اللي بيخليها دايما تحس انها اقل اخواتها. وانا عايزاها تنمو اكتر واكتر في فضيله الطاعه، وانا عارفه اللي بطلبه ده صعب عليها قوي، لكن صدقيني يا بنتي ده تدريب ليها، وشوفي بعدها ابراكسية هتوصل لايه.
0: حاضر يا امنا، احنا دايما بنتعلم من حكمتك وارشادك لينا. عن اذنك
7: يوليتا، ما تنسيش بعد ما تنقلهم ترجعهم مكانهم تاني.
5: يا يسوع عيني. امي ابراكسية خليني اساعدك في الحجر الكبير ده، مش هتقدري عليه لوحدك. اشكر محبتك الكبيره يا امي يوستينا، بس امنا طلبت اني انقلهم لوحدي، وانا بنعمه يسوع هقدر. اطمني، ربنا يعوض تعبك. امي انت لسه زعلانه مني؟ زعلانه؟ بالعكس، ده انا اللي خايفه تكوني انت اللي زعلانه مني علشان انا كنت السبب في اللي حصل لك. ياه، انت محبتك كبيره قوي يا امي، وبالرغم ان انا اللي زعلتك، لكن عرفت انك انت اللي خليتي امنا تسامحني. انا غلطانه، حقك عليا، سامحيني.
0: هاي يا امنا ابراكسية، خلصتي ولا لسه؟
5: ايوه يا امي، ده اخر حجر.
0: طيب بعد ما تنقليه روح عشان تخبزي لاخواتك علشان العشاء.
5: يا امي، امي ابراكسية تعبت قوي النهارده من نقل الحجاره،
1: ممكن انا اعجن العيش واخبزه
5: كده برضه يا امي يوستينا؟ عايزه تاخدي مني اكليلي؟
0: تعالي معايا يا امي يوستينا. صدقيني يا امي يوستينا، انا عارفه قد ايه ابروكسيه تعبانه، لكن ده امر امنا واحنا لازم نطيع اوامرها، وهي كمان شايفه اللي احنا مش شايفين. وعموما اطمني عليها، ما تخافيش.
6: سلام يا امنا.
1: سلام ونعمه يا بنتي، اتفضلي. مالك شايلاه كده ليه؟ ده حتى كبر. انزل يا حبيبي.
6: ما بيقدرش يمشي امنا، اصل رجله مشلوله وتعبان، تعبان قوي، وجاي عشمانه فيكوا تصلوله وياخد بركتكم.
1: يا بنتي عشامي في سيد المسيح، هو شافي كل جراحنا وكفايه بكى. تعالى يا حبيبي
6: خليه معايا، هيبقى تقيل عليكي.
1: طب اقعدي ارتاحي وانا هدي امنا سؤجست خبر. ام سؤجونيا، ام سؤجونيا.
8: ايوه يا ام دولاجي.
1: قولي لامنا سؤبستا ان في زوار عايزين ياخدوا بركه الدير وبركه صلاتك لطفل مريض جاي مع امه ما بيقدرش يمشي.
8: حاضر يا امي، دقيقه واحده.
1: انت اسمك ايه يا حبيبي؟
6: ما بيتكلمش يا امنا ولا حتى بيسمع، بقاله 3 سنين على الحال ده. لفيت بكتير على كل الحكم وما فيش فايده. نفسي اشوفه بيجري ويلعب قدامي، نفسي اسمع صوته، نفسي الاقيه زي الاطفال اللي في سنه.
1: ما تزعليش، ده صليبي، وعلى قد احتمالك على قد ما ربنا هيديكي.
9: اغابي يا ام دولاجي.
1: اغابي يا امنا ابراكسيه.
9: امنا سيوجستا قالت لي ان في زوار عند بوابه الدير جايين ياخدوا بركه، وقالت لي كمان روحي هاتيهم. هم دول يا امي؟
1: ايوه يا امنا ابراكسيه.
9: باسم الصليب، قد ايه ابنك جميل خالص. اتفضل يا حبيبي.
6: معلش، اصل
1: هي امنا ما قالتلكيش حاجه عن؟
9: ابدا يا امي،
1: اصل الطفل ما بيقدرش يمشي ولا بيسمع ولا بيتكلم.
9: السيد المسيح قادر يشفيك. تعالى تعالى اما اشيلك يا عذراء. ايوه كده، تعالى حبيبي. دلوقتي بقى احنا هنروح عند امنا سيئوبيستا وهي هتصلي لك، واما شيئت رب المجد يسوع انت هتخف بسرعه.
6: ماما عذراء، ابني ابني،
5: نزليني، عايزه اروح لماما.
6: مش ممكن مش ممكن، ابني بيتحرك. تعالى تعالى في حضني. انت بتتكلم؟ انت سامعني؟
5: ايوه يا ماما انا بتكلم، انا خفيت.
6: اشكرك يا يسوع، اشكرك يا الهي. انا مش مصدقه. اتكلم اتكلم، عايزه اسمعك. اتكلم يا حبيبي، حاسس بايه؟
5: اول ما امنا شالتني حسيت ان جسمي كله بيتنفض وان عايز اجري واتحرك.
6: امي ابراكسيه، مش عارفه اقولك ايه، مش عارفه كافئك ازاي. انت قديسه، تعالي تعالي اخد بركتك. هاتي ايدك يا بوسه.
9: انا مش فاهمه حاجه، سيبيني، انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه.
6: امي
1: ابراكسيه. سلام يا امي ليتا.
0: سلام ونعمه يا امي يوستينا. مالك بتنهجي كده ليه؟
1: ابدا، اصل عرفت النهارده ان امنا ابراكسيه خرجت من قليتها وعماله ادور عليها، انا بقال اكتر من شهر ما شفتهاش.
0: معلش يا امنا يوستينا، ما انت عارفه من يوم حكايه الطفل هدرة وهي حبسه نفسها.
1: اصلها وحشتني قوي، هي فين يا امي؟
0: هي هناك عند الشجر بتقطع حبه خشب.
1: طب بعد اذنك يا امي انا رايحه لها.
0: استني يا امنا يوستينا، انا جايه معاكي.
1: اتفضلي يا امي.
0: امنا يوستينا، عايزه اقولك على حاجه، مش عايزاكي تتكلمي معاها في الموضوع ده. انت عارفه؟
1: عارفه عارفه يا امي، اطمني. انا بس ايه ده، مش دي امي ابراكسيه؟ امي ابراكسيه، امي ابراكسيه.
0: ايه ده، دي واقعه على الارض. الحقيقه يا امي يوستينا، اجري لها اجري لها بسرعه.
1: امي ابراكسيه، امي ابراكسيه. امي ابراكسيه، مالك؟ في ايه؟ ايه الدم ده كله؟ ايه اللي حصل؟ ما الرجل؟
5: مش عارفه ايه اللي حصل يا امي يوستينا. انا كنت بقطع الخشب، لقيت البلطه نازله على رجلي لوحدها.
0: ايه الدم ده؟ روحي يا امنا يوستينا، بلغي امنا سوبيستا بسرعه. هاتي حاجه كمان معاكي نربط بيها الجرح بسرعه. مدي رجلك يا امنا، وما تخافيش، مش تخلي بالك.
5: صدقيني يا امي، مش انا يا امي.
7: يا إبراكسية في إيه؟
5: هدي الخير يا أمي برضو مسيبة
7: برضو يا بنتي. ما أنا قلتلك يا حبيبتي خلي بالك من ساعة ما رماكي عدو الخير في بير المية وهو متربصلك. تعالي يا بنتي تعالي، هاتي إيدك يا حبيبتي. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. يا سيدي يسوع المسيح احفظ بنتك إبراكسية من حيل المضاد وابطل كل سهامه. يوليتا خدي اربطيلها رجلها.
0: حاضر يا أم. تعالي يا أمنا إبراكسية، مدي رجلك ما تخافيش. أيوة أيوة كده كويس، اتسندي بقى علي، حطي إيدك هنا. أيوة أيوة كده.
5: إيه يا أمي إبراكسية بتبصي على إيه؟ في حاجة وقعت منك؟
10: لا أبدا، أنا بس عايزة أشيل حبة الخشب اللي قطعتهم دول.
0: ده وقته يا أمنا إبراكسية، أنت قادرة تشيلي نفسك؟ هاتيهم أنت يا أمنا يوستينا.
10: لا من فضلك يا أمي، عايزة أنا اللي أشيلهم.
5: أنا هشيلهم بدلك يا أمي، هوديهم لحد المطبخ.
7: سيبوها تشيلهم، يلا يا إبراكسية.
0: طب يلا خدي، امسكيهم وتسندي علي وانت ماشي.
5: ما تجيبي اشيلهم عنك يا امي، انت مش قادره تمشي.
10: عينيا.
7: إبراكسية انت وقعتي يا بنتي، اسم الصليب عليك يا حبيبتي. الحقيها الحقيها يا امي يوليتا.
0: ايه الدم ده؟ إبراكسية فتحي عينيكي.
10: مش قادره يا امي.
0: ايه ده دخل في عينيها عود خشب من الحطب؟ ما قلتلك يا إبراكسية بلاش انت تشيليه.
10: اطمني يا امي، انا هكون بخير بنعمه اله. مدي ايدك وطلعي يا امي وليطة، ما تخافيش انا كويسه.
5: ده الدم كتير قوي، خلي بالك يا امي.
0: ايدك قبل ايدي يا يسوع. اهو طلعته. كل ده بصي يا امي، العود اللي دخل في عينيها كبير قد ايه.
7: سلامتك يا بنتي سلامتك، هاتي عينك ادهنهالك بالزيت. يا سيدي يسوع مد ايدك وبركة هذا الزيت تشفي بنتك إبراكسية.
5: باسم الصليب، ده الدم وقف. فتحي عينك يا امي، شايفانا؟
10: طبعا، مش قلتلك مطمنة؟ دي امي سيوبيستا صلتلي، وامي يوليتا سنداني.
6: انت ايه اللي جابك هنا؟ اخرجي بره. انا مش قلتلك ما تجيش هنا تاني. هموتك. اشمعنى انت اللي تقدر تخشي هنا؟ اخرجي بره.
9: وبعدين عارف لو ما سكتش انا هجيب لك عصايه امنا سيئه. يلا تعالي حبيبتي علشان تاكلي. ايه رايك بقى بعد ما تاكلي تغيري هدومك واسرح لك شعرك؟ موافقه؟ ها تاني.
5: امي إبراكسية، امي يلا تعالي بقى اخرجي، انا خايفه عليكي. ايوه اقفل الباب كويس. انا مش عارفه ازاي انت بيجيلك قلب تخش عندها.
9: السيد المسيح اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب. الست دي متعذبه قوي يا امي من ساعه ما جت الدير، وهي مربوطه متقيده بسلاسل ودايما سايره وتعبانه. رب المد يمد ايده عليها.
5: انا كمان صعبانه عليها قوي، وكل الامهات هنا بيصلوا عشانها ونفسهم رب المد يعفي عنها.
9: لكل شيء تحت السماء وقت يا امي، واكيد فدينا الحنين معين لها وقت الشفاء. بعد اذنك.
5: رايحه فين يا امي؟
9: هطلع فوق عند اخواتي هقرا لهم شويه في الكتاب المقدس. ما تتصوريش بيفرحوا.

0: قد إيه لما بيسمعوا كلمة رب المجد يسوع.
1: أيوة كمان اطلعي كمان دور، قلتلك مش هسيبك. النهاردة آخر يوم في عمري هقضي عليكي. كمان اطلعي بس كده كويس، ارميكي بقى من هنا ونشوف صلاتك هتعملك ايه.
2: امي ابراخسية، امي
3: ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي صرخ؟ مين اللي وقع على الارض دي؟
2: كانت طالعه تقرا لاخواتها المكفتي يا امنا وليتا، ولقيتها بتترمي من اخر دور.
3: ايه ايه اللي حصل؟ مين اللي صرخ يا امنا؟
2: طمني اتحرك. انا بخير.
3: تعبانه؟
2: اشكرك يا اله. مفيش حاجه يا جماعه، انا كويسه.
3: هاتي ايدك يا ابراكسية، اسنديها معايا يا امي وسينا. انا هقوم، امي معايا.
2: لا يا امي، انا هقوم لوحدي. يسوع حماني، اطمنوا عليا.
4: مش تخلي بالك يا امنا،
3: ابراكسية عمرها ما هتقع، اطمنوا. بس يا امي انا عارفه ان ابراكسية صعب توافق، وانا اتكلمت معاها في الموضوع ده قبل كده، وقالت انها اخر واحده ممكن تعمل كده.
5: تواضعها ده يا بنتي هو اللي هيغلب عدو الخير، وزي ما رب المجد بيسمح بوجود التجارب برضو بيدبر للي حلها. وإبراكسية واحدة من اللي عينهم إلهنا عشان تكون ساحقة للشياطين.
6: بس إبراكسية يا أمي لسه صغيرة وخايفة ربنا ما سمحش ده يأثر عليها وسبب اليأس، ومش مع أنها بتقدر تخش عندها أنها تقدر تخرجه منها.
5: المواهب يا سي أوجونيا ملهاش عمر ولا سن، وممكن رب المجد يدي واحدة زي إبراكسية اللي عمرها 27 سنة موهبة ما يدهاش لواحدة زي عندها فوق 70 سنة. إلهنا يا بنتي حكمته أكبر من فهمنا.
0: غابي يا أمي.
5: غابي يا أمي إبراكسية، اتفضلي.
0: سلام يا أمي وليطة. سلام يا أمي سيأجوني.
3: سلام ونعمة إبراكسية، تعالي اقعدي جنب أمنا.
0: تحت أمرك يا أمي.
5: أيوة يا بنتي، كنت عايزة أسألك الست جولانا عاملة إيه؟
0: مسكينة خالص يا أمي، الروح الشريرة دي معذباها قوي.
5: طب إيه رأيك؟ إحنا عايزين نريحها من عذابها ده.
0: يا ريت يا أمي، أنا واثقة إنك لو جيتي لغاية باب أوضتها أكيد الملعون ده هيهرب على طول. ده أنا أول ما بجيب له سيرة عصايتك بيترعب والست بتهدى على طول.
5: لا يا بنتي، مش أنا اللي هقدر عليه.
0: أمال مين يا أمي؟
5: أنتي.
0: ها؟
5: أنتي يا بنتي.
0: أنا؟ لا لا يا أمي أرجوكي، الحقيني يا أمي وليطة، قولي لها قد إيه أنا خاطية، وقولي لها إن أنا أضعف واحدة بينكم. أرجوكي أرجوكي يا أمنا، أنا مين علشان أقدر على روح قدر يتحمل صلواتكم وتوسلاتكم؟ لا يا أمي لا، من فضلك
3: قومي من على الأرض، ما تعمليش كده. احنا طول عمرنا شايفينك مثال للطاعة والوداع، ومن اجل طاعة امنا لازم تنفذي كلامها.
0: بس انا
2: ابويا الحقني، بنتك تعبانة محتاجة لإيدك، ادوها الشيلة، والشيلة تقيلة قوي، هتسيبني لوحدي؟ مش ممكن، دي وعودك بتأكد انك جاي، عايزك تلحقني، انقذني، لا تاخدني الشيلة واغرق بيها. موسى زمان حملته امانة، قالك مش هقدر، لساني تقيل، ما بعرفش اتكلم، قلت له هتكمل. ومن بعد يونان حملته رسالة، قال اهرب منك، لكن فين يهرب؟ وجابوني انا دلوقتي، عايزيني بضعفي اهزم ابليس، لكن يا الهي مين غيرك انت يقدر يسندني؟ مين غيرك انت ينصرني؟ طب اعمل ايه؟ ماسكه في جلابيتك، ولا يوم راح اسيبك، لازم تلحقني. هو انا مش بنتك؟ هو انا مش صنعه ايديك؟ مش انت اللي قلتلي اذكرني وقت الشده انقذك فتمجدني؟ يبقى خلاص، مفيش شده اصعب من دي علشان انا اديلك فيها. اوعى تسيبني علشان تتمجد وترفع اسمك فوق كل البشر. يا إله النعمة، يا إله الرحمة، ارحمني أنا الخاطئة.

0: رب المجد معاكي يا امينا براكسيه.
1: شفتيها كانت واقفه ازاي في القداس النهارده؟
0: يا يسوع ما تسيبهاش وليتمجد اسمك.
2: انت جايه هنا ليه؟ امشي بره، اطلعي بره، مش هتقدري عليا، ما بخافش منك، ما تبصليش كده، ابعدي عينك عني، عينك طالعه منهم نار نار، مش هتقدري عليا، مش هتقدري عليا، انت ولا حاجه ولا حاجه.
3: فعلا انا ولا حاجه، ده انا اضعف واحده هنا، واي ام غيري تقدر ترميك في الجحيم، لكن ده امر امي سيئوبيستا وانا لازم اطيعه. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج من هذا الجسد واذهب للجحيم ايها الروح الشرير. يا رب يسوع المسيح، يا من هزمت ابليس وجنوده على جبل الزيتون، اسمح الان.
4: يا امنا يا امنا من فضلك، عايزين نقابل امنا براكسيه.
5: ابني ابني يا امنا بيتعذب بقاله كتير، عايزين نقابل امنا براكسيه.
6: عايزين نقابل امنا براكسيه، بنتي تعبانه قوي.
5: من فضلكم اهدوا شويه، امنا ارسانيا، امنا ارسانيا، من فضلك بلغي امنا سوبيستا ان في زحمه شديده قوي عند البواب وكلهم عايزين امنا براكسيه، مش عارفه اعمل معاهم ايه، لو دخلتكم كلكم الدير مش هيساعدكم. اهدوا من فضلكم، اهي امنا جايه هناك اهي.
3: أغير يا أمي.
5: سلام والنعمة يا أمي يوستينا.
3: أمينا بتبلغي، افتحي باب الدير لكل الناس.
7: أنا فعلا ملاحظة يا أمينا، وأول مرة أشوفها حزينة بالشكل ده. ما سألتش أمينا وسيئوجونيا؟
3: هي كمان ما تعرفش، وبرضو ملاحظة أنها متغيرة. ما تيجي نسألها يا أمينا، أهي قاعدة هناك تحت الشجرة.
7: أحسن تتضايق أمي يوستينا.
3: تتضايق ليه؟ تعالي تعالي أنا أسألها. أغابي يا أمي.
7: أغابي يا أمي.
8: سلام ونعمة.
7: إيه يا أمي ده؟ إيه الدموع اللي في عينيكي دي؟ أمنا في إيه؟ أنت بتعيطي؟
3: مالك يا أمنا؟ أنت تعبانة؟
8: أبدا أنا بخير، بس
7: أمنا أرجوكي اتكلمي، في إيه؟ إحنا أول مرة نشوفك كده.
3: أمي دولاجي، أمي سقجونيا، تعالى، مش عارفين امنا مالها، عماله تعيط ومش راضيه تتكلم.
9: مالك يا امي؟ انت برضو لسه حزينه، ارجوك قولي لنا ايه اللي حصل.
8: من يومين جت لي ام النور، جت لي وانا نايمه شفتها.
7: براكسيه، براكسيه يا بنتي، حبيبتي يا براكسيه، مش معناش منك،
3: عمري عمري ما هنسى اني زعلتها، وهي كان قلبها كبير كبير قوي، سامحتني.
9: اتعلمنا منك كتير يا براكسيه، برغم ان عمرك ما اداش 30 سنه، لكن حياتك مليانه نعم وفضايا، مش هنقدر نتعلمها لو عشنا 100 سنه.
5: اسبوع اسبوع واحد بس، توحشينا يا براكسيه، بيذكرينا قدام عرش النعم.
7: أغابي يا أمي.
3: أغابي يا أمي وليدة، اتفضلي.
7: ممكن أخد بركتك وأقعد معاك شوية؟
3: ده أنا اللي أتبارك منك يا أمي، دي قلايتي ما تستاهلش إنك تدخليها.
7: تعرفي إن دي أول مرة أدخل فيها عندك؟ ياه، قد ايه قلقتك جميلة وبسيطة، واول ما دخلتها حسيت بسلام ملأ قلبي.
3: ده انت يا امي اللي مليتيها نعمة وبركة.
7: امي براكسية، ممكن اطلب منك طلب؟
3: اتفضلي يا امي، انا تحت امرك.
7: كنت عايزة
3: مالك يا امي، في ايه؟
7: لا ابدا ولا حاجة، اصل براكسية ممكن اخد بركة، هي بركة من عندك.
3: كل اللي عندي ملكك يا امي، بس انا ما عنديش حاجة خالص.
7: طب ممكن اخد حتة صغيرة من شالك؟
3: الشال كله تحت امرك يا امي، بس انا ما عنديش غيره. أنا ممكن اعملك واحد جديد؟
7: لا يا براكسي، انا عايزة بس حتة صغيرة مني.
3: غبي يا امي،
1: غابي يا أم ياسين.
3: أنا أسفة، ممكن أدخل عندك؟
1: اتفضلي اتفضلي، ده ناخد بركة يا أمي.
3: غابي يا أمي وليتا، أنت هنا؟
7: أيوة يا أمي ياسين، كنت
3: مش عارفة أقول لكم اقعدوا، سامحوني. وماله يا أمي، نقعد على الأرض، بكرة الأرض هي اللي هتقعد علينا. أنا جاية عايزة حاجة منك يا أمي.
1: تحت أمرك يا أمي.
3: لو عندك جلابية قديمة أو شيء تكوني مستغنية عنه أبقى متشكرة أوي لو تدهوني.
1: ها؟ هو في إيه؟
3: أبدا، بس أنا عارفة إن ما عندكيش غير اللبس اللي عليكي. طب أي حاجة، أي حاجة يا أمي من ريحتك. إيه رأيك؟ ممكن أخد الحجر ده اللي عند مخدتك؟
9: لو ممكن فردة حذائك القديمة يا أمي.
7: يلا يلا يا أم إبراكسية، أمنا مستنياكي جوا في الكنيسة.
1: سلام يا أمي.
10: تعالي يا إبراكسية. سلام ونعمة يا بنتي.
1: هو في اجتماع النهاردة يا أمنا؟ أنا شايفة كل الأمهات موجودين، بس مش عارفة ليه بيعيطوا. دي حتى أمي يوليطة ما بطلتش بوكا من أول ما جت تاخدني من القلاية. هو في إيه يا أمنا؟
10: اسمعيني يا بنتي، السيد المسيح له المجد جه شال عندنا جوهرة سمينة، والنهاردة عايز يردها علشان السماء هي المكان المناسب اللي يحفظ فيه جواهره النفيسة، ودي ودعته يا بنتي، ويستردها في الوقت اللي هو يعينه.
1: وخلاص جه الوقت يا أمي.
10: دي مواعيده يا بنتي،
1: علشان كده أمهاتي كلهم جايين يودعوا الوديعة.
10: لا يا بنتي، دول جايين يزفوها لعريسها اللي مستنيها.
1: ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربي. دي اللحظة اللي بتستناها كل أم تيجي هنا. لكن يا أمي، أنا ما قدمتش حاجة تبررني قدام عرش النعمة، وخطيئتي تقيلة وحملي أعظم من أن يحتمل، وأثامي مغطياني يا أمي، وحياتي فترة ضعيفة. إزاي هقابل رب المجد وأنا ما سددتش ولو جزء بسيط من الدين الكبير اللي عليا؟
10: اطمني يا بنتي، وأنا شفت الست العذراء وهي بتدخلك بنفسها للمجد الإلهي، وتقدمك لعريسك الفرحان بيك، ويا بختك بالنعيم اللي مستنيك. كنت أمينة في القليل يا بنتي، وحيقيمك على الكتير، وفرحك وهناكي افتكري اخواتك واذكريهم قدام عرش النعمة.
3: وأنا يا أمي، أنا الخطشة اللي تعلمت من ودعتك ومحبتك، إزاي أعرف أحب الناس؟ اوعي تنسيني وصلي لي عشان يسوع يغفر لي.
7: هناك وانت في نعيم رب المجد اطلبي منه وترجيه انه يقابلني اوان بيكي، عشان نكون مع بعض في السماء زي ما كنا مع بعض في الارض. ما تسيبنيش بوحدي هنا يا ابراكسية.
3: امنا سيوبس، امي يوليطا،
1: يا كل امهاتي،
3: متبكوش عليا، قد ايه محبتكم كبيرة وكتيرة قوي. دلوقتي عرفت حكاية الشال يا امي وليه، والحذاء اللي انت كنت عايزاه يا امتي ابونيا، والحجر اللي طلبتيه يا امي يستينا. بس صدقوني انا ما استاهلش المحبة الكبيرة دي.
7: تعالي فضني، تعالي افتقي يا إبراكسية، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش كتير، استنى لوقاكي، ما تسيبنيش يا إبراكسية.
3: دميني يا أمي وليد،
7: تعالي في حضني،
3: دميني. زمان لما إلهي أراد أني أتحرم من أمي أفراد، حسيت أني فطمت.

0: القلب الحنين، الحضن الدافي. وده علشان كنت لسه صغيرة، يا دوب 12 سنة. كنتش فاهمة يا أمي، ما كنتش فاهمة تدبير رب المجد وحكمته. لكن لما كبرت تعلمت وعرفت إنه بيجرح ويصحق ويداه تشفيان. ولقيته مدبر لي أمي تانية وحضن جديد لجأت ليه في تعبي. أرشدتيني يا أمي سبيل الراحة، جريت عليكي في حزني وضيقي، كنت انتي سبب سلامي وهدوئي. علمتيني يا أمي، كنت ليا القدوة والدليل. اذكريني يا أمي في صلاتك، واطلبي من مخلصي وفدي يغفر لي ويقبلني.
1: صدقيني رغم انك دخلت الدير وانت صغيرة، لكن كل يوم كنت بتعلم منك طريقة جديدة. تعلمت منك الوداعة والمحبة، تعلمت منك التسامح والتضاع. كنت بنتي وأختي، كنت حبيبتي وصديقتي. أرجوكي أفكرك زي ما كنا سوا في الأرض. صليلي قدام عرش النعمة عشان أكون جنبك في السماء. ما تنسينيش يا إبراكسي، أستنى اللحظة اللي أكون فيها معاكي في الملكوت. سيبينيش أستنى كتير يا إبراكسي، أرجوكي ما تسيبينيش يا إبراكسي، ما تسيبينيش يا إبراكسي.
0: يا إلهي اقبل
2: روحي. عجيب انت في قدسيك يا إلهي، وطباك ايتها القديسة القوية بين الراهبات كثيرة المعجزات، ساحقة الشياطين إبراكسية العفيفة. كنت أمينة في وزناتك، فأقامك رب المجد لتنعمي معه فيما أعده لمحب اسمه القدوس. وهكذا يا حبائي عشنا معا بين أحداث قصة حياة قديسة من قديسات القرن الرابع الميلادي. وتحتفل كنيستنا الأرثوذكسية بعيد نياحتها في 26 برمهات الموافق 4 إبريل، والتي أحبت السيد المسيح من كل القلب ومن كل الفكر، فاستحقت الحياة الأبدية ونالت إكليل البر. وبعد نياحتها أيها الأحباء بثلاثة أيام فقط تبعتها الأم يوليطا، حيث استجاب رب المجد لصلاتها ولصلاة قديستنا القوية حتى تكون إلى جوارها في السماء كما كانت على الأرض. وبعد 30 يوما أخرى تبعتهما الأم ثؤوبستا ودفنوا جميعا في قبر واحد. وكم من معجزات وأعجيب خرجت من هذا القبر، وكم من شياطين سحقت أمامي. فاذكرين أمام عرش النعمة يا ساحقة الشياطين.
3: شيرين
4: بابا انت هنا؟
3: عمي تعالي يا شيرين، تعالي يا بنتي.
4: انا
3: ما تقوليش حاجة يا بنتي، انا كنت عارف انها نزوة وهتعدي، والدليل على كده الدموع اللي مالي عنيك. عياطي يا بنتي، يمكن الدموع تغسل قلبك.
5: عمي أنا آسف، أرجوك تسامحني.
3: بس إحنا يا ابني علمنا نغفر ونسامح، وأنا كنت متأكد إن بنتي عمرها ما هتبيع مسيحها. وزي ما في ناس بتبيع العالم عشان المسيح زي القديسة إبراكسية، برضو في ناس بتبيع المسيح عشان العالم. لكن ماذا ينتفع الإنسان لو

0: بيها العالم كله وخسر نفسه. وبنتي مش من الناس اللي ممكن تخسر نفسها.
1: شيرين،
2: داليا اختي حبيبتي.
1: ما تعيطيش يا شيرين، اشكري رب المجد اللي رتب لك تشوفي حياة قديسة قد ايه حبت المسيح وبعت العالم من قبله، وكانت هي النقوص اللي نبهك قبل فوات الاوان. شيرين، ما تنسيش بكرة معادنا مع اب اعترفنا.
3: صاحقة الشياطين، تم التسجيل والمكساج باستديو ديجيتال سونيك شبرا مصر. تم تسجيل الترانيم باستديو هوزنة. هندسة صوتية مهندس بيتر فاروق. إبراكسية صاحقة الشياطين. دراما إذاعية مجدي صبري. منتج فني مينا. وإلى لقاء في نوال بركة عمل آخر، اذكرونا في صلواتكم.

بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. هنقرا مع بعض اصحاح رقم 12 من رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل كورنثوس. نقرا من اول الاصحاح، وان كنت انا هنتكلم مع بعض في جزء صغير. انه لا يوافقني ان افتخر، فاني اتي الى مناظر الرب واعلاناته. اعرف انسانا في المسيح قبل 14 سنه، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني، ولألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي أمين. الحقيقة أن كل اللي قريته يخص القديس بولس الرسول، ورغم أن الجزء اللي قريته اللي كتبه القديس بولس عن الإعلانات اللي شافها جزء شيق جدا وبيثير فضول الكثيرين أن هم يسمعوا عنه أي حاجة، لكن أنا مش هتكلم في الجزء ده. أنا هتكلم بس في جملة أو اتنين قالهم القديس بولس في الآخر لفتوا نظري وحبيت نتأمل فيهم مع بعض ونشوف ربنا يبعث لنا كلمة النهاردة. طبعا معظمنا سمع أو عارف أن القديس بولس كان عنده شوكة في الجسد، وكلمة تعبير شوكة في الجسد يعني رجح معظم المفسرين

إنه هو كان عنده نوع من الأمراض الجسدية، كان عنده مرض، والمرض ده كان تعبه. وفي رسالته لأهل غلاطية بيقول لهم يعني أنتوا قبلتوني رغم المرض اللي كان عندي، وما كنتوش يعني بتبصوا لي نظرة فيها احتقار ولا حاجة، بالعكس قبلتوني.

إن ما كانش بيقول كده من أجل الألم بتاع المرض، لأن إحنا قرينا قبل كده وهو حكى عن نفسه في مرات إن هو تعرض للجلد وتعرض اتكسرت بيه السفينة، وكان مر بأوقات كان فيها جوع وكان فيها برد وكان فيها عري وكان فيها إهانات كتير جدا جدا جدا، وده ألام كتير جدا لدرجة إن هو قال عن نفسه إن هو تعب أكتر من جميع الرسل. وطبعا عارفين إن نهاية حياته على الأرض اختتمت بإن هو نال إكليل الشهادة. فيقول معظم المفسرين إن هو لما طلب إن ترفع عنه التجربة ما كانش بيدور على الراحة، لكن كان مشتاق إن هو يبقى عنده قدرات أكتر إن هو يقدر يخدم بدون ما يكون عنده معوقات. يعني بالنسبة للعقل البشري وبالنسبة حتى للحياة الروحية يعتبر بيطلب طلب مفهوش تعارض مع مشيئة ربنا حسب الظاهر، لأنه بيقول إن أنا عاوز أخف من مرضي عشان أقدر أخدم وأتحرك بسرعة أكتر والناس ما تبقاش شايلة همي وأقدر أساعد ناس كتير. ومع أن طلبته كانت من أجل أنه هو يقدر يخدم أكتر وبقوة أكثر، إلا أن ثلاث مرات يطلب. وطبعا لما نقول أن بولس الرسول صاحب المكانة العظيمة في الكنيسة وصاحب العلاقة القوية اللي شاف إعلانات زي ما احنا سمعنا منه من فمه مباشرة، الراجل اللي المسيح اختاره وهو طالع يضطهد المسيحيين ويظهر له رب المجد بنفسه من بداية حياته كمسيحي لغاية نهاية حياته، ومرت بيه ظهورات كتير، وكلنا عارفين مكانة القديس بولس الرسول في الكنيسة. فلما نقول ان بولس الرسول طلب طلبة، يعني معناها ان هو صلاته مقبولة قدام ربنا. طلب الطلبة دي ثلاث مرات وكانت الإجابة تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. في ناس تقولها تكمل وكل واحد بينطقها بمزاجه، لا هي تكمل وتكمل. قبل ما ندخل في موضوع تكفيك نعمتي، بيقول لأن قوتي في الضعف تكمل. اللي الناس اللي بتاخد الكلام بشكل سطحي شوية يقول ازاي يعني قوة ربنا ناقصة وتكمل في الضعف؟ لا، هي مش ناقصة، هي نقدر نقول عنها تزداد وضوحا، تستعلن، تظهر بجلاء. يعني نضرب مثل بحاجة بسيطة عشان خطر الناس اللي حضر ما تبقاش صعب عليها. نقول مثلا واحد غني، والرجل الغني ده مثلا راح اشترى عربية، فيقولوا ما هو بفلوسه. يعني صحيح الفلوس دي نعمة من ربنا، وصحيح ربنا اداله الصحة واشتغل واداله نعمة ان هو يبقى غني، لكن مش واضح قدام الناس ان ده عمل ربنا. الناس تقول ما هو بفلوسه واصله غني. لكن لما يجي مثلا الرجل الفقير ده، واحد فقير خالص، وبعدين يروح واحد مثلا جايب له عربية هدية، يقول له يا سلام ده ربنا أكرمه. ما هو ربنا هو اللي ادى الغني وهو اللي ادى الفقير. يقولوا أصل الفقير ما كانش باين إن أصلا في أمل إن حد يبص له، فلما ربنا اداله بقى واضح أوي إن ده عمل إيه؟ عمل إلهي. يبقى قوتي في الضعف تكمل معناها إن الإنسان القوي رغم أن القوة اللي عنده دي عطية من ربنا، لكن الناس ممكن تفسرها على أساس أن دي قوته الشخصية. لكن لما يبقى واحد فاقد كل رجاء وما عندوش أي واسطة مثلا في شغله، وخلاص مثلا هيتفنش وهيمشي من البلد، وحاله ابداء بيه الحال، والزنق خالص زنقة كبيرة، وقف صلى صلوة صغيرة وربنا استجاب لصلواته، يقولوا يا سلام ده الرجل ده ايد ربنا معاه. طب ما الرجل التاني ربنا برضه هو اللي بعت له الرزق، ما الرجل التاني هو اللي ربنا اداله العلم. لكن يبان قوي قوي عمل ربنا امتى؟ لما يكون الواحد ما عندوش رجاء ابدا في امكانياته.
فكلمة قوتي في الضعف تكمل

يعني تظهر بوضوح، مش تكمل يعني قوة ربنا ناقصة وإحنا اللي هنكملها له بضعفنا، لا، معناها أن قوة ربنا تظهر بوضوح لما يكون الإنسان ضعيف خالص وباين أن هو محدش ممكن يساعده. نرجع تاني لموضوع تكفيك نعمتي. تكفيك نعمتي ممكن نسرح فيها شوية نلاقيها حلوة خالص خالص خالص، وممكن نسرح فيها شوية نلاقيها تخوف بعض الناس. نسرح في الأول في الجزء الحلو اللي ما بيخوفش حد. ناخد بالنا إن فاكرين موسى النبي؟ موسى النبي كان ثقيل اللسان، وهو ثقيل اللسان جه ربنا قال له روح خلص شعبي الناس اللي هم مستعبدين في مصر، ستات وأطفال وشيوخ وعواجيز ورجالة مذلولين، روح طلعهم من إيد فرعون القوي الجبار اللي ما فيش حد بيقدر عليه. قال له أطلعهم إزاي؟ ده أنا لحلتي حاجة، ده أنا راعي غنم، ده أنا دي لأربعين سنة مطرود خايف زي اللي عليه طار، لألا فرعون لو مسكني ده أنا قاتل واحد مصري، ده أنا لساني تقيل ومعرفش أتكلم. قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. قال له أنا اللي خلقت اللسان. طب يا رب ما دام أنت اللي خلقت اللسان وعملت معاه معجزات وخليت له العصاية اللي فيه تبقى حية ورجعتها عصاية تاني وعملت ووريته العليقة اللي مشتعلة بالنار ووريته أن أنت تقدر تعمل كثير، طب ما تخفف له لسانه وخليه يعرف يقوله كلمتين على بعض قدام فرعون بدل ما يبقى واقف مكسوف. يقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. نمشي شوية تاني نلاقي إرميا. إرميا ربنا يقول له روح عشان تعدل حال الشعب المايل ده اللي ماشي بعيد عني. يقول له روح فين؟ ده الملك ورجال البلاط وحتى الشيوخ، ده حتى رجال الدين مشيوا وضلوا، ده أنا ولد صغير أطلع إيه أنا؟ قال له لا تقل إني ولد. هي لا تقل إني ولد، هي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. نبص على الفتية الثلاثة، قصتهم معروفة، رحين مسبيين يعني أقل من العبيد شوية، ما لهمش صفة، إن خلصوا عليهم موتوهم ما يجرش حاجة. نبص عليهم نلاقيهم بيتصرفوا رغم ان هم شباب صغير لكن بيتصرفوا بالقوة اللي عارفينها عن ربنا، العشرة القديمة اللي بينهم وبين ربنا، الوعود القديمة اللي ادها للآباء اللي قال فيها ان قوتي في الضعف تكمل. ناس بتصلي وهم بيصلوا يلاقوا نفسهم واقفين حيرانين، يعني يا ابونا نصلي ونلح في الصلاة ونطلب ولا نقول له يا رب فلتكن مشيئتك وهو ربنا يعمل اللي هو عايزه، مش عارفين. يعني يقول قوتي في الضعف تكمل يعني نقعد ساكتين ولا نخبط زي ما هو قال ان اطلبه تجده، نعمل ايه؟ يقول العلاقة اللي بين الانسان وربنا علاقة ابوة، علاقة رعاية، علاقة تعضيد ومساعدة، علاقة تأديب. إيه ده كله؟ يقول الإنسان في معاملته مع ربنا، ربنا أول ما ظهر لابونا إبراهيم قال له تعبير كده بالعبري، قال له بيتكتب بالعربي يقول له أنا الرب القادر على كل شيء. التعبير العبري لطيف قوي، يقول له بدل القادر يقول شطاي. شطاي معناها أنا كفايتك، مش هتحتاج حاجة تاني، خدني معاك ومش هتفكر خالص هتعوز إيه تاني، أنا إن عرفتني ومشيت معايا مش هتحتاج غيري، لا هتحتاج حد يرعاك ولا تحتاج حد يدبر لك أمورك ولا تحتاج حد يحمي عنك ولا تحتاج واسطة ولا تحتاج بودي جارد عشان يحافظ عليك.

عليك، ولا هتدور على العزوة والقرايب، ولا هتدور على حاجة أبدا، أنا كفايتك. ربنا أول ما اتعامل مع أبونا إبراهيم قال له أنا كفايتك، مش هتحتاج حد تاني، مش أنا القادر، لا ده أنا كفايتك، ده ما فيش حاجة هتنقصك أبدا وأنا معاك. أنا هعلمك زي ما الأم بتاخد الطفل الصغير وتربيه، تربيه مرة تدلعه ومرة تعلمه ومرة تقول له عايزك تبقى كبير كده وتتصرف كإنسان ناضج، ومرة تقول له بعدين أجيب العصاية. أصل دي أبوة، أصل دي رعاية. ربنا يقول للإنسان أنا كفيتك، تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. نشوف ناس طلبوا في الصلوات ورغم أنهم كانوا أتقياء، لكن ربنا قال لهم، مش بس بولس اللي ربنا قال له تكفيك نعمتي وقال له هتفضل زي ما أنت مريض لكن نعمتي هتبقى باينة معاك، ده حتى في العهد القديم. فاكرين داود؟ فاكرين داود لما كان عنده الابن اللي خلفه من الخطية، حصل ايه؟ الولد مرض، ولما مرض الولد داود ابتدى يغير اللبس الملوكي بتاعه ويلبس لبس مسوح. مسوح يعني علامة حزن، لبس خشن كده ملوش شكل يلبسوه، كان الناس بتوع زمان علامة على الحداد لبسه، وقعد على الرماد يعني معناها انه حزين خالص. وابتدى داود يصلي ويصوم ويقدم توبة لربنا وهو مستني ان ربنا يخفف الولد. صام وبعد 7 ايام ربنا اخذ الولد، وبص داود على وجوه رجال البلاط وفهم ان الولد خلاص ربنا اخذه. كانت النتيجة أن داود غير لبسه ورجع تاني لحياته الطبيعية. ولما رجال البلاط استغربوا قال لهم كنت بصوم كنت بصلي لأني منتظر أن ربنا يتدخل ويحسم هذا الأمر. لما حسم الأمر صحيح كانت أمنيتي أن الولد يخف، لكن لما الولد ما خفش فلتكن مشيئة الله. واعتبر إن نعمة ربنا معاه مش بإن هو يستجيب صلواته إنه يخفف الولد، لكن هو سلم أمر ربنا ووثق فيه وعرف إن نعمة ربنا تكفيه، سواء تعزيه عن الحزن أو ربنا يستجيب بالطريقة اللي هو شايفها. فاكرين مين تاني صلى وربنا قال له مش عاوزك تتكلم في الموضوع ده تاني؟ فاكرين موسى؟ موسى في يوم من الأيام عمل حاجة زعلت ربنا منه، قال له مش هتخش أرض المعاد، هتشوفها من بعيد بس مش هتدخلها. وصلوا لغاية مشارف أرض كنعان بعد 40 سنة توهان في البرية، بعد ما تعب مع فرعون وبعد ما عمل معجزات كتير وبعد ما خد له حين الشريعة وبعد ما حارب حروب كتير وبعد ما تحمل الشعب، وقف موسى النبي العظيم اللي صلواته كانت كلها مستجابة قدام ربنا لدرجة ان هم سموه كليم الله، يعني اكتر واحد يتكلم مع ربنا. وقف قال له بس دخلني ارض كنعان، قال له ما تتكلمش في الموضوع ده تاني، هتطلع فوق الجبل وتبص بعينك عليها بس مش هتدخلها. ده موسى يا رب يقول أنا وابني، أنا وابني لينا تعامل مع بعض، أنا وابني في تفاهم بيننا، أنا وابني بربيه بمعرفتي، هو مشي معايا من زمان وأنا عرفته طريقي واستجبت كتير لصلواته وكرمته كتير قدام الناس قدام الشعب قدام فرعون وقدام الكهنة بتوع الأوثان اللي كانوا شاطرين في السحر. لكن أنا وابني مش كل حاجة زي الأطفال عاوز من ده يروح مديله. في وقت الأب يدي وفي وقت الأب يمنع، في وقت الأب يربي،
في وقت الأب

يشجع. هي التربية كده، التربية إن الإنسان يعيش مع ربنا زي علاقة الابن بابوه، علاقة الابن بابوه. الولد يتشعبط في أبوه ويقول له عايز من ده يا بابا، فمرة أبوه يجيب له، وفي مرة أبوه يشوف إنه مش من مصلحته إن هو يجيب له، يقول له أنت واثق فيا، أنت عارف إني بحبك، أنت عارف في مرات كتير إن أنا متأخرتش عنك، ده أنا حتى في مرات كتير جبت لك حاجات أنت ما طلبتهاش، ده أنا في مرات كتير طلبت أنت قليل وأنا اديتك كتير. في بينا عشرة قديمة قديمة قوي، بتقول إن أنا بحبك، وبتقول إن أنا قادر على كل شيء، بتقول إنك عرفتي إني ضابط الكل، وعرفتي إن أنا كفايتك، عرفت إن نعمتي تكفيك، إن عرفت إن نعمتي تكفيك اقبل اللي أنا بعمله معاك، ما تبقاش زي الأطفال بس تاخد الهدايا وأول ما أجي أربيك أو أعلمك تتذمر. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ده رب المجد يسوع نفسه لما جه في جسماني قال له إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس ولكن فلتكن مشيئتك. أنا كإنسان الألم اللي مستنيني كبير جدا، لكن أنا أعلم أن هذه المشيئة حكيمة، هذه المشيئة مقدسة، فلتكن مشيئتك. أنا أعلم أنك تفعل أحسن ما لا يخطر على بال. مش ممكن يخطر على بال إنسان أنه يعمل حاجة بحكمة ربنا ولا بحب ربنا ولا بكفاءة ربنا. يطلب الإنسان الحاجة زي الطفل ويقول له فلتكن مشيئتك. في يوم من الأيام صموئيل طلب، وكان صموئيل ده يعتبر هو صاحب الفضل في أن كل اليهود يرجعوا تاني يبقوا شعب واحد. إذا قلنا أن موسى له الفضل الأول على شعب بني إسرائيل، فلصموئيل الفضل الثاني في أنه يجمعهم ويمهد لتكون شعب بني إسرائيل أمة واحدة، لأن كان ليه الفضل في أنه هو يعرفهم تاني طريق ربنا. وقف صموئيل يصلي بعدما أخطأ شاول ويقول له معلش اديله فرصة تانية. قال له مش عاوزك تكلمني في موضوع شاول ده تاني أبدا، موضوع شاول انتهى. بدل ما نضيع الوقت في صلوات انت عارف انها غير مستجابة، تعال عشان أوريك المكان اللي أنا اخترت منه ولد صغير يكون هو داود الممسوح ملكا اللي ربنا اختاره قبل ما صموئيل يمسحه. ما تضيعش وقتك، أنا حسمت الأمر خلاص. في أوقات ربنا يدي وفي أوقات ربنا يمنع، في أوقات ربنا يعلم. يقول من فم الأطفال، من أفواه الأطفال والرضع أستست صبحا. أنا أعلم الطفل إزاي يسبح. يقول الفتيان يتعبون ويتعثرون أما منتظر الرب فيرفعون أجنحة كالنسور. ما تخافش ما تخافش، إن كنت ماشي مع ربنا ما تخافش. افهم أنه يفعل كل شيء بحكمة، يفعل كل شيء من أجل أنه هو يشبعك، يفعل كل شيء من أجل أنه هو يعلمك، يفعل كل شيء من أجل أنه هو يرفعك، ويعرف أنه هو يفيض بسخاء على أولاده. ويعرف في يوم من الأيام أن لما تصلي صلوة وتلاقي الصلوة دي لسه ما استجبتش، ما تبطلش صلاة. وإن جه عليك يوم وصليت صلوة ولقيت ربنا عمل حاجة تاني غير اللي انت عايزها، قل له من كل قلبك وانت فرحان فلتكن مشيئتك يا رب. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الإنسان أول ما يعرف المعلومة دي حياته تتحول إلى حياة فرح. ليه تتحول إلى حياة فرح؟ فاكرين التلاميذ أول ما جم اليهود بعد
صلب المسيح وبعد قيامة المسيح، وابتدوا يبشروا وطلعوا في وسط الناس والخوف زال عنهم. أول ما اليهود سمعوا أن ناس كتير ابتدت تعرف ربنا وتآمن بالمسيح، راحوا مسكوهم حبسوهم وجلدوهم، خرجوا فرحانين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح. المسيحي اللي عرف المسيح زي العصفور اللي فلت من القفص وطار. يعني إيه؟ يعني ما بقتش في حاجة تمسكه في الأرض. ليه؟ يقول إن كان في اضطهادات فدي بتكبر إكليلة في السماء، إن كان في ألام يبقى يسوع عملها عشان تنظفني من جوه، إن كان في متاعب أنا عارف أطلع منها زي الشعرة من العجين. المسيح الحقيقي زي العصفور اللي فلت من القفص بتاع الشيطان، طار ناحية المسيح وبجناحات قوة المسيح، قوة الروح القدس، ابتدى المسيح يطير. ما بقاش خايف من بكرة، ولا بقى خايف من الأبدية، ولا بقى خايف من الحساب، ولا بقى خايف من الناس الظلمة، ولا بقى خايف من جور الناس عليه، ولا بقى خايف من الأمراض. ليه يا مسيحي مش خايف؟ يقول ليه يا مسيح خرجني من القفص، ما بقيتش تحت رحمة الظروف، بقيت بطير في استجابة صلواتي فرحان، وفي عدم استجابة صلواتي فرحان. مش خايف على بكرة لأن المسيح كفايتي، لأنه قال لأبونا إبراهيم زمان زمان، قال له أنا كفايتك إن مشيت معايا، الرب رعية فلا يعوزني شيء، فلا يعوزني شيء، هي هي تكفيك نعمتي. فلا يعوزني شيء مش معناها تحط رجل على رجل، مش معناها انك هتعيش بدون ألم. فلا يعوزني شيء مش معناها ان انت هتبقى غني من ناحية الأمور الأرضية. فلا يعوزني شيء زي بولس الرسول قال تعلمت أن أجوع وأن أستفضل، ما بقاش في حاجة تأثر عليا. إن كان في خير كتير أنا فرحان بخيرك يا رب، وإن كان الحاجة على الأد أقول له خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. يقولوا في أزمة اقتصادية أقول الرب رعية فلا يعوزني شيء. يقولوا بيفنشوا الناس أقول الرب رعية فلا يعوزني شيء. يقولوا بيمشوا الناس وبينقوا ناس على مزاجهم، وفي ناس لهم محسوبيات وبينقوا ناس من نفس جنسيتهم وبيختاروا ناس كل واحد على حسب قرايبه، وأنا أرفع عيني لفوق وأقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. الحال ضيق شوية والمصاريف كترت، أقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. إذا كان الإنسان رفع عيني لفوق أقول المسيحي عصفور، المسيح فتح له القفص وخرجه من حبس الشيطان ومن مخاوف الدنيا. يجي الواحد يقول هينقصوا المرتبات، أقول الحبة الصغيرين اللي هيفضلوا في إيدي ببركة ربنا يكفوني ويكفوا بيتي. إذا كنت ماشي مع المسيح ما تخافش، حتى إذا كانت الدنيا هتبقى ضيقة عليك برضو ما تخافش، واعرف إن كل احتياجاتك يسوع يسددها، مش بكلام شعر ولا براحة من غير داعي، ولا يبقى حالك أحسن من الناس وتبقى أغنى منهم ورصيدك في البنك يزيد. وإن كان للبعض الناس اللي هم لسه مبتدئين في الإيمان ربنا من حنانه يقول له بتفهم إزاي إني أنا معاك، يقول له لما تغنيني يقول له هغنيك، يقول له تفهم إزاي إن أنا معاك، يقول له لما تحافظ على أولادي يقول له أحافظ على أولادك، تفهم إزاي إن أنا معاك، يقول له لما تديني الصحة يقول له هديك الصحة.
يتعلم الإنسان درس ورا درس.

خبرات متراكمة، ويفضل الإنسان زي الطفل اللي بيحبي وأبوه بيربيه لغاية ما يوصل زي أيوب اللي تعب كتير وقال: بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن رأتك عيناي. طريق معرفة ربنا مش بس طريق الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بيعلمنا الطريق بتاع الناس اللي سبقونا، وإحنا زي الأطفال نبتدي نقلدهم، نبقى رجلينا بتترعش وخايفين نخطي خطوة، وخايفين ندوس لألا الخطوة اللي جاية تبقى ظلمة ومش شايفين، ونبتدي نقلدهم خطوة خطوة، نقلدهم شوية في الصلاة، نقلدهم شوية في الصوم، نقلدهم شوية في عمل الرحمة، نقلدهم شوية إن في الدقيقة نطلب ربنا، نقلدهم شوية إن نصبر لربنا لغاية ما يجيلنا، نقلدهم شوية إن إحنا نحتمل الألم وما نلجأش للشيطان عشان يحللنا مشاكلنا، نقلدهم شوية إن إحنا نقول له: نتألم عشانك يا رب، واثقين إن كل لحظة ألم مش رايحة على الفاضي، في إيدك طريقين، أول ما تمر في الدقيقة قدامك طريقين، يا بالفهلوة وبالبعد عن الأخلاق وبنسيان ربنا تحاول تحل مشكلتك، والشيطان يقدم لك حلول كتير وهمية وتنسى ربنا، ويمكن المشكلة في الظاهر تتحل وتقول: فرجت، أصل ربنا وقف لي ناس، مش هم دول الناس اللي ربنا بعتهم. الناس اللي يحلوا المشكلة بطرق ما ترضيش ربنا لا يمكن يكون هم دول اللي ربنا بعتهم لك. وفي ناس حلوين بصوا على الكتاب المقدس وعلى القديسين وقالوا: نصرخ زي ما الناس بتوع زمان صرخوا، نطلب زي ما الناس بتوع زمان طلبوا، نصوم زي ما الناس بتوع زمان مصاموا، نركع زي ما الناس بتوع زمان ما ركعوا، ننتظر زي كل القديسين معلمونا الانتظار. يقول: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صلاتي. أول ما ربنا يسمع صلاتك تتكون عندك أول ورقة شجر تنبت في الزرعة بتاعة الإيمان بتاعتك. اوعى تحرم نفسك إن شجرة الإيمان تنبت، وشجرة الإيمان مش بتنبت بالكلام، شجرة الإيمان بتاعتنا ناخد البذرة من الكتاب المقدس ونبتدي نرويها بالصلاة، نرويها بالانتظار، نرويها بتحمل الألم. يجي ربنا يستجيب أقول له: عرفتك يا رب. يقول: طيب أنت قلت أنك عرفتني؟ أقول له: أيوة خلاص عرفتك، مش ممكن أرجع من وراك تاني. يقول: نجحت في سنة أولى، في امتحان سنة تانية، تاخد الكورس وتذاكر وتصلي وتدخل في الدقيقة تاني وشوية أصعب من اللي قبليها، وتصرخ صرخة وتتهز رجليك فوق المية زي بطرس وتبتدي تغرق، وأول ما تبتدي تغرق تصرخ تاني، يمد إيده وينتشلك تقول له: شفتك يا رب. يقول: يعني عرفتني؟ أقول له: عرفتك، مش هترجع من ورايا تاني، مش هرجع أبدا طول العمر، اطلع سنة تانية وتانية توصل لتالتة توصل لرابعة، وتفضل شجرة الإيمان تكبر تكبر تكبر تكبر، ويجوا الناس اللي حواليك زي ما بيقول الكتاب المقدس، يجوا طيور السماء عشان يستظلوا تحتيك. يعني ايه يستظلوا تحتيك؟ يعني كل نفس خايفة تيجي تجرى عليك وتقولك: ده انا متضايق، وصوتك اللي فيه سلام يدي للناس الامان وتقوله: ما تخافش ربنا مش هيتخلى عنك. يجي الناس تدور على السلام عندك، تيجي الناس تطمن ان ربنا موجود من خلال رؤيتهم لوشك اللي مليان سلام، لصوتك اللي فيه سلام، لسلوكياتك اللي فيها سلام. أصلهم ما شافوك في الدقيقة وانت صابر، وشافوا عمل ربنا معاك وهو بيتمجد، شافوك وانت بتسمع.

مع الصوت بتاع تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. إن كبرت شجرة إيمانك تثبت قدام الريح، وإن كبرت شجرة إيمانك تيجي العصافير وتستخبى جوه الشجرة بتاعتك، تيجي النفوس التعبانة وتدور على المسيح اللي ساكن فيك، تيجي النفوس الخايفة وتقولك متأكد إن ربنا مش هيتخلى عنا، تقول له مش هيتخلى. جبت منين الثقة؟ أصلها خبرات متراكمة. الشجرة طلعت ورقة ورا ورقة وفرع ورا فرع، وجذورها ضربت في الأرض وهزتها الريح كتير، وانت فضلت عينيك بصة لفوق تقول ربنا وعدني وقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. هو ده طريق ربنا، مش طريق ربنا طريق الراحة، ولا طريق ربنا هو استجابة الصلاة على مزاجك، ولا طريق ربنا إن كل ما تطلب حاجة تاخدها على الفاضي وعلى المليان. طريق ربنا يعلمك، يرشدك، يذكرك بكل ما قاله لنا. هو ده عمل الروح القدس فينا. اللي ماشي في طريق ربنا يعرف يوم ورا يوم إن ربنا بيعمل معانا زي ماما، بس ماما الحكيمة، ماما القادرة على كل شيء، ماما اللي فيها كفايتنا، ماما اللي احنا مطمئنين انها بتحبنا. ان مشيت في علاقتك مع ربنا ان هو ابوك وهو امك، وزي ما قال لأبونا ابراهيم هو كفايتك، تبقى عرفت ان ربنا فيه كل اللي انت محتاجه، تبقى تسبحتك انك تقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.